اعتقد الناس قديما أن الشمس تشرق من اليابان وتغرب فيما يعرف حاليا بالمملكة المغربية، وكان المؤرخون العرب في القرون الوسطى يستعملون لفظ بلاد المغرب للدلالة على ثلاثة أقاليم، وهي المغرب الأدنى أو إفريقية تونس حاليا، والمغرب الأوسط أو ما يعرف اليوم بالجزائر، والمغرب الأقصى المملكة المغربية الحالية. في الطرف الأقصى لبلاد المغرب العربي، في المكان الذي ظن الناس أن الشمس تغرب فيه، وعلى ضفة أحد أنهاره تتواصل رحلتنا.

يفتخر المغاربة أن أنهار المغرب تنبع من قلبه عكس النيل ودجلة والفرات التي تخضع منابعها لسيطرة وأهواء دول أخرى. هذا القلب هو جبال الأطلس التي تكسوها الثلوج على مدار السنة لتغذي بذوبانها أنهار المغرب الرئيسية، ومنها نهر أم الربيع الذي ينبع من الأطلس المتوسط ويخترق سهول الشاوية والدكالة ليصب في المحيط الأطلسي جنوب الدار البيضاء. يبدو أن المغاربة عملوا بنصيحة ابن خلدون الذي أوصى ببناء المدن قرب الأنهار من أجل الماء الحلو، فمراكش تقع على نهر محاطة بسهولة شاسعة، ومدينة الرباط على مصب نهر بوريغراك، أما الدار البيضاء فبنيت في مصب نهر بوسكورة.

وبعض المدن بنيت في مجرى مائي كما هو حال أغادير وبعض الأحياء الراقية في الدار البيضاء التي تقع في مجرى جف من الماء، لكن لا أحد يعلم متى ستدب فيه الحياة من جديد.

0: يقول مختصون إن ذاكرة النهر قوية، وهو يعرف مجراه ولو بعد 100 عام من الجفاف. أما الحكمة المغربية فتضيف: الماء أخطر من النار. حسنا، سنتذكر ذلك ونحن نسير بمحاذاة نهر أم الربيع، وهو ينزل من أعلى الأطلس حاملا بين ضفتيه بشائر الخصب والنماء.
1: نهر الحضارة.

نهر أم الربيع أن يزهو باسمه، فمن قلب الأطلس يبدأ في الجريان، فتخضر في طريقه الأرض وتنتعش كأنه يحمل بشائر الربيع على طول فصول العام. يبلغ طول النهر 600 كيلومتر تقريبا، أما منابعه فهي تساقطات هائلة تتدفق بالمياه الهادرة على مدار السنة وتحمل اسم شلالات عيون أم الربيع. تتكون منطقة العيون من 47 عينا، 40 منها تضخ مياها عذبة نقية وتتجمع على ارتفاع يزيد عن 1500 كيلومتر لتتدفق بين مرتفعين صخريين مكونة شلالات أم الربيع. وهكذا تتساقط كميات هائلة من المياه محدثة هديرا صاخبا، فتكون دوامات بديعة الشكل أسفل الجبل تصب في نهر أم الربيع ويبدأان رحلة الخصب عبر البلاد. في الأسفل حيث يتدفق الشلال وتلتقي مياهه بالنهر، تنتشر أكواخ بسيطة يعتمد سكانها في رزقهم على منابع الماء. وعلى امتداد مجرى النهر تنهمك نساء بلبسهن الأمازيغي المتواضع في طهي خبز التنور في أفران طينية تقليدية، وعلى نار هادئة تستوي الأطباق المغربية اللذيذة التي تستهوي الزوار والسياح. أما الأزواج فيعملون كمرشدين سياحيين. وتزدهر المنطقة في فصلي الربيع والصيف، حيث تخضر الأرض وتزهر ويكون الطقس في أفضل حالاته، فتسيل الثلوج على قمم الجبال لتزيد من منسوب النهر. وتزخر المنطقة أيضا بعدد من الفنادق الصغيرة التي تقدم خدمة محدودة من غرف بسيطة ذات تصميم محلي ووجبات طعام تقليدية. وببعض الحظ والسخاء أيضا قد يفوز الزائر بواحدة من الغرف المميزة أين تجري مياه النهر داخل الغرفة ذاتها أو أسفل السرير، كما تقول إحدى الملصقات الدعائية عن أم الربيع، السحر المتدفق بين جبال الأطلس.

يرتبط نهر أم الربيع بعلاقة وجدانية مع كل المدن والقرى التي يخترقها، وتعتبر مدينة قصبة تادلة من المدن التي ارتبط تاريخها بالنهر بشكل وطيد. فالنواة الأولى للمدينة أقيمت على مشارفه، واختارها السلطان العلوي إسماعيل عاصمة إدارية وسياسية وعسكرية بفضل موقعها الاستراتيجي بقلب المغرب، فهي نقطة عبور بين قطبين حضاريين هما فاس ومراكش. شيدت قصبة تادلة عام 79 و 600 ألف، وأنشئت بجانبها قنطرة على وادي أم الربيع تربط بين الشمال والجنوب. استقر النهر عميقا في الذاكرة الجماعية لسكان قصبة تادلة، بل إنهم اتخذوا ضفافه شواطئ يحتمون فيها من لهيب الحر وقيد المدينة التي تشتهر بحرارتها القياسية، حتى لقبت بفرن المغرب. أحد الفلاحين يتذكر جبروت النهر قائلا: لقد كان الحصادون الفقراء الوافدون من أعالي جبال الأطلس للكتح بحقول سهل تادلة المشهورة بزراعة الحبوب يقصدون النهر لإنعاش أجسادهم المنهكة، غير أن بعضهم كان يلقى حتفه لجهله خبايا النهر ومكره، وكانوا يدفنون في قبور مجهولة تاركين خلفهم مناجلهم وثيابهم الرثة. إنهم ضحايا المغرب العميق المنسي، يضيف المزارع العجوز وهو يغالب تأثره. ولا زال أبناء المدينة يتذكرون بحنين جارف تاريخ نهر أم الربيع. لقد كان المكان المفضل للنساء لغسل الألبسة والأفرشة والصوف وحبوب القمح والشعير، وملتقى لهواة الصيد بالصنارة لوفرة أسماكه وتنوعها، حيث لم تكن أطباق الأسر التدلوية تخلو من الوجبات السمكية المتنوعة والغنية بالبروتينات والكالسيوم، مما يخفف العبء عن

مع توالي السنوات العجاف في مطلع ثمانينات القرن الماضي خاصة، قل صبيب النهر وهزل مجراه، ولم يعد الناس يتأملون بمهابة ثوراته وغضبه خلال موسم الشتاء لما كان يندفع كالثور الغاضب وتغمر مياهه القنطرتين. لقد روضه شح السماء وقساوة الطبيعة والإنسان، حيث أن إقامة السدود على الواد أربكت حركته الطبيعية وأضحى إيقاع جريانه غير منتظم. واليوم تبدو تادلة التي يعني اسمها في الأمازيغية حزمة القمح، بعيدة عن وصف المؤرخ المشهور الحسن بن محمد الوزان المعروف باليون الإفريقي في كتابه وصف إفريقيا الذي ألفه عام 33 و900 للهجرة، إذ تحدث عن مدينة أسست في منحدر جبل شاهق كثيرة السكان عامرة بالنبلاء والفرسان، ولما كانت تصنع بها كمية عظيمة من البرانس فإن التجار الغرباء يكثرون فيها على الدوام. يرى الثلج باستمرار في قمة الجبل المشرف عليها، وجميع الشعاب المجاورة مليئة بالكروم والبساتين، ولا يباع أي ثمر لوفرته، والنساء شديدات البياض والظرف متحليات بحلي الفضة سود العيون والشعر، والسكان ذو نخوة فائقة.

0: يطلق كتابة وصف إفريقيا على هذه الصفحة المشرقة، ونغادر تادا إلى حيث يأخذنا دليلنا نهر أم الربيع.
1: نهر الحضر.

يتذكر الكثير من المغاربة نوعا من ألذ أنواع السمك كان يتميز به المطبخ المغربي قبل أن يختفي من أنهار وسواحل المغرب. إنه سمك الشابل الذي يتميز بأنه يولد في النهر ويعيش في البحر قبل أن يعود مرة أخرى إلى النهر لوضع بيضه، لذلك اشتهرت به أنهار المغرب التي تصب في البحر، وخاصة نهري أبي رجراج قرب العاصمة الرباط وأبي الربيع في جزئه الذي يمر بمنطقة أزمور جنوب الدار البيضاء. تربط الثقافة الشعبية المغربية بين وجود مقامات النساك والأولياء وتواجد سمك الشابل بوفرة، لذلك كان صيادون يطلقون عليه لقب الحوت الفقير أو الحوت الشريف. والحديث عن سمك الشابل في المخيال الشعبي يتدخل فيه الاجتماعي بالثقافي والديني والسياسي، فهذا السمك هو الوحيد من نوعه الذي كانت مصائده خاضعة لوزارة الأوقاف وليس لوزارة الصيد البحري، وكانت رخصة صيده تسلم من ناظر أوقاف المدينة الذي كان ينظم أيضا سمسرة عمومية لمصائده. ويشترط على من تقف عليه السمسرة أن يقوم بتوزيع صيده الأول على فقراء المدينة وعلمائها وأشرافها، ويعود هذا التقليد إلى عهد السلطان إسماعيل العلوي الذي جعل مصائد هذا النوع من السمك وقفا إسلاميا من أحباس مدينة سلا. من طبيعة سمك الشابل أنه يعيش في المياه المالحة والعذبة، وهو مثل فصيلة سمك السلمون، يمتاز بذاكرة قوية تجعله يتذكر مكان مبيده الأول ويعود إليه عابرا المحيطات والبحار والأنهار لوضع بيضه فيها. ولعل هذا ما يفسر وجود مقامات بعض الأولياء الصالحين على مصب الأنهار الكبيرة في المغرب، خاصة نهري أبي رجراج وأم الربيع، فقد اختار هؤلاء العيش بالقرب من أماكن عبور أسراب سمك الشابل في رحلات ذهابه وإيابه من النهر إلى البحر، ويكتفون برمي شباك تعترض طريقه فتغرف منه الأطنان الكثيرة. ويكفي أن نعرف أن سمكة واحدة من هذا النوع تضع ما يناهز 600,000 بيضة في السنة. لنتصور حجم سرب واحد من هذه الأسماك وهي تعبر مصب الأنهار في رحلاتها الموسمية التي تمتد لعدة شهور من السنة. هذا السمك المبارك سرعان ما جذب أطماع الغزاة كما حصل مع البرتغاليين الذين كانوا يشترون هذا النوع من السمك من ميناء أزمور على مصب نهر أم الربيع قبل أن يقوموا بغزوه واحتلاله في بداية القرن 16 ميلادي. ولإرساء هدنة بين المغرب والبرتغال أنذاك، تعهد المغاربة بدفع فدية لملك البرتغال تتمثل في 10,000 سمكة من سمك الشابل كانت ترسل إليه سنويا. اليوم لم يعد من وجود لسمك الشابل النبيل سوى في كتب التاريخ والرحالة بعد أن اختفى من مياه نهري أم الربيع وأبي رجراج بسبب السدود التي بنيت عليهما وحالت دون عودته إلى مواطن بيضه. وكنوع من الحنين أطلق المغاربة اسمه على سمك يشبهه لكنه أبعد ما يكون عن مذاقه وغناه
الذي تصفه ذكريات امتزجت فيها الحقيقة بالأسطورة والخيال الشعبي.

يعيش سكان العشرات من قرى جبال الأطلس المتوسط في المغرب ظروفا قاسية، خاصة في ظل العزلة التي تفرضها عليهم الطبيعة، ما يضطر الرجال للهجرة بحثا عن العمل، تاركين خلفهم أبناءهم ونساءهم دون عائل. تقع هذه القرى في منطقة عيون أم الربيع ذات الطابع الفلاحي الذي لا يمثل عمل جذب لشباب يفضل البحث عن فرص العمل في مناطق أخرى. لا تذهب الفتيات في تلك القرى للمدارس إلا نادرا، وإن فعلن فإنهن ينقطعن عن التعليم مبكرا ليمكثن في البيت إلى حين زواجهن في سن صغيرة غالبا، وفي غياب الأزواج الذين يتركون القرى للعمل في المدن، تقوم النساء بكل المهام من تربية الأطفال والعمل في الحقول، بل وتقوم بعضهن بنحت غرف في الجبال تأوي إليها الأسرة. إنهن قرويات المغرب العميق التي يختلف واقعهن عن نساء المدن.

ورغم الاختلاف الشاسع بين مدن المغرب وقراه، يلاحظ الزائر بسهولة احتفاء مغربيا مميزا بكل ما له صلة بالعادات والتقاليد في المأكل والملبس والمعمار والفنون، وخاصة في احتفالات الأعراس، فقد حافظ العرس المغربي على التقاليد المتوارثة عن الأجداد، وتأخذ العائلات المغربية على اختلاف مستوياتها الاجتماعية كابل وقتها في الأعداد له. فعرس ليلة تدبيره عام كما يقول المثل المغربي. من تقاليد العرس المغربي مثلا دخول العروس قاعة الحفل محمولة على الأكتاف فوق العمارية، وهو هودج مسقوف بلون الذهبي أو الفضة، ويختلف الباحثون في التأصيل للعمارية، فمنهم من يقول إن اليهود جلبوها من الأندلس إلى فاس، ومنهم من يعتبرها تقليدا أمازيغيا يعود إلى ما قبل دخول الإسلام إلى المغرب. وطبعا لا يخلو العرس المغربي من أهازيج تتنوع حسب المنطقة، ففي منطقة الأطلس المتوسط مثلا ينتشر أحد فنون الغناء الجماعي الاستعراضي ويسمى إحيدوس، وهو فن غنائي أمازيغي ظهر منذ عصور خلت في تلك المنطقة، حيث المجال الطبيعي والجغرافي الذي تكتمل فيه العناصر المكونة له من شعر وغناء ورقص.

الحدوس هي رقصة يصطف فيها الرجال والنسوة ليعبروا بأجسادهم عما يخالج أعماقهم. يغانقون سماء الأطلس بحركات رشيقة ميزت فنهم عن بقية فنون المغرب المتنوعة. ظهرت الرقصة في أول الأمر على شكل دائري متكامل لتتغير مع مرور الزمن وتتخذ شكل نصف الدائرة. ومن غرائب رقصة إحيدوس أنه يتم الاستعانة بها في الأفراح كما في المناسبات الحزينة، حيث تنشد الفرقة القصائد من دون استعمال الدفوف أو البنجير.

0: ويعتبر روح الحسين أشبان أشهر رايس في فن إيحيدوس. وقبل هذه الشهرة العالمية كان أشبان راعي غنم في قرية من قرى الأطلس القريبة من مدينة آزرو الأمازيغية.
1: نهر الحضارة.
0: على امتداد البصر تلوح حقول الشعير وهي تتمايل مع نسمات الهواء، وإلى حيث يفقد السمع قدرته على التقاط الأصوات يتردد صدى المعادن يتركها حد دون مهرة. هامات المنازل التينية المغروسة في الأرض صلبة

هكذا قدمت دار النشر الفرنسية رواية لامير دو برانتان أو أم الربيع للكاتب المغربي دريس الشرايبي. لقد ترجمت الرواية لفقت حنين الكاتب المغترب إلى بلده ومسقط رأسه، بل أيضا أزمة هوية يعيشها المغاربة بين جذور أمازيغية وثقافة عربية وافدة. بين الكتابة باللغة الأم أو لنقل بلغة البلد والكتابة بلغة المستعمر، أما روايته التي أحدثت ما يشبه الزلزال في المغرب فحملت اسم لوباسي سامبل أو الماضي البسيط. قيل عن هذه الرواية الصادرة سنة 54 و900 ألف إنها جاءت لتصفي الحساب مع المجتمع المغربي التقليدي، لوت عنق التقاليد البائدة والسلطة البطريركية الاعتباطية، لكن الوقت لم يكن مناسبا لهذا الزلزال الفكري، فقد كان المغرب يناضل لنيل استقلاله، فاعتبرت الحركة الوطنية الكتابة ضربة خائنة في الظهر. هنا يدخل مكر التاريخ، إذ تحتفي الصحافة اليمينية المناوئة لتحرر المغرب بالرواية لغرض في نفسها، وتحاربه الصحافة الوطنية المغربية. فخ مزدوج فغر فاه ليبتلع باكورة الشاب المتمرد، لكن يكفي الشرايب فخرا اعتراف النقادي أنه مهد طريقة للطاهر بن جلون وغيره من رواد الأدب المغربي الحديث. وفي آخر حوار له قبل وفاته قال دريس الشرايبي: لقد احتجت 10 سنوات لأذهب إلى أقصى تمردي، أنا أذهب دائما إلى نهاية المطاف، إذ لا أتنازل أبدا عما أؤمن به.

0: لن يتوقف هذا الجدل بين الجديد والقديم، بين سلطة المجتمع وتمرد الفرد، بين الحفاظ على الخصوصية الثقافية أو فتح النوافذ لرياح العولمة. لكن المؤكد أن النهر لا يلقي بالا لكل هذا الصخب، وسيواصل جريانه كما تعود أن يفعل. ولم يقل جبران: لو أصغت الطبيعة إلى مواعيدنا لما جرى فيها نهر إلى البحر، ولما تحول شتاء إلى ربيع. وعلى ضفة جديدة لنا لقاء.
1: كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفلة، تقديم فاتن الرحمون.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

ترجع شو زعلان.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عض الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: أولاد حلال ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريه دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي خليفة كتفوني
3: نابو زيد الحلالي، عهد ناسي وعهد العالي من وطي راس للكلام.
4: هذا سيف يرمين ده ارمي سيف يا أبو زيد.
5: وجود لدلال كل شيء علام.
6: مسرحة الدراما تقدم إيس حراس، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: إيش خلى الزازية واقفة متوترة؟ بين عليها حسينها موجوعة. عالصبح لما تبنات القبيلة ما درينا إيش ناوية هي ونافلة أخت ذياب.
2: الزازية سلطانة ولاد هلال، اللي تقوله يمشي على الكل.
1: سس، شوفي شوفي كيف وقفت وسطهم. قربي قربي نسمعها إيش تقول.
3: يا بنات هلال اسمعوا قصتي ودقوا دبور الحرب مثل الرعاية. زليتم من حرب أمير تونس، أجاويدكم راحوا وولوا شرايين. كلامك مسموع يا زازية. بنات هلال ما تخلقوا للطعام والصغارين. بنات هلال يحاردوا بالسيف والأرماع ويسابقوا بيجريهم للرياح. يا بنات هلال نسواننا لازم يعطوا المثل ويكونوا محل ثيقة رجالنا، ولا ايش يا نافلة؟ قولك صواب يا زازية. اسمعوا يا بنات، حربنا ضد زناتي تونس ورجاله حرب قوة، في وجودهم عدمنا وفي عدمهم وجودنا. يا بنات هلال اسمعوا مني القول وعاودوا. بنات هلال راي وتدبير دايم.
4: بنات هلال راي وتدبير دايم.
3: يزغردوا في الحزايم،
4: يزغردوا في الحزايم،
3: ويخلوا سنادي هايم،
4: ويخلوا سنادي هايم.
3: يا صاحب العقل والفهايم،
4: يا صاحب العقل والفهايم،
3: يحتار فيك عدوك عند اللزايم،
4: يحتار فيك عدوك عند اللزايم.
3: بنات هلال يزغردوا في الحزايم.

0: هذا ثياب واقف جنب الغدير، ليش ثيابي يطول فيا الشبح؟
1: والله زين هيبرك جمال ويقطع حبال، كيف تذبل رموشها وتضحك عيونها؟ والله ما شفت زين ينطق فيه العيون.
0: وين سرحت يا ذياب؟ حالك ما هو عجبني.
1: كيف يعجب حال المذبال؟ كيف؟
0: ايش تقصد يا ذياب؟ ماني فاهمة الغازك.
1: زازية، ما يليك بيك تكوني هازية.
0: لا يا ذياب، ماني هازية. الناس لو شافوك يقولوا ايش اللي خلى ذياب والزازية واقفين على الغدير، ما هم دارين باللي يصير.
1: العشق يا زازية، العشق ناب نارك مسهود ما تنكري. شوفتك تحرك فيا زلزال ورعود، شوفتك يا زازية وديان وصدود.
0: الهون يا ذياب.
1: زازية، مستحسنة حديثي ولا هازية؟
0: ناماني ناكرة عشقك لي يا ذياب. عشقك معلوم عند الأهل والناس والأصحاب، غير لازم تنسى يا ذياب، العشق ما يبقى طول السنين، لازم العاشق يمل الصد والهجران. شوف غيري يا ذياب وداوي جرحي بالنسيان.
1: مهما صديتيني يا زازية، انا شايف محبتك ليا في عيونك، وانت كيف شايفة؟ غير مكابرة وخايفة.

0: الله يا ابو زيد يلا يا الله يا ابو زيد يلا يا الله يا ابو زيد عمر تونس بولاد هلال من جديدة
1: يا ابو زيد
0: هاي
1: يلا يا الله
0: يا ابو زيد هاي
1: يلا
0: يا ابو زيد يلا يا الله يا ابو زيد يلا يا الله يا ابو زيد يلا يا الله يا ابو زيد فرسانك بالسيف.
2: شفتي يا واصفة كيف الزاز يتحمس في بوزيد وتشعل فيه نار الحرب؟ شفتي؟
3: شفت يا عمتي، الزاز يا نارها قوية تصهد كل من يحاذيها، وبوزيد مصهود بيها. يا خوفي على والدي ذياب متعلق بيها.
2: ذياب وبوزيد في طريق واحد، ضفيرة ضفيرة. غير ذياب عامي العشق والغيرة.
3: شوفي شوفي يا عمتي، الزازية فكت سيف ذياب وسيف بوزيد.
4: هذا سيف ذياب ما ينهز في وجه بوزيد، وهذا سيف بوزيد ما ينهز في وجه ذياب. الاثنين ينهزوا في وجه زنادي تونس. قولوا قولوا يا رجال، يموت زنادي تونس من غير سماحة. يموت زنادي تونس من غير سماحة. لا سلم لا نوم لا راحة. تعيش أولاد هلال من بلاه مرتاحة.
2: سيفين في يدها، استر يا رب. إيش ناوية؟
3: يا رب ما تعاركهم وعالشر ما تشبكهم.
2: يا رب يا رب يا رب.

عندي احساس اللي فما جاسوس في القصر بعد اللي قاعد نراه في وجوه غريبه ساعه على ساعه. نلاحظ هكا برشا همس غمز وحديث بالمعاني. مرات نقول بلكش هذه حاجات عاديه تصير في كل قصر بالخوف والاحترام والعذر، ومرات نحس حاجات ما هيش عاديه بالكل. نولي نفسر انا في الغزرات والمعاني ونلقاش الحل. هذه لله سعده شبهها تمشي على طرطش صوابعها، تتلفت على اليمين وعلى اليسار كيني باه ما تحبي راها حتى حد. يا والله شايب وخرايب.

0: نقفوني. ينعم سيدي نقفوني تحت الدروش، ناس عليها من غير ما تحس بيا.
1: ناس في قلبي يتهز ويتحط، زعما حتى حد ما شايفني. الحس بايت هوني، وين النجم نخبي هالسرة؟ زعما هوني يا ربي، وين وين؟ يلزمني بقعة بعيدة على العينين. هوني ولا من غادي تحت هاك الشجرة، ولا نرميها تحت الشعباطة؟ لا لا لا لا لا، هوني ولا هوني، ينجم جنين يلقاها.
0: يطلع شي شكي في محله، أما هذي قتل ومسكنه. سعدة بنت سيدنا الخليفة السنادي تعبت للشنينة بالدرقة. يا شنو اللي بين يديها؟ كاينها سرة أو كحطتها باش نبختها الفستقية.
1: الحمد لله توا تهنيت، لا سقم شيت وجيت ولا عين رات. إيه توا نقصد ربي تحت هالسمس، وقت اللي يجي وقته توا نرجع للقضية.
0: الأميرة سعدة رجعت من جنينة. مسكينة في بالها ما راها حد، الله غالب القدر جابني أنا وراها هي. ما زعما شنو اللي خبيتهم؟

0: يا سيدي علامة، أنا وجه حبس قد ما خدمت سيدنا في الأخر تربطوني وسط المجرمة، هذا يكفويا. عشت محروم من كل شيء، حتى الماخذة تحرمت منها.
1: شكون يكون هذا؟
0: شكون اللي بشتاخو حباس يعذب في الناس؟ وانت يا سيدي علام ما تشرعش فيا، ما توسطليش قدام سيدنا زناتي.
1: انت تعرف سيدنا كان كيف يتغشش ولا يقول. اسمعني انت، احمد ربي اللي ما امرنيش بعدامك كيما عمران.
0: اي يعملها عنده قطعان الروس كي شربت الماء. يمينتي اش صار لي في جرة المرأة؟
1: احكي لي بربي، احكي لي كيفاه زلب حدك هالشيطان. احكي لي
0: شيطانة برك هذيك اللفعة، قلبت لي مخي، راسها كان مغطي تحت فولارة، واش من شعر اكحل واش من عينين تضوي الظلام وثغر بسام، حتى ريقي نشف والعرق محب يكف.
1: هذاك علاش سيدنا حدك انا؟

0: زازية تبكي في مكمنها؟ هذا والله شيء غريب.
1: ما غريب كان الشيطان يا أبو زين.
0: نقدر نعرف إيش سبب بكاك يا زازية؟
1: آه يا أبو زين، فرق ناسي، رحلت ونسيته، فرق أحباب القلب وذناي، من غير حن رميت الزوج والولد. عالجال نعلي رأيت الهلالية في وطن تونس. عرفت السبب يا أبو زيد، عرفت سبب هبوط دموعي وطفيان شموعي.
0: عرفت، عرفت يا زازي، عرفت.
2: إيش هذا؟ الزازي وابو زيد يتهامسوا؟ ما شايف ابو زيد والزازي يليد في الليل؟
0: لازم تصبر يا زازي.
2: يمكن يكون عاجق من جديد. استغفر مولاي وليثني الظن. الزازي كانت تبكي متكدرة، ابو زيد فيها يواسي، ما هو ناسي قيمتها وسط الهلالية. عجل لازم تبقى قوية.
1: مشكور يا ابو زيد، انت خرجتني من حزاني وعاونتني في نسياني. مشكور والله يا فارس ولا دهلة.
0: أنت يا زازي عاونت الهلالية كلهم، لو تحتاجيهم ما يبخلوا عنك.

0: كيف ما قلت لك اتحذر يا بدرة، هذا طريق ما هو سهل، اللي يمشي فيه ما يكون متساهل.
1: كيف يا زازي؟ وضحي قولك. وذان بدرة ليك سماعة ولدبارتك من طاعة.
0: قلتي كيف؟ نوصيك بالهبل.
1: ايش الهبل؟
0: ايه الهبل يا بدرة، لازم تتظاهري بالهبل، ما تميزي شيء. الغلط تشوفيه صح والصح تشوفيه غلط. حروب الدنيا كلها قامت على الخديعة، تدخل بيوت العدو تجري أفكاره وتعرفي أسراره وكيف يتحرك وكيف ناوي يزرك.
1: قولي كيف نكون هبلة وماني مسنودة وسط العدو مفقودة؟ كيف نخاطر بحماسة ونعيش بين عسكر زناتي وناسة؟
0: اهدي وتسألي كيف توصلي الأخبار لبيوتنا وكيف تسمعي صوتنا وكيف تطمني وتعيشي مرتاحة وانتي عكفوف الراحة. اهدي كل شي في دبارة الزازية، حلي وذانك واسمع مليح كيف تتحركي وسطهم زي الريح.
2: ناوذاني ليك سماعة ولدبارتك من طاعة. قولي يا زازية قولي.
1: لازم تدرب على الهبل ونقدم الطاعة للزازية ونفدي ولاد هلال.
3: جربي الهبل يا بدرة جربي. الزازية نصحتني بكتمان السر.
1: ضحك ودروشة. هذه لبسة ممزقة ولبستها، وهذه عصابة على الراس
3: وهذه عصابة
1: نتعكز عنها.
3: ما ناقص كان تدرب على حديث الدروشة.
4: نا بدرة نعظم نحب الغدرة.
1: خاين ماشي وخاين جاي، صبي صبي كاش الشاي.
3: صبي كاس الشاي.
1: وهالوقت لازم نخرج نجرب الهبل قدام الناس.
5: أبطال بني هلال:
6: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخيل، جهاد اليحياوي، هند الغابري، مهذب رنيلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
5: ضيوف الشرف:
6: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاق، لميا العمري، عزيزة بولابيا، نبيل الشيخ، وريم عبرود.
5: شارك في التمثيل:
6: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، منصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وسلاح العمدوني.
5: هندسة الصوت والمكساج:
6: لسعد الدريدي.
5: توظيف الإنتاج:
6: إدريس الشريف.
5: ساعد في الإخراج:
6: توفيق البحري.
5: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.

0: الأوقات تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أيها الأصدقاء، مع بداية لقائنا المتجدد على دروب حرف يسافر إلى كل الموانئ، نحييكم أجمل تحية.
1: وإلى المرافق المشتاقة نسافر، كلمة مشتاقة لحروف أخرى تتوالد خلالها كلمات تنير الطريق،
0: فإليها أنتم مدعوون أيها الأحبة في كل مكان.

0: أعزائنا، نتأمل عبر هذه الوقفة في أوقاتنا التي تمر بنا ما بين جد وضحك.
1: بطبيعة الحال العمل ليس هو كل حياتنا، فله ساعات محددة ينتهي بعدها كل هذا لنبدأ حياتنا العادية.
0: وحياتنا العادية نقضيها ما بين الأسرة الصغيرة والمجتمع ضمن علاقات يومية عادية تتخللها اللقاءات والزيارات والرحلات وغيرها مما اعتدناه.
1: وسط هذا يبدو المرح شيئا أساسيا ومهما، فنحن لا شك نحتاجه ضمن علاقاتنا اليومية مع الأصدقاء.
0: لكن أن تكون هذه اللقاءات مجرد ضحك ومرح ودعابات فقط، فهنا نحتاج إلى شيء من الحوار.
1: في رأينا أن اللقاء للضحك من أجل الضحك والسخرية ليس هدفا جميلا في النهاية.
0: لابد أن تتأطر هذه اللقاءات والزيارات بشيء مفيد وجميل يتبين في الحوار الجاد حول أي قضية.
1: الحوار والجدية يثري الأفق ويعطي اللقاء نكهة خاصة، ويكون المرح وجها من وجوهه.

0: عزيزي المستمع، من منا لا يعيش هما؟ من منا لم تغزو الهموم قلبه وعقله وروحه؟
1: وكلما تعقد العصر كلما ازدادت الهموم وكبرت كتنين خرافي بألف ذراع وذراع.
0: لكن لماذا يسقط البعض سريع الهموم بينما يتسامى البعض فوقها كنخلة قديمة ضاربة بجذورها في الأعماق تقاوم السقوط تحت وجع الهموم؟
1: قال البعض: أنا مهموم، إذن أنا موجود. فالهموم ضريبة عصرنا الذي لا بد من دفعها لحياة هذا الزمن.
0: وبرغم الهموم يستطيع الكثيرون أن يبسموا، لأنهم يرون لحياتهم هدفا كبيرا نبيلا وعظيما يسعون لتحقيقه.
1: يبسمون لأنهم يرون في الصغار أملا، يبسمون لأنهم يثقون بالحياة ثقة رائعة،
0: يسمعون في أشياء صغيرة ألحانا عذبة تشدهم إلى التعلق بالحياة ومقاومة همومها مهما كبرت.
1: بالفرح القادم بالصغار الضاحكين يستمدون أسلحة لمقاومة هموم الزمن الكبيرة.

0: أيها الأصدقاء، لا شك تتذكرون سلسلة الأقوال التي تحملها المجلات والصحف والبرامج عن المرأة، ولا شك أنكم تحفظون بعضها.
1: أقوال كثيرة وسلسلة طويلة لأقوال أدباء وفلاسفة وكتاب من الدرجة العاشرة، كلها تتناول المرأة كمخلوق غريب عجيب.
0: لن نناقش في هذه الوقفة موقف أولئك الذين أنصفوا المرأة في أقوالهم، وهم قلة على أي حال، لكننا نتأمل أقوال هؤلاء الذين صوروا المرأة كائنا عجيبا.
1: صوروا المرأة في أقوالهم مجرد دمية جميلة معروضة في مكان جميل، وأطلقوا سلسلة تحذيراتهم الخطيرة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من الدمية العجيبة.
0: قالوا خادعة لا وفاء عندها، قاتل حبها وقاتل كرهها، عقرب وثعبان بل أشد فتكا ودهاء.
1: لماذا المرأة تلقت هذه السلسلة من الأقوال التي حطمت إنسانيتها وروحها وقلبها وعقلها، وجردتها من أحاسيسها ومشاعرها، وجعلتها المخلوق اللغز أو الشر الذي لا بد منه؟
0: عداء اكتسبته المرأة من بعض البارزين في مجال الفكر والأدب، وتباهوا بهذا العداء وافتخروا به. إنه سؤال، مجرد سؤال، لماذا؟

0: وإلى الغد مع رحلة تأملات جديدة لكم منا أعذب الأماني. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة المباركة من حلقات برنامج أمهات المؤمنين ما بدأناه في الحصص أو الحلقات السابقة، وقد توقفنا في الحلقة الماضية عند مواكبة السيدة عائشة لرحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحلة الهجرة المباركة للمدينة المنورة. فقد كانت عائشة وحيدة في البيت ترقب، فأخوها عبد الله يتسلل بين الناس يتسمع ما يقولون، وأسماء أختها تنشغل بتدبير طعام تحمله خفية إلى الغار إذا جن المساء. تسمع عائشة من أخيها عبد الله حنق قريش على المهاجرين ورصدهم 100 ناقة لمن يدلهم عليهما، وخروج نفر من فرسان قريش في طلبهما، وتحدثها أختها أسماء بعد كل زيارة لها عن الغار وصعوبة البقاء فيه، وعن المشركين المطاردين وهم يقفون على قيد خطوة منهما. لم يكد يتحمل رأس الصبية الصغيرة كل هذا الصراع الذي اشتركت فيه كل عناصر الشر، ولكن ثقتها بالنبي وبأبيها الصديق وبعين الرحمن التي لا تنام كانت أكبر من كل مكر شيطاني مريد. وتنفست عائشة السعداء وهي تسمع لأختها أسماء تحدثها عما كان عند هدأة المساء في تلك الليلة التاريخية الخالدة على الدهر. جاء الدليل، عبد الله بن أريقة البكري يسوق الراحلتين اللتين أودعهما أبو بكر منذ أيام، وراحلة له ثالثة، فأناخ عند فتحة الغار، فخرج الرسول وصاحبه، وجاءت أسماء بسفرة، هو طعام المسافر، السفرة هي طعام المسافر، وقد فاتها أن تجعل للسفرة عصاما، وهي العروة التي يعلق منها أو الحبل الذي يشد به هذا الطعام. قلت وقد فاتها أن تجعل للسفرة عصاما، فلما هم بالرحيل وأرادت أن تعلقها أعوزها العصام تربط به السفرة إلى الرحل، فحلت نطاقها أي حزامها الذي تشد به وسطها، فشقته نصفين، علقت السفرة بأحدهما وانتطقت بالشق الآخر، فكانت ذات النطاقين. من ذاك اليوم سميت أسماء بذات النطاقين. ونظر أبو بكر إلى الراحلتين فقرب أفضلهما للنبي وقال: اركب، فداك أبي وأمي. وسر الركب ممعنا إلى الجنوب في طريق غير مطروق، ووقفت أسماء تتتبعه بعينيها وقلبها حتى أبعد، فعادت وحدها إلى البيت وهي توجس خيفة من تنبه المطاردين. وغابت عائشة عما حولها، ومضت تسري بروحها في إثر الراحلين، ولم توقظها غير طرقات عنيفة على الباب. لقد جن جنون قريش، جاءوا يسألونها في غلظة: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ وعندما نفت علمها بشيء كانت يد أبي جهل ترتفع لتلطم خد أسماء لطمة قاسية طرحت قرطها. ووصلت الأخبار إلى مكة بأن محمدا وصاحبه قد وصلا إلى يثرب، وهدأت عائشة بعد طول قلق واضطراب، واشتعل شوقها للحاق بالمهاجرين في دار الهجرة. بعد نحو شهر جاء زيد بن حارثة من دار الهجرة ليصحب بنات المصطفى إليه، ومعه رسالة من أبي بكر إلى ابنه عبد الله يطلب إليه فيها أن يلحق به، مصطحبا أم رومان زوج أبي بكر وابنتيه أسماء وعائشة. ما زالت عائشة تذكر تلك الرحلة المثيرة عبر الصحراء إلى المدينة، فتقول: حتى إذا كنت بالبيداء نفر بعيري وأنا في محفة معي فيها أمي، فاستغاثت أم رومان مذعورة: وابنتاه وعروساه، فأسرع عبد الله بن أبي بكر وطلحة بن عبيد الله وزيد بن حارثة فردوا البعير النافر، ووصلوا أخيرا إلى يثرب، واستقرت عائشة في السنح في بيت أبي بكر أبيها. وما أن استقر المقام في الموطن الجديد، وأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء المسجد والمنزل الجديد، حتى تحدث أبو بكر إلى محمد صلى الله عليه وسلم في إتمام الزواج الذي عقده في مكة منذ 3 سنين. وتصف عائشة حفل زفافها فتقول: جاء رسول الله بيتنا فاجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء، فجاءتني أمي وأنا في أرجوحة فأنزلتني، ثم سوت شعري ومسحت وجهي بشيء من ماء، ثم أقبلت تقودني فأدخلتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا، وقالت: هؤلاء أهلك، فبارك الله لك فيهن وبارك لهن فيك. ووثب القوم والنساء فخرجوا، وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ما نحرت علي جزور ولا ذبحت من شاه. وانتقلت عائشة بعد ذلك إلى بيتها الجديد الذي لم يكن أكثر من حجرة صغيرة بنيت حول المسجد من اللبن وسعف النخيل، ووضع فيه فراش من أدم حشوه ليف ليس بينه وبين الأرض إلا الحصير، وعلى فتحة الباب أسدل ستار من الشعر. في هذا البيت البسيط المتواضع بدأت عائشة حياة زوجية حافلة، وكما كانت شاهدة على أحداث الإسلام منذ يومها الأول ترقبها في بيت أبيها الصديق، فقد أصبحت شاهدة على حياة النبي القائد، تنهل من علمه وحكمته وسيرته ما وسعها عقلها وذكاؤها أن تنهل وتتعلم. لقد كانت عائشة باستمرار في وسط المعركة، معركة تقودها مع الضرائر من حولها في بيت زوجها، تحاول أن تستأثر بقلبه وحبه دون الأخريات. رصيدها في ذلك حب رسول الله لأبيها، فقد كان من أحب الناس إليه وأقربهم منه، ورصيدها أنها الوحيدة من بين جميع نسائه في السابق واللاحق من لدن خديجة حتى أخراهن التي زفت بكرا إلى زوجها لم تعرف قط رجلا غيره، ورصيدها أنها عروس حلوة خفيفة الجسم ذات عينين واسعتين وشعر جعد ووجه مشرق مشرب بحمرة، تدل على صاحباتها بصغر سنها وجمال طلعتها. ومعركة أخرى تخوضها مع مروج الإفك حين أحب قادة النفاق في المدينة أن يحاربوا النبي في شخصها، فاتهموها بعرضها ليضربوا بحجر واحد زوجها وأبيها وبيضة الإسلام كله بعد ذلك. وسنواصل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة دور السيدة عائشة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قدمته لهذه الأمة من دعائم بنيت عليه. أرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم، إني داعية فأمنوا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل ربنا معذرتنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتلين خارجها مراعاة

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعد الله أوقاتكم بالخير والفائدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم من جديد في رحلة ممتعة في حدائق المعرفة وبين أزاهيرها وورودها الملونة والجميلة.
0: ندعوكم إلى هذه الرحلة المؤنسة، فأهلا وسهلا بكم وإلى البداية.

0: اخترنا لكم في هذه الرحلة كيف تهتدي الحيوانات إلى موطنها الأول، ظاهرة علمية حيرت العلماء.
1: ابن رشد طبيب فيلسوف وحلقة الوصل بين الشرق والغرب.
0: الفيتامينات ودورها في حياتنا.
1: الموسوعة البريطانية كيف بدأت وتطورت. قبل أن نبدأ معكم نتعرف إلى سؤال اليوم.
0: سؤال اليوم عن ملكة النحل، كيف يتم تتويجها ملكة على الخلية؟
1: سنجيب عن هذا السؤال في آخر اللقاء.
0: أما الآن فمع أولى موضوعاتنا لهذه الحلقة.

0: من أغرب الظواهر في الطبيعة وأكثرها إثارة للحيرة قدرة مخلوقات معينة على الاهتداء إلى طريق عودتها إلى مواطنها وفي بعض الأحيان من مسافات بعيدة. وليست الطيور هي التي تفعل ذلك فقط، بل تستطيع ذلك أسماك السلمون والإنقليس والنحل أيضا.
1: لقد أجريت تجارب كثيرة على الطيور في محاولات لمعرفة ما الذي يرشدها في طريق عودتها إلى مواطنها. وفي إحدى التجارب نقلت 7 من طيور السنون أو الخطاف، وهو طائر طويل الجناحين مشقوق الذيل، إلى مسافة تبعد 400 ميل عن موطنها، وعندما أطلقت عادت 5 منها إلى أعشاشها.
0: وفي تجربة أخرى نقل طير من طيور البحر بالطائرة من عشه قبالة ساحل ويلز بإنجلترا إلى البندقية بإيطاليا، وعندما أطلق عاد إلى عشه في ويلز من مسافة تبلغ 930 ميلا، إذ طار المسافة في خط مستقيم.
1: والطيور المهاجرة مثال آخر يثير مزيدا من الحيرة. إن طائر السنون يهاجر من إنجلترا إلى جنوب أفريقيا كل سنة، وهو لا يعود إلى إنجلترا في الربيع التالي فقط، بل إن بعضه يعود لكي يعشش في نفس المنزل الذي عشش فيه في العام السابق. فهل تعرفون المسافة التي يقطعها السنون في طريق عودته؟ إنها 6000 ميل.
0: وبالمناسبة، هل تعرفون أن بعض أنواع الفراش يهاجر أيضا؟ كما أنه يهتدي إلى طريق عودته إلى موطنه من مسافات طويلة كذلك؟ في المناطق الاستوائية يستطيع المرء رؤية أسراب كبيرة من الفراش تحلق جميعها في اتجاه واحد مستقيم، وهي قد تبعد عن موطنها أكثر من 1000 ميل، لكنها تعود إليه في موسم آخر.
1: وما زلنا حتى الآن نجهل كيف تستطيع هذه المخلوقات الاهتداء إلى طريق عودتها إلى مواطنها، بالرغم من كل الجهود التي بذلت لتفسير ذلك. وبما أن كثيرا من الطيور تحلق في هجرتها فوق مساحات شاسعة من الماء، فإننا لا نستطيع تفسير الظاهرة بالقول إن هذه الطيور تسترشد بعلامات معينة.
0: أما القول إنها تفعل ذلك بالغريزة فإنه ليس تفسيرا كافيا أيضا، وربما يكون السبب في هجرتها هو الحصول على الغذاء أو التكاثر في ظروف معينة، غير أن الإشارات والعلامات التي تسترشد بها في طيرانها لا تزال سرا بالنسبة للإنسان.
1: لقد درس أرسطو الفيلسوف اليوناني هذه الظاهرة وقدم بعض الاستنتاجات، ولا تزال هذه الظاهرة تسترعي انتباه العلماء حتى يومنا هذا.
2: يعرف الطائر من تغريده والرجل من آرائه. مثل إنجليزي.

0: ابن رشد فيلسوف وطبيب ومفكر مسلم من أعلام الحضارة الأندلسية وأحد حملة هذه الحضارة إلى العالم الغربي والأوروبي. فمن هي هذه الشخصية البارزة؟
1: هو أبو الوليد محمد بن رشد، ولد بمدينة قرطبة في بلاد الأندلس سنة 1126 ميلادية في بيت عريق بالعلوم الإسلامية. تعلم علوم الفقه والكلام والحديث على أبيه، ثم انصرف إلى الطب فبرع فيه، لينتقل بعد ذلك إلى الفلسفة فيخوض غمارها بكل اقتدار ويصبح أحد روادها.
0: عام 1155 ألف ابن رشد كتابه الكليات في الطب، وهو كتاب كبير جمع بين دفتيه تجارب الأطباء وخبرتهم في بلاد المسلمين واليونان.
1: عام 1169 أسندت لابن رشد مهمة القضاء في إشبيلية، ثم رفع إلى رتبة قاضي القضاة في قرطبة، وراح يتنقل بين الأندلس وشمالي أفريقيا منصرفا إلى شرح الفلسفة اليونانية وبالأخص فلسفة أرسطو والرد على الخصوم، خصوصا العلامة الغزالي الذي حرم الفلسفة وهاجم أتباعها ودارسيها.
0: عام 1182 أصبح ابن رشد وزيرا عند أمير قرطبة المنصور الذي قربه إليه وغمره بالنعم. وخلال هذه الفترة تعرض ابن رشد لحملة من التشكيك والطعن على آرائه الفلسفية من قبل الحساد والناقمين، فاتهم بالكفر وفساد آرائه الاعتقادية، وأحرقت بعض كتبه الفلسفية، وتم إبعاده عن كل مناصب الدولة. عام 1198 توفي ابن رشد عن 72 سنة، فدفن في مراكش، ثم نقلت رفاته في السنة نفسها إلى مسقط رأسه قرطبة.
1: والآن ما هي أهم الآثار الفكرية التي تركها لنا ابن رشد؟ من المعلوم أن النار قد التهمت قسما كبيرا من مؤلفات هذا الفيلسوف الكبير، على أن ما وصلنا مما تبقى منها يعطي فكرة واضحة عن المكانة المميزة التي تبوأها في عالم الفكر.
0: أما في الطب كما قدمنا، فقد ألف كتاب الكليات الذي نافس في الشهرة كتاب القانون لابن سينا. ومؤلفاته الدينية هي عديدة، منها بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وكتاب الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة.
1: وفي الفلسفة قدم ابن رشد كتاب تهافت التهافت، الذي رد فيه على كتاب تهافت الفلاسفة للعلامة الغزالي، مدافعا عن الفلسفة ورواتها.
0: وهناك كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وهو كتاب كما هو واضح من عنوانه يبحث في علاقة الدين بالفلسفة، وهو هنا يحاول التوفيق بين الشريعة والفلسفة وحاجة الفقهاء والدارسين لعلوم الدين للفلسفة ومناهجها لتفسير وتأويل مقاصد الشريعة. وهناك عدة رسائل تنسب إلى ابن رشد يشرح فيها الفلسفة اليونانية، ولهذا فقد عرف فيلسوفنا في الغرب بالشارح، أي شارح الفلسفة اليونانية.
1: لقد عد ابن رشد بفكره وفلسفته أحد أبرز ممثلي الحضارة الإسلامية، وهو كان حلقة وصل بين هذه الحضارة والحضارة الغربية، فاستعانت به جامعات أوروبا كأحد مفكري الفلسفة الإنسانية، وبقي تدرس آراءه وأفكاره حتى أواخر القرن التاسع عشر، عندما جاء المستشرق الفرنسي أرنست رينان وقدم كتابه ابن رشد والرشدية، ليعيد لهذا الرجل مكانته المميزة في الفكر الإنساني.
0: تابعوا معنا بعد قليل أهمية ودور الفيتامينات في حياتنا.
1: الموسوعة البريطانية، متى وكيف تم تأسيسها؟
0: المصعد، متى تم اختراعه؟

0: أهلا بكم من جديد في لقاء الأنس.
1: قبل متابعة اللقاء نعود لنذكر بسؤال اليوم، وهو كيف يتم تتويج ملكة النحل زعيمة على الخلية؟ الجواب في نهاية اللقاء.

0: الفيتامينات مأخوذة من كلمة فيتا ومعناها الحياة. والفيتامينات مواد ضرورية للحفاظ على الحياة، وهذه المواد تتكون في النبات أو في الحيوان، ويجب تزويد الجسم بها بكميات ضئيلة بحيث تتواصل العمليات الحيوية فيه كما يجب.
1: حتى أواخر القرن التاسع عشر كان هناك مرض خطير اسمه الأسقربوط أو الحفر، وهو داء من أعراضه تورم اللثة ونزف الدم منها، يصيب بشكل خاص بحارة السفن في كل أنحاء العالم. وفي أواخر القرن الثامن عشر اكتشف بأن تناول الفواكه والخضار الطازجة كان يشفي من هذا المرض.
0: لكن العلماء احتاجوا إلى 100 سنة أخرى لكي يكتشفوا بأن الشفاء ناتج عن وجود الفيتامينات في الفواكه والخضار الطازجة، ولأن العلماء لم يعرفوا التركيب الكيماوي الدقيق لهذه الفيتامينات فإنهم لم يعطوها أسماء، بل سموها ببساطة بفيتامينات ألف وباء وجيم ودال وإلى آخره.
1: والآن دعونا نرى لماذا تعتبر بعض هذه الفيتامينات ضرورية للصحة الجيدة. إن فيتامين ألف يوجد دائما مرتبطا بالدهون في أجسام الحيوانات، وهو يتكون في النباتات النامية وينتقل إلى الحيوانات عندما تأكل النباتات، ويساعد الفيتامين ألف في منع الإصابة بالعدوى، وهو يوجد في الحليب وفي مح البيض أو الصفار وفي الكبد وزيت سمك القد، كما يوجد في الخس والجزر والسبانخ.
0: وكان يعتقد لسنوات كثيرة بأن فيتامين باء أو فيتامين باء المركب هما الفيتامين نفسه، لكن من المعروف الآن أن هذا الفيتامين هو ما لا يقل عن 6 فيتامينات مختلفة تسمى باء واحد وباء اثنان إلى آخره. إن فقدان الجسم لهذا الفيتامين يسبب مرضا اسمه الباريبري، ويتوافر فيتامين باء واحد في الحليب والفواكه الطازجة والحبوب والخضار الطازجة.
1: ومن الفيتامينات الهامة الأخرى فيتامين جيم الذي يؤدي فقدانه إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، حيث تتيبس المفاصل وتصبح الأسنان رخوة في مواضعها وتضعف العظام. إن البرتقال والملفوف والبندورة غنية بهذا الفيتامين، ولابد من تجديد هذا الفيتامين في الجسم لأن الجسم لا يستطيع تخزينه.
0: أما فيتامين دال فإنه هام للرضع لبناء العظام والأسنان، وهو يوجد بكميات كبيرة في زيت كبد سمك القد والكبد ومح البيض، كما تزود أشعة الشمس أجسامنا بهذا الفيتامين أيضا. وإذا كنا متوازنين في أنواع الطعام التي نتناولها فإننا سنحصل على كل احتياجاتنا من الفيتامينات على الأرجح.

0: نتواصل معكم في لقائنا الأسبوعي لقاء الأنس. تعتبر الموسوعة البريطانية واحدة من أهم المصادر العلمية التي تضم فوق صفحاتها معلومات وافرة من مختلف أنواع المعرفة. كيف بدأت قصة هذه الموسوعة؟
1: بدأت القصة سنة 1768 حين اتفق ثلاثة من الشباب الإسكتلنديين على إصدار الموسوعة البريطانية، وكان أحد الثلاثة عامل طباعة والثاني عامل توزيع والثالث كاتبا.
0: وقد تولى هذا الكاتب الطموح الذي اسمه ويليام تشامبلي كتابة الموسوعة بمفرده، وهو عمل يقتضي الجهد والمثابرة. ثم مرت الموسوعة بعد ذلك بمراحل مختلفة، فتمت إضافة مواضيع وأبواب جديدة إليها، وراحت ملكيتها تنتقل من يد إلى أخرى، حتى أنشئت شركتها المعروفة باسم شركة الموسوعة البريطانية عام 1910.
1: ومنذ عام 1938 راحت هيئة التحرير تصدر كتاب الموسوعة السنوي، وهو مجلد ضخم يضم بين دفتيه سجل الأحداث الهامة التي جرت في ذلك العام. والآن فإن عدد العاملين في هيئة تحرير الموسوعة البريطانية يبلغ نحو 200، أما عدد المستكتبين من خارج هيئة التحرير فيبلغ 4300 كاتب ينتمون إلى أكثر من 130 دولة.
2: الحب في الناس أشكال، وأكثرها كالعشب لا زهر ولا ثمر. جبران خليل جبران.

0: وفي نهاية اللقاء لا يسعنا إلا أن نودعكم في أمان الله وحفظه.
1: على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل وفي رحلة جديدة مع
2: لقاء الأنس.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحبوا الأطفال وارحموهم، فإذا وعدتموهم فوفوا لهم، فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وقال: لأن يؤدب أحدكم ولده خير من أن يتصدق. هذه الأحاديث النبوية الشريفة هي عينة من أحاديث أخرى كثيرة لا يمكن الإتيان عليها، تبين عناية الإسلام وهدي سيد الأنام عليه الصلاة والسلام بهذه الفئة الغالية من فئات المجتمع، إذ لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم جانبا من الجوانب ذات الصيلة من قريب أو من بعيد بالطفل إلا وأرشد فيها إلى الصالح والمفيد في العاجل والآجل وفي المادي والمعنوي النفسي من حياة هذا الكائن المكرم المفضل. وقد اعتبر الله تبارك وتعالى الولد من المنن والنعم الإلهية، ورد التذكير بذلك في كتاب الله العزيز في عديد الآيات القرآنية، من ذلك قوله جل من قائل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. وقال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال جل من قائل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وبقدر ما امتن الله تبارك وتعالى بهذه النعمة، نعمة البنين، بقدر ما حمل الآباء والأمهات المسؤولية الكبرى، ويبدأ ذلك بالمرحلة التي تسبق إنجاب هؤلاء الأبناء، وذلك باختيار أمهاتهم، محذرا من تقديم المظاهر الكاذبة والأطماع العاجلة. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وخضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء في منبت السوء، إذ العرق دساس. وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى اختيار الأصلح والأفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. واعتبر الإسلام كل الأبناء الأولاد ذكورا وإناثا يولدون على الفطرة، بمعنى على النقاوة والطهارة، أي صفحة بيضاء، والآباء والأمهات هم من يكتبون على هذه الصفحات ما يريدون من خير أو شر. يولد الولد على الفطرة، أي القابلية للإيمان بالله الواحد الأحد، بما في ذلك أبناء النصارى واليهود وغيرهما، والأبوان هما اللذان يهودان أو ينصران أو يمجسان الأولاد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم، أي الآباء والأمهات، لو تركوا أبناءهم ذكورا وإناثا على فطرتهم لاهتدوا إلى الإيمان بالله الواحد الأحد. وصدق الله العظيم القائل في كتابه العزيز: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويتجاوز الإرشاد النبوي للآباء اختيار الأمهات إلى ما يلي ذلك من مراحل الحمل والوضع واختيار الاسم والرضاعة وكل جوانب الرعاية البدنية والنفسية، كل ذلك في مساواة كاملة لا يفرق فيها بين ذكر وأنثى. فنظرة الإسلام للبنات نظرة متقدمة أماتت تلك النظرة الجاهلية الظلامية العدوانية المستندة إلى الكبرياء والخيلاء والغرور، وهي نظرة كاذبة. قال عز وجل منكرا على ظلم الآباء لبناتهم: إذ يئدون بناتهن أحياء وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أبو البنات وأحب من يحب البنات. وهديه عليه الصلاة والسلام في هذا المجال جدير بالتذكير به. قال عليه الصلاة والسلام: خير أولادكم البنات. وقال: من عال بنتا وجبت له الجنة. وقال: من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالإناث قبل الذكور. والحديث الثاني في هذه الباقة من الأحاديث النبوية قوله عليه الصلاة والسلام: أحبوا الأطفال وارحموهم، فإذا وعدتموهم فوفوا لهم، فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. والتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للآباء والأمهات هو من قبيل التذكير بالواجب والترسيخ لما هو في الحقيقة والواقع جبلة في النفس البشرية، ألا وهو هذا الحب الشديد للأبناء والبنات من طرف الآباء والأمهات، والذي يصل في بعض الأحيان إلى حد الفتنة التي حذرنا الله تبارك وتعالى منها. فالرحمة من خلق الإسلام لا سيما للضعاف من عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ويرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التربية بالقدوة الحسنة، فهي التي ترسخ القيم النبيلة في أذهان الصغار، وهذا ملحوظ ومعروف قديما. قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالوفاء بالوعد واجب مع الجميع حتى مع الأطفال الصغار. يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوفاء بالوعد، وعلل ذلك بأن هؤلاء الأطفال لا يتطرق إلى أذهانهم شك ولا ريب في أن آباءهم وأمهاتهم هم من يوفر لهم ما إليه يحتاجون من قوت ورزق. أما الحديث الموالي فإنه متمم للحديث السابق، يقول عليه الصلاة والسلام: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. أما إكرامهم فهو مادي ومعنوي بكل ما يتحقق به، ومنه التكريم. قد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير مال ينفقه المسلم هو المال الذي ينفقه على عياله. على الآباء والأمهات أن يتعهدوهم بالتربية والأدب الرفيع، فذلك هو الحق الأول والأساس للأبناء والبنات على الآباء والأمهات. يقول جل وعلا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والأدب الحقيقي أساسه الإيمان القوي والصحيح الدافع إلى أداء ما فرض الله من عبادات في طليعتها الصلاة وغيرها. ومن هنا جاء الهدي النبوي الشريف بأمر الأولاد بالصلاة لسبع وضربهم إنهم تركوها لعشر، والضرب هنا بحسب الحال والمقتضى، ولا ضرورة ولا لزوم إطلاقا للالتجاء إليه، فدون ذلك وسائل أخرى يمكن أن تحقق الامتثال من طرف الأولاد، والأمر أيسر بكثير إذا رعى الأولاد من آبائهم وأمهاتهم القدوة في الحرص على أداء هذه الواجبات التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى عباده. والحديث الأخير من هذه الباقة من الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: ولئن يؤدب أحدكم ولده خير من أن يتصدق، فتأديب الولد هو صدقة جارية باقية يصلح بها حال الولد ويلحق ثوابها للوالدين أبا وأما حتى بعد رحيلهما عن هذه الدار. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد الصالح الذي يدعو لوالديه بعد وفاتهما بما يأتيه من أعمال صالحة وبما يلهج به لسانه من الدعاء بالرحمة للوالدين، إضافة إلى الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين المستوي.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأسر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

مهما بلغ المولعون بالزهور من معرفة أصنافها فهم لن يصلوا إلى عدها والإلمام بكل خصائصها ومزاياها. ومهما توصل الإنسان إلى معرفة الكثير من الأصناف فإنه يظل غير عارف بأصناف أخرى. ومن الزهور المتداولة الأقحوان، ويوجد الكثير منه، فهو من الزهور المعروفة مثل الياسمين والقرنفل والفل، وقد حظي بإعجاب بعض الشعراء ومنهم محمد ابن تميم الذي قال في الأقحوان: لا تمشي في روض وفيه شقائق أو أقحوان غب كل غمام، إن اللواحظ والخدود أجلها عن وطئها في الروض بالأقدام. وقال آخر: كأن نور الأقحوان إذا لاح حب القطر، أنامل من لجين أكفها من تبر. ويندر وجود الأقحوان في الروض أحيانا، إذ أن أحد الشعراء قال عندما اكتشف هذه الزهرة تائهة في الروض بين الزهور الأخرى: ظفرت يدي للأقحوان بزهرة تاهت بها في الروضة الأزهار، أبدت ذراع زبرجد وأناملا من فضة في كفها دينار. ويعرف المختصون زهرة الأقحوان على هذا النحو: الأقحوان زهرة قلبها أبيض ناصع، له رؤوس صفراء صغيرة فيها رقة وصفاء، مصدرها آسيا الصغرى، وفي اليونان معناه البنت الشابة، يستخدم في علاج بعض الأمراض. وفي القرون الوسطى عرفت زهور الأقحوان بمقاومتها لمرض الحمى.

ويقول ظافر الحداد: والأقحوانة تحكي ثغر غانية تبسمت فيه من عشب ومن عجب، في القد والنرد والريق الشهي وطيب الريح واللون والتفليج والشنب. هذا ما جاء على لسان بعض الشعراء في وصف الأقحوان. أما الأدباء فقد اهتم أحدهم بالأقحوان وكتب عنه قصة تصور طريقة زرع الأقحوان، وهذه القصة تحمل عنوان ظهور الأقحوان للكاتب الأمريكي جون شتاينبك. ولهذه القصة أبعاد أخرى عاطفية وإنسانية. تقول إلزا بطلة القصة عن الأقحوان: ظهور الأقحوان أزرعها كل يوم فهي تنمو بكثرة، فهي ذات ساق طويلة تبدو كنفخة دخان ملون، وهي تزرع بالبذور بل بالخلفة، وهي تنمو في آخر شهر سبتمبر. فالأقحوان لا يقارن بالزهور الأخرى ذات السوق الطويلة مثل عباد الشمس، وعباد الشمس يشبه الأقحوان من حيث زهرته الصفراء، ويوجد منه أكثر من 60 نوعا. يتجه عباد الشمس إلى الشمس كلما مالت نحو الغروب، يتجه نحوها طوال اليوم. أما رحيقه فهو غني جدا، ويستخدمه النحل مصدرا لصنع عسله.

عباد الشمس زهرة من نبتة طويلة يعرف بزهرته الصفراء المبهرجة، ويتراوح طول النوع العادي منه بين متر وثلاثة أمتار، وله زهرة واحدة في قمته أو أكثر. ويتكون كل رأس من اسطوانة صغيرة تعرف بقرص الزهرة، وتحيط بها بتلات صفراء. قد يصل قطر رأس الزهرة إلى أكثر من 30 سنتيمتر، وتنتج أكثر من 1000 بذرة. ويقال إن بذور زهرة عباد الشمس غنية بالبروتين، وتنتج زيتا نباتيا عالي الجودة يستخدم في صناعة الزبدة وزيت الطعام. بعض أنواع زهرة عباد الشمس لها بذور مخططة يتم تحميصها لتناولها كوجبة خفيفة، وأحيانا يتم خلطها مع بعض الحبوب الأخرى وتقدم طعاما للطيور. ويحتل عباد الشمس المرتبة الثالثة كأهم أنواع الزيوت النباتية في العالم، علما بأن زيت الصويا وزيت النخيل ينتجان كميات أكثر من زيت بذور عباد الشمس. وتتصدر الأرجنتين وروسيا دول العالم في إنتاج حبوب زهرة عباد الشمس، وأمريكا هي الموطن الأصلي لهذه الزهرة التي انتقلت فيما بعد إلى أوروبا في القرن 16 الميلادي.

ومن النباتات التي تعتمد على الشمس شجرة القطن التي يطلق عليها ابنة الشمس. فالقطن يبدو كزهرة عباد الشمس، أطلق القدماء عليها ذلك الاسم لأنها لا تنمو ولا تزدهر إلا تحت أشعة الشمس، وحرارة الشمس تزيد الخيوط المنتجة بياضا، لذلك تكثر زراعتها في المناطق الاستوائية. وهناك أنواع أخرى من الزهور ليست متداولة بين الناس، غير أن وجودها في مواقع متعددة من بقاع الأرض يجعلها معروفة بأسماء تختلف باختلاف الأجناس. فالكثير من الزهور ذات الرائحة الذكية لم يعثر عليها الباحثون، وخاصة منها الزهور التي تنبت في الأرياف البرية، ومنها النباتات الربيعية المنورة. ومن خصائصها تضوع رائحتها عند المساء مثل المنثور الذي قيل في وصفه: ينم مع الإظلام طيب نسيمه ويخفى مع الإصباح كالمتستر. ومن الأزهار المعروفة والمطلوبة عند بائع الزهور البوغانفيليه، وتعتبر من الشجيرات المتسلقة. يقع الإقبال عليها نظرا لجمال أزهارها وتنوع ألوانها، فمنها البنفسجي والأحمر والأبيض والبرتقالي والأصفر. ويعتبر اللونان الأحمر والبنفسجي أكثر تماشيا ونموا في جميع أنواع الأراضي، بعكس الألوان الأخرى الحساسة والبطيئة النمو. وحتى في عملية تساقط الأوراق في فصل الخريف نلاحظ وجود الأزهار، ولكن دون ما كثافة مثل ما هو الحال في فصلي الربيع والصيف. ويغرس البوغانفيليه أصحاب الحدائق على مقربة من الأسوار وعلى تباعد بين النبتة والأخرى بخمسين سنتيمتر، مع القيام بوضع أعمدة ترتكز عليها النبتة في بداية نموها مع الري المكثف في الربيع والصيف.

يذكر المتخصصون في تشجير الحدائق وزرعها العديد من نباتات الزينة التي تزين الحدائق وتضفي عليها مسحة من الجمال. ومن هذه الأشجار ما هو متسلق لجدران البيت أو سور الحديقة مثل البيير المعروفة بالشعباطة، وهي ذات أوراق كثيفة ومتعددة الأحجام، فهي تحبذ الري المكثف في الربيع والصيف وهي سريعة النمو.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بالمولد النبوي الشريف ذكرى سنوية احتفاء بيوم مولد النبي الأكرم في 12 من ربيع الأول. يواصل المستشفى الجهوي بتطاوين بالشراكة مع عدد من الجمعيات تنظيم حفل ختان جماعي مجاني لفائدة أطفال ولاية تطاوين هذا اليوم. أطلق عدد من أبناء معتمدية مطماطة حملة تطوعية مجانية لترسيم وتسجيل التلاميذ بالقرى الداخلية بمعتمديتي مطماطة. تعلم بلدية حومة السوق جربة كافة متساكنية المعتمدية أنه عملا بمنشور وزير الداخلية المتعلق بتراخيص الرابط بالشبكات العمومية بصفة استثنائية، فقد تم تحديد 31 من أوت الجاري كآخر أجل للنظر في مطالب الرابط بالشبكات العمومية، وعليه تصبح رخصة البناء هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة للغرض. في العالم، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن أطلقت عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها. شكرا على المتابعة، بعد قليل آسيا في ورود الصباح.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

حضرات المستمعات والمستمعين في كل مكان، صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم طيب، أهلا وسهلا على مشاهدي إذاعة تطاوين. سعدة جدا هذا الصباح وكل صباح باستقبالكم وباستقبال الصباح معكم في موعد إذاعي مباشر ينطلق الآن ويتواصل حتى الساعة 10 في هذا الثلاثاء. نؤرخ اليوم للثلاثاء 25 أوت 2026، الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الأول 1448 للهجرة، وبه نسجل الأسبوع رقم 34 من هذه السنة، واليوم رقم 236. سجلنا شروق هذا اليوم في 5:46 ويحل غروبه في 6:54 مساء. وبعد أن أذن للصبح في 4:19 يؤذن للظهر هذا اليوم في منتصف النهار 27 دقيقة، للعصر في 3:59، للمغرب في 6:56، وللعشاء في 8:21. وألاحظ منذ البداية أنني ألتقيكم في موعد استثنائي تعويضا لزميلتي لمعة بن عثمان في لقائها الأسبوعي معكم ضمن باقة ورود الصباح ليوم الثلاثاء. طبعا أرجو من البداية نكون خير تعويض للزميلة لامعة، وأن نترافق مع بعضنا البعض في باقة من أحلى باقات الورود لهذا الأسبوع وكل الصباحات. يهندس اللقاء معي فنيا هذا الصباح الجميل زميلي ضوء بن سالم بلمساته الأثيرية المنوعة من أمام كونسوليت سيد نجيب الخطاب. يرافقنا من قسم الأخبار الزميل ميلود بن هلال، ويلتحق بنا مختلف الزملاء في مختلف وحدات الإنتاج والبرمجة الإذاعية تباعا مع التوقيت الإداري. أجمل تحياتي أنا آسيا من أمام الميكروفون في باقة الصباح، صباح سعيد للجميع.

مرتاح يا رزاق، يا رب العمل عليك والشدة فيك. أحلى صباح لأحلى مستمعين، كل من انضم إلينا من البداية، كل من التحق بنا، كل من عد الموجة مذيعه كما يلزم على إذاعة تطوين. هذا الصباح سعيد، إن شاء الله صباح خير وبشر وراحة بال واطمئنان وسلام وأمان، كل هذه القيمة الرائعة الجميلة في هذا الصباح الجميل. فكرة عن مختلف العناوين الإذاعية لبرمجة اليوم الثلاثاء 25 أوت 2026، بعد منوعات الصباح ورود الصباح تتابعون حلقة من حلقات صباح الألحان وجولة في عالم الموسيقى والإيقاع والاختيارات. انتقى زميلة فاتن رحموني، ثم في الأحداش جيكم فقرة أو برنامج بالأحرى حكاية جيب حكاية، منوعة حكاية جيب حكاية مع مجموعة الزملاء هادية فوزية إلهام وابتسام، وفي الواحدة ظهرا سلسلة وثائقيات بفقرتها المختلفة، ثم في الثانية ظهرا ذهب معير مرة أخرى مع فاتن، يليه أجراس الإبداع مع منير هلال، ثم في الرابعة أغاني في البال انتقاء حبيب هدية وصلاح الرفاعي، وتنطلق منوعة المساء صايل في الخمسة اليوم مع ليلى أبو عجيلة، ثم سلسلة الوثائقيات وساعة طرب في التسعة، منشط في إجازة في العاشرة مساء مع حاتم الغرياني، ومرة أخرى إعادة لسلسلة وثائقيات لتتابعون فيما بعد في الذاكرة مع فاطمة بلهوشات، وإعادة لمجموعة من البرامج حتى مطلع الفجر. متابعة طيبة لمختلف برامج إذاعة تطوين لهذا النهار، وصباح الخير.

صباح الخير كل لحظة وكل حين مجددا في هذا الصباح سعيد لكل المستمعين أينما كانوا في التقاط موجات إذاعة تطاوين هذا الثلاثاء. وذكر دائما أن يلتقيكم في تعويض للزميلة لامعة بن عثمان هذا الصباح في فكرة سريعة وموجزة وبرقية عن أحوال الطقس. نطل على صفحة الصباح ما سجل هذا الصباح لطقس الثلاثاء بتاريخ 25 أوت. ونبدأ من تطاوين حيث يتميز الطقس تقريبا في في في في غالبه في أغلب المدن بحالة الشيلي مع بعض السحب القليلة مثلا في جابس كذلك في صفاقس و مختلف مدن الساحل التونسي ولكن يغلب طابع الشيلي على أغلب المناطق. بالنسبة لدرجات الحرارة في قصوها اليوم تسجل 45 درجة في تطاوين 45 كذلك في مدنين كذلك في جابس 43 في صفاقس المهدية 42 المنسية 43 سوسة 43 كذلك نابل 40 هكا كل ما مشينا نحو الشمال تتلطف شوية درجة الحرارة بدرجة أو الاثنين درجة 43 في العاصمة بالنسبة للخيان اللي ربما اليوم عندهم شهور في العاصمة 40 درجة في بنزرت وفي باجة 45 في جندوبة 45 بينما كذلك تروح الحرارة في مختلف بقية المناطق. دائما نتحدث عن الدرجات القصوى بين 42 40 41 وغيره حوالي يعني 40 في مختلف المناطق بالنسبة للجنوب الغربي 47 في قبلي وكذلك في توزر القصرين ديما خف شوية 42 اليوم في أقصاها على مستوى الدرجات المسجلة هذا الصباح. في الباقة الثانية إن شاء الله هنشوفوا الحالة لبعد الظهر ثم في الباقة الثالثة تأتيكم التفاصيل بدقة أكبر ما في الاتصال المباشر مع المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن في كل الأحوال طبعا استنسنا هذه ملاحظات روتينية وتقليدية وتبقى أي الواحد يأخذها من تلقاء نفسه يعني مش محتاج شكون يذكره ولكن ميسالش للسادة المستمعين مازالت موجة الحر أمس كان نهار كاسح برشا وماذا بينا على بكري نقضي أمورنا مشاغلنا خاصة الشؤون اللي تستهلك منا جهد واللي تستهلك منا طاقة واللي تتطلب ربما أنه نخرجوا من فضاء المنزل والفضاءات المغطاة بشكل عام نقضيها على بكري نقروا حسابنا أصلا هو في الاستفاقة باكرا فما استفادة حتى على مستوى الجانب الصحي واستنشاق الهواء الصباح وأكسجين الصباح من أحلى ومن أكثر الأمور إفادة للصحة وللبدن وخاصة للصحة الذهنية والنفسية عفوا. إن شاء الله على كل حال إن شاء الله الأيام الجاية تكون ألطف معنا إن شاء الله الطقس يتحسن بشوية بشوية وفي كل الأحوال كسبنا شوية مناعة بعد الأيامات اللي عديناهم وبالتالي ما نتصورش أنه هذا حتى حسب ديما تدخلات خبراء المعهد الوطني ما عادش نشوفوا ربما درجات بعيدة ياسر عالية برشا على اللي شفناه باعتبار أنه تقريبا هذه الدرجات المعتادة معناها في مثل الفترة هذه مع بعض الاختلافات الطفيفة. إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم طيب صباح الخير للناس الكل صباح الخير يا سادة.

صباح الخير يا سادة، صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات، لكل عشاق الصباح الباكر، لكل المستيقظين والمستيقظات. أقول دائما محظوظون هم الذين يستيقظون باكرا، لأننا نخصهم دائما بأحلى البقات، نخصهم دائما بأحلى الأغنيات، بأحلى الكلمات، ونرافقهم أحلى ما تكون الرفقة الصباحية. هذا اليوم الذي قدمنا له ويحمل من التاريخ 25 أوت 2026، في صفحات التاريخ وفي نسخته الهجرية هو دون شك معناها يوم تاريخي، يوم فارق جدا في تاريخ الشعوب وتاريخ الإنسان بشكل عام. لماذا؟ لأنه يسجل لأعظم مولد شهدته الإنسانية، مولد النبي الأكرم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في مثل هذا اليوم الأغر ذات 12 ربيع الأول. وكان بذلك طبعا الحدث الأعظم في تاريخ الإنسانية. دائما هناك لحظات مهمة في التاريخ لا تستحق النسيان، وهناك لحظات أخرى تأخذ نصيبها من الشهرة وتمر، لكن هناك علامات وهناك مواعيد وهناك تواريخ هي علامات فارقة جدا في طياتها، بمضمونها، بأبعادها، بعمقها، بتأثيرها، وتمثل بالتالي أحداث تاريخية مهمة جدا، أهمها دون شك هذا التاريخ الذي يجمع القلوب ويجمع الأرواح ويجمع النفوس ويجمع الإنسان في كل العالم ويجمع الشعوب كذلك. إذن لا أعظم من هذا الموعد وهذه الذكرى التي جاءت سنة 571 ميلادي في زمن طغى فيه الجهل، زمن تمزق بالعصبيات، سادت فيه كل ربما مظاهر الشرك، وانطفأ فيه نور الرحمة بين الناس. ظلت البشرية طريقها بين عبادة الأوثان وتقديس الحجارة، فكانوا في أمس الحاجة إلى من يبعث النور في ظلماتهم ويوحد الصف، يطهر النفوس ويزكيها ويعلم الكتاب والحكمة. في ذلك التاريخ كان ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان فجرا تاريخيا بامتياز، كان فجرا منيرا، أنقذ الإنسان والإنسانية وأخرج الشعوب من الظلمات إلى النور، عليه ألف صلاة وألف سلام.

ونام في الحروب الحصى والتراب، ونام في الحروب الحصى

عليه الصلاة وأزكى السلام نبينا محمد زاد القلوب وزاد الشعوب. وفقرة زاد القلوب للدكتور دكتور علوم القرآن والشريعة هذا الصباح حول المولد النبوي الشريف، إعداد وتوضيب الزميلة لمعة بن عثمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المرتضى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى وسلم يا رب تسليما مزيدا. وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا إذاعة تطاوين، هنا زاد القلوب، حيث تشرق الكلمة بالإيمان ويطيب القلب بذكر الرحمن، بل هناك ما يجعل القلب مشرقا مؤمنا أكثر من زاد السيرة وعطر المسيرة لسيد الأنام محمد عليه أعظم صلاة وأزكى سلام. ولد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يتيما، أتدرون لماذا؟ حتى لا يقول أبي أبي، وإنما يقول ربي ربي. سيدي، يا جلاء بصري، يا ذهب همي وغمي وحزني. سيدي، يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، يا رسول الله، القول فيك معطر الكلمات، القول فيك معطر الكلمات، يا صاحب الأخلاق والآيات. يقول الصحابي جليل ابن مسعود عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان، يقول:

0: رسالته. اطلع الله على قلوب العباد من لدن آدم إلى أن ينفخ نافخ الصور، فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فهو أعظم جهاز إرسال أذاع برامج السماء على جميع الموجات طويلها ومتوسطها وقصيرها. يقول الفيلسوف الإيرلندي برنارد شو قولة خالدة اسمها هو بأذان القلوب قبل أذان الجوارح، فإن القلب إذا استمع أنصت. يقول برنارد شو لو كان محمد بيننا الآن لحل مشاكل العالم جميعا، أريثما تعاطى فنجان قهوة. الله، لو كان محمد بيننا الآن لحل مشاكل العالم جميعها، أريثما تعاطى فنجان قهوة. فهو الأمي الذي علم المتعلمين، الفقير الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، اليتيم الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى الشاطئ الله رب العالمين. اليوم نحيي ذكرى ميلاد نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. إنه ليس مجرد احتفال عابر، بل هو محطة ربانية لاستلهام العبر وتجديد الإيمان والاقتداء بأخلاقه العظيمة التي بددت الظلمات الجاهلية وأسست لمنظومة قيمية إنسانية شاملة للرحمة والعدل والأخلاق السنية. يقول ربي في محكم التنزيل: وإنك لعلى خلق عظيم. لسنا هنا لسرد التاريخ ولا لاحتفال شكلي ينتهي بانتهاء المناسبة، بل نحن هنا لندعوكم بصدق إلى إحياء القدوة النبوية في حياتنا اليومية، وإعادة اكتشاف أن نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليس مجرد ذكرى، بل هو رسالة حية تتجدد مع كل جيل وكل حقبة زمنية. نحن لسنا هنا لنجعل المناسبة موسما للمآكل والمآدب، لا، أو لنتنافس في الطقوس التي قد يختلط فيها المشروع بالمحدث، لا، والأصيل بالمبتدع، لا، ولا الحابل بالنابل، وإنما نحن هنا لنستحضر المعنى الكبير الذي جاءت به الذكرى. إن ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان ميلاد رسالة أعادت الإنسان كرامته وللأخلاق مكانتها وللقلب صلته بربه سبحانه وتعالى. فما أحوجنا ونحن نذكره إلى أن نسأل أنفسنا: ماذا بقي من محمد فينا؟ الله، ماذا بقي من محمد فينا؟ وماذا بقي فينا من محمد؟ ماذا بقي من صدقه إذا نحن حدثنا، ومن أمانته إذا نحن أؤتمنا، ومن رحمته إذا نحن قدرنا، ومن عفوه إذا أسيء إلينا، ومن عدله إذا اختلفنا، ومن تواضعه إذا علت بنا الدنيا الغرور؟ إن أعظم ما نحيي به ذكر المصطفى ليس مائدة تمد، ولا زينة تعلق، ولا صوتا يعلو بالمديح والغناء، لا، مليحا كان أو غير مليح، وإنما أعظم ما نحيي به ذكره ونحيا بمعناه هو خلق يصلح، ورحمة تسود، وحق يعود، ومظلمة ترفع، وخصومة تطفأ، وفتنة تؤد، وفقير يعطى، ويتيم يكفل، وملهوف يغاث، ومكسور يصبر، ومستضعف ينصر. لقد كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس. فقد سئلت الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجابت بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: لقد كان قرآنا يمشي.
1: الله الله، الحق أنت، وأنت الحق، وأنت أشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات.

هدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. ولذلك فإن محبته لا تقاس بكثرة ما نقول عنه، وإنما بما نقيم من سنته في حياتنا. بسم الله.

الصواب. ومن هنا تصبح الذكرى وقفة النفس مع النفس، تصبح الذكرى وقفة النفس مع النفس، نراجع فيها سلوكنا ونقيس المسافة بين إيماننا الذي نقوله وأفعالنا التي نأتيها وأخلاقنا التي نمارسها، ونصوب فيها الخطأ ونقوم المعوج ونصحح طريقنا إلى الحق والخير. فميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمزيته العميقة ليس مناسبة نحتفل بها ثم تنقضي، بل نداء يتجدد فينا كلما احتجنا إلى نور النبوة صدقا ورحمة وعدلا وألفة وإحسانا وحسنا. ولعل أجمل وفاء للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون يوم ذكره شاهدا علينا. أترانا ازددنا به حبا؟ أترانا ازددنا به خلقا؟ ثم يا رب اجعلنا

واجعل أوطان خير وهدى وصلاح وتقى، وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، واحفظ

ينتهي لقاؤنا ولا تنتهي ذكراه، تنتهي كلماتنا ولا ينضب معينه ومعناه. والله ندعو أن يكون هذا اللقاء قد ترك في قلوبكم أثرا لم نكن نريده مرافعة فقهية ضد الاحتفال، لا، ولا تجريحا في من يحتفل، لا، معاذ الله، بل ترشيدا

0: 45 دقيقة بعد السادسة صباحا مستمعين، أنتم دائما على موجات إذاعة تطاوين في حلقة الثلاثاء من ورود الصباح، والتي طابعها اليوم في غالبه احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف النبي الأكرم بين الأشواق العاطرة والاحتفاء الخالد والذكرى المنيرة لمولد الرسول الأكرم، الذي قال في حسان بن ثابت رضي الله عنه: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء.
1: بهني أحباب الله والرسول، وبدعي لكل عاصي ومشتاق بالحج والقبول، وإحنا سوا بنقول إحنا اللي مولانا دعانا نقضي ليلة العيد في حماه. لبينا دعوة مولانا وقلنا لبيك لبيك يا الله، جينا لك محرمين وفي عفوك طمعانين، وصلنا سالمين واسترها دنيا ودين. احفظ أغاني الله والرسول في البيت وفي الغيط وفي السيارة وفي كل مكان، يحفظك الرحمن من كل إنس.

لأجل النبي ولأجل النبي محمد عليه ألف صلاة وسلام نوشح وننتقي أحلى الأنغام وأحلى الكلمات هذا الصباح المشرق للسادة المستمعين احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. وبالمناسبة طبعا تبريكنا إلى كل مستمعين ومستمعاتنا هذا الصباح أينما كانوا في ذكرى النبي الأكرم. ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهنا، وتداعى إيوان كسرى، ولولا آية منك ما تداعى البناء.

أنتم دائما على موجات إذاعة تتوين مستمعين الكرام. هذا الصباح ويتواصل مشوارنا حتى الساعة 10 ضمن منوعة الورود. نعود إليكم بعد نشرة أخبار 7 صباحا. عمتم صباحا جميلا.

0: نشرة الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير في نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. الأمة الإسلامية تحيي اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف. تواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى غاية نهاية الأسبوع. واشنطن تطلق عملية العقوبات الاقتصادية، وطهران تقلل من فاعليتها. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ الذي تنفذها الوحدات المختصة للعثور على مفقودين اثنين إثر غرق مركب الهجرة غير النظامية قبالة سواحل جرجيس. تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بالمولد النبوي الشريف ذكرى سنوية احتفاء بيوم مولد النبي الأكرم في 12 من ربيع الأول. بالمناسبة تنتظم عدة أنشطة بمختلف الجهات تتضمن محاضرات وندوات ومسامرات ومدائح وأذكار. نتابع عينة من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في جابس، المدير الجهوي للشؤون الدينية ياسين عاشور.
1: برنامج ثري من خلال الدروس والمحاضرات والمؤتمرات، إضافة للأحكام القرآنية والحديثية بمختلف المعالم الدينية وبكل المعتمديات. يمتد النشاط هذا مش ليلة المولد وطبيعته، ولكن على شهر كامل. ليلة المولد بين صلاتي المغرب والعشاء وبكافة المعالم الدينية إن شاء الله بتكون مؤتمرات تشرف عليها السادة المعتمدون، وصبيحة المولد الاحتفال إن شاء الله الاحتفال الجهوي بالمولد النبوي الشريف بمقام صحابي الجليل سيدي أبي لبابة الأنصاري. البرنامج تقليدي كما العادة، افتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم، مداخلة حول مظاهر الفرحة في مولده صلى الله عليه وسلم، مراوحة بين البردة وسرد القصة المولدية، وننهي الحفل بمدائح وأذكار. الغاية من الاحتفالات طبيعي هي التذكير وإظهار الفرحة وصلة الرحم والتضامن والتآزر. كل عام وانتم بخير.
0: يواصل المستشفى الجهوي بالتطاوين بالشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتية وجمعية عمران اليوم تنظيم ختان جماعي مجاني لفائدة عدد من الأطفال في إطار دعم الخدمات الصحية وتعزيز المبادرات التضامنية بمناسبة المولد النبوي الشريف. أطلق عدد من أبناء معتمدية مطماطة حملة توعوية تطوعية مجانية لترسيم وتسجيل التلاميذ بالقرى الداخلية بمعتمديتي مطماطة في إطار دعم المجهود المجتمعي وتخفيف عبء التنقل عن العائلات، وفق ما صرح به أحد مطلقي المبادرة النجاري الجمني.
2: قلنا لما لا احنا نتنقلوا بمواردنا الذاتيه الخاصه، معنا بكرهنا وبننزلوا بي سي معنا وانبريمونت وكارت نصبوا فيها الفلوس باش نقصوا منها للاولياء. بدينا نهار السبت مشينا لمنطقه التوجوه من المطبات القديمه. الحق مشكور السيد المدير خصص لنا الفضاء في المدرسه، لقينا الاولياء والصغيرات الكل موجوده، معنا المجموعه الموجوده ناس، رسمنا الصغيرات الموجودين كلهم اش 40. الحاجه الباهيه ان اللي فرحتنا ان العشيه اتصلوا بينا معنا مواطنين وناشطين في المجتمع المدني، انا خويا انا راني ديسبونيبل على ذمتك وعجبتني الحمله ومضبي نكون معك. احنا بالطبيعه منفتحين سواء على المناطق سواء على العباد اللي جيت تشارك معنا، مرحبا. وكلا كانوا الاولياء موجودين، والبيت اللي حاجتنا بها ان هيك الفرحه في عيون الاولياء انك انت يحسوا ان فما شكون معاهم، فما شكون يخمم فيهم، وفما شكون يحب يقصر عليهم المسافات. قمنا الوليدات الكل في ابن الزطن والحمله ما زالت متواصله.
0: تعلم بلدية حمت السوق جربة كافة متساكني المعتمدية أنه عملا بمنشور وزير الداخلية المتعلق بتراخيص الربط بالشبكات العمومية بصفة استثنائية، فقد تم تحديد 31 من أوت 2026 كآخر أجل النظر في مطالب الربط بالشبكات العمومية، وعليه تصبح رخصة البناء هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة للغرض. حول الموضوع يتحدث محمد الزموري المكلف بالكتابة العامة وتسيير الشؤون العادية لبلدية حمت السوق جربة للزميلة لمية بنغالي.
3: يخص الترخيص الاستثنائي للربط بالشبكات، يعني شبكة الماء والكهرباء والتطهير، نعرف كل اللي صدر منشور في جانفي في 2026 لتبسيط بعض الإجراءات للربط بالصفة الاستثنائية بالشبكات، وأعطى آخر أجل لتقديم الملفات وتثبيت الوضعيات 31 أوت 2026، ولذلك معناها تصبح الوثيقة الرسمية للربط بالشبكات هي رخصة البناء، وهي الوثيقة الوحيدة اللي تخول للمواطن باش يتحصل على الشبكات هذه ويربط الشبكات بتاعه. تبقى البلدية من هنا لل 31 أوت تقبل الملفات باش تتم المعالجة بتاعها، دونك المواطنين مطلوب مطالبين أن مع بطبيعة هذه الحاجة الأولى أنهم يقوموا بتقدموا بملفات نتاع رخص بناء، ويبقى العشر أيام هذوما لتسوية الوضعيات الاستثنائية. تبقى المساكن القديمة والقابلة للربط والمستثنات من الإجراءات هي الحواش العربي، المساكن القديمة اللي تم فيها قسمة عن تارك الإرث وغيرها.
0: انطلقت حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. تتواصل إلى غاية 28 من هذا الشهر عملية التسجيل عن بعد للسنة الدراسية الجديدة بالنسبة لأطفال التحضيري بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل ارتفاع درجات الحرارة، وتشهد بأغلب المناطق اليوم وغدا معدلات مرتفعة تتراوح بفرق بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مئوية مع ظهور الشيلي. ومن المنتظر أن تتواصل أيضا درجة الحرارة مرتفعة بأغلب جهات البلاد إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن أطلقت عملية أسماها المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها. إلى ذلك أكد الرئيس الإيراني لقائد الجيش الباكستاني استعداد طهران لأي تعاون اقتصادي وسياسي وأمني مع الدول الإسلامية ودول الجوار. بدوره قال وزير الاقتصاد الإيراني إن لدى طهران برامج لمواجهة العقوبات، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن أن تحقق أهدافها بقطع شرايين الاقتصاد في البلاد. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن العقوبات قد تشكل مسارا للتحرك ضد إيران لما بعد انتخابات الكونغرس، عندما يكون ممكنا العودة للعمل العسكري. فيما قال وزير الحرب الأمريكي إنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية في مضيق هرمز أو أي مكان آخر. في سياق متصل شدد بيان سعودي فرنسي على ضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها. في شأن آخر أعلن الحوثيون أن قواتهم استهدفت ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي. في نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: الأمة الإسلامية تحيي اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف. تواصل ارتفاع درجات الحرارة بأغلب جهات البلاد إلى نهاية الأسبوع. واشنطن تطلق عملية العقوبات الاقتصادية، وطهران تقلل من فاعليتها. شكرا على المتابعة. بعد موسوعة الأخبار المشوار يتواصل مع آسيا في ورود الصباح، رفقة المخرج ضوء بن سالم.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الماوريون هم السكان الأصليون لنيوزيلندا وينتمون إلى الشعوب البولينيزية. هاجروا عبر المحيط الهادئ واستقروا في الجزر النيوزيلندية بين القرنين 13 و14 الميلاديين. وتشير الدراسات الأثرية واللغوية إلى أن أسلافهم قدموا من جزر تقع ضمن المثلث البولينيزي. بعد رحلات بحرية طويلة اعتمدوا فيها على مهارات متقدمة في الملاحة باستخدام النجوم واتجاهات الرياح والأمواج. طور الماوريون مجتمعا قبليا منظما يقوم على الروابط العائلية والانتماء إلى العشائر، وكانوا يعتمدون على الزراعة وصيد الأسماك وجمع الموارد الطبيعية، كما اشتهروا ببناء الزوارق الكبيرة وببراعتهم في نحت الخشب والعظام وصناعة الأدوات والأسلحة التقليدية. تتميز ثقافة الماوريين بتراث شفهي غني يتضمن الأساطير والأشعار والأغاني التي تروي أصول القبائل وعلاقاتها بالطبيعة والأسلاف. وتعد لغة الماوري، وهي إحدى اللغات البولينيزية، جزءا أساسيا من هويتهم الثقافية، وقد شهدت جهودا واسعة لإحيائها وتعزيز استخدامها في التعليم والإعلام بعد تراجعها خلال فترات الاستعمار الأوروبي. كما تعد رقصة الهاكا من أشهر مظاهر الثقافة الماورية، إذ كانت تؤدى في الماضي قبل المعارك أو في المناسبات المهمة، وأصبحت اليوم رمزا وطنيا نيوزيلنديا معروفا عالميا. شهد الماوريون تحولات كبيرة بعد وصول الأوروبيين في القرن 18، ثم توقيع معاهدة وايتانغي سنة 1840 التي شكلت أساس العلاقة بين السكان الأصليين والتاج البريطاني، لكنها كانت أيضا مصدرا لنزاعات طويلة حول الأراضي والحقوق المدنية والاقتصادية. وفي العقود الأخيرة اتخذت الدولة خطوات لتعزيز حقوق الماوريين والاعتراف بثقافتهم ولغتهم ودورهم في المجتمع، ويمثل الماوريون اليوم جزءا مهما من الهوية الوطنية في نيوزيلندا، إذ يجمعون بين الحفاظ على تراثهم العريق والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية مع استمرار الجهود لصون لغتهم وعاداتهم ونقلها إلى الأجيال الجديدة.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: الصباح
1: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: صباح الخير مجددا مستمعينا مستمعي إذاعة تطاوين أينما كنتم هذا الصباح. نتابع معكم تنشيط باقة الصباح الأولى ورود الصباح اليوم الثلاثاء 25 أوت 2026 الموافق هجريا لذكرى المولد النبوي الشريف. وطبعا نفس المولد سيصل إليكم عبر مختلف فقرات هذه المنوعة الصباحية اليوم في عدد احتفائي بالذكرى العطرة. نجدد التحية لكل مستمعينا لكل الملتحقين بنا في الاستماع في هذه الباقة الثانية 7:24 يعني وقيت باش تداركوا أموركم إذا كان مازلتم مترددين ولا مؤخرين شوية خاطر النهار سخون حسب المؤشرات اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي في موقعه الرسمي وخريطة الطقس والمناخ لهذا اليوم. تنأخذ أكثر تفاصيل في الباقة الثالثة ولكن بشكل عام اليوم طقس في غالبه شهيلي شديد الحرارة والحرارة حول الدرجة 40 فوق تحت الدرجة ولا 2 ولا 3 من مدينة إلى أخرى. المهم أنه ناخذ احتياطاتنا وهذا طبعا أمر روتيني سنسنا به ليمت هذية ونحضر الروح ونعرفوا اللي احنا في الحرارة هذية أكيد فما زاد شوية فوائد على مستوى الإنتاج الفلاحي وقريبا جدا موسم يحل موسم التمور وموسم الرمان وبرشا ثمار اللي أكيد الطبيعة عندها معناتها قانونها قانون الطبيعة يرتب الأمور بهذا الشكل. فأحيانا رب ذرة نافعة صحيح أثار حرارة الطقس كانت كاسحة شوية على علينا سنة ولكن ديما ناخذ الأمور ربما بإيجابية والمهم أنه نولي الاهتمام الخاص منحبش نقول أنا الفئات الهشة خطر كأنه فيها دونية واستضعاف ولكن الفئات اللي تستحق عناية معناها متأكدة أكثر واللي هما أبائنا وأمهاتنا المسنين وليداتنا الصغار نساء الحوامل وماذا بينا نتفقدوا بعضنا زادة خطر مهم ياسر ساعات يكون بحذاك جارك راجل كبير ولا مرأة كبيرة من نجمش يقضي أموره وعنده شور من نجمش يقضيه يكون الماء منقطع ولا الكهرباء ولا غيره بعض الخدمات المتعطلة ولا عنده خدمات أخرى حتى قضية في السوق ساعات ماذا بينا نتحلوا بك القيم المهمة القيم معناها الراقية وإحنا في في في حصة فيها احتفاء بسيرة النبي الأكرم ودون شك أنه من أهم ربما الفعاليات ولا الأهم الفعاليات والأهم الاحتفالات ربما اللي فيها جانب فرجوي وهي على أهميتها الاحتفال يكون ذاتي يكون سلوكي من خلال استحضارنا لسيرة النبي معناها الزاخرة بمثل هذه القيم اللي احنا في أشد الحاجة لها اليوم وخاصة أجيالنا الصغيرة الناشئة في تربية النشأ في التعليم في التعليم وليداتنا وهي فرصة بطبيعة الحال أنه معناها نجددوا اعتبار الرسول للناشئة على أنه القدوة الأمثل بطبيعة الحال من خلال ما تحلى به من صدق من أمانة من رحمة من تواضع من صبر من عفو من عدل إحسان رفق حسن خلق كل هذه القيم وغيرها كثير جدا وهي من القيم السامية اللي تبقى ديما نبراس للإنسان والإنسانية في تعامل الف فرد مع الآخر وإن كان مختلفا معه ربما متجاوزا لكل الاختلافات العرقية أو الثقافية الحضارية كل تلك مجتمعة نجدها ومختزلة نجدها في سيرة النبي العطرة. فنجدد التهاني والمباركة رجينا من الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركة وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا مهم جدا هذا التاريخ الفارق وعليه طبعا دائما نذكر أولادنا وصغيراتنا بقدوة النبي محمد عليه ألف صلاة وسلام. مع مشوارنا في باقة الصباح لهذا الثلاثاء يتواصل معكم حتى للعشرة في فقرات مختلفة تأتيكم تباعا ضمن هذا الحيز الزمني المباشر. بعد شوية نتابع الموعد الرياضي ويفصل بيننا وبينه إشهار دعم.
1: إشهار
2: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. بالسياقة المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. باش تختار الكليماتيزر ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزر لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار
0: إشهار إثره موعد أخبار الرياضة مع كريم حمدي. صباح الخير كريم.
3: صباح النور آسيا. تحياتي.
0: ماني وليت مهتمة عدنا بالسبور.
3: مرحبا بك.
0: كل مرة وين وصلت حمدي؟
3: مبروك شال.
0: عايشك كل عام. تحياتي
3: على كل الأمة العربية والإسلامية ومستمعينا كريم.
0: أكيد. واليوم منوعة الصباح عطرها عطر المولد النبوي الشريف إن شاء الله بالخير واليوم والبركة على الجميع
3: إن شاء الله يا رب.
0: في السبور مازلت ما مفتوحة حملة مريول مدنين مريول الفريق.
3: هاي مازلت الحملة متواصلة أيضا للتحركات الإدارية من أجل عودة الفريق ولو أنه يعني ثم عودة للتدريبات ولكن المال قيام الأعمال في كل الفرق والحملة متواصلة ومناسبة أن نشكر جعفر القاسمي وكل من معه في حملة قميص نادي أولمبيك مدينة.
0: إذا كان حب ننساهم ومنين نجمنا نقتني المال
3: في الكواليس نعطيك كل التفاصيل إن شاء الله.
0: كل الدعم إلى فريق مدنين وكل فرق الجنوب الشرقي. كريم عندك الخط.
1: أنفاسبار
3: أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. برنامج المشاركة التونسية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط لليوم في السباحة محمد ياسين بن عباس المركز أو البحث عن المركز الثاني لسباق 100 متر سباحة على الظهر في التصفيات النهائية. أحمد جوادي نهائي سباق 1500 متر سباحة حرة في الكرة الحديدية المقيدة نهائي الرمي بالدقة لأشرف الأزواوي ضد الإيطالي ماتيو مانا الكرة الحديدية الحرة منى الباجي والبحث عن الميدالية البرونزية في منافسة الرمي بالدقة ضد الإيطالية سارة فيرا أيضا في الكرة الحديدية المقيدة منى الباجي وأحلام حاج حسن ثنائي في لقاء ضد زوجي من تركيا محمد خالد بو قريبة ومجدي الهمامي البحث عن البرونزية في منافسات ثنائي ضد زوجي من فرنسا الكرة الحديدية الرفا أيلا دبوسي وصبري الزكري لقاء البرونزية في منافسات الثنائي ضد زوجي من سان مارينو في الملاكمة ملكة الخليفي تواجه الكرواتية سارة بيران في ربع نهائي المسابقة حسن عطية يلاقي الصربي ديمتريج كورينكو في ربع نهائي وزن 65 كيلوغرام يوسف الرفرفي يواجه الجزائري مصطفى عبدو في وزن 80 كيلوغرام في المصارعة شهر زيد العيشي ضد الإيطالية لويزي في نزال التدارك منافسات 50 كيلوغرام شهر وشهد الجرجلي ضد الإيطالية فابيانا الرهان هو البرونزية في منافسات وزن 57 كيلوغرام زينب الصغير تلاقي الكرواتية فيرونيكا في نزال برونزية في منافسات وزن 68 كيلوغرام في البادل مهدي اللومي ودرة شملي ضد زوجي من اليونان درة شملي ونور العلاني ضد ثنائي من إسبانيا في الجمباز الإيقاعي مريم الكراي في تصفية الفردي في التنس محمد عزيز الوقاع ووسام عبد الرحمن في الكرة الطائرة منتخبنا يواجه المنتخب الفرنسي في كرة اليد المنتخب الوطني الأوسط يواجه المنتخب القبرصي في ثاني مباريات المجموعة وكل يعني على مختلف المواقيت منذ تقريبا 8 صباحا إلى حدود المساء. كل المنافسات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط حظ موفق لعناصرنا الوطنية في مختلف الاختصاصات. في كرة القدم الاتحاد الرياضي بتطويني أعلن رسميا عن عودة التحضير للموسم الجديد عشية اليوم انطلاقا من الساعة 6 بملعب نجيب الخطاب تحت شرف المدرب أسامة الشريف وبمساعدة أيمن قطقط. الجمعية الرياضية بجربة في المستوى الأول لرابطة الهوات أمس العودة للتدريبات تحت شرف المدرب رياض ذويب كمدرب أول، يسري بالخير كمدرب للحراس، ومحمد صار عبد الهادي كمدرب مساعد. في الرابطة الثانية مبدئيا تقام سحب رزنامة الرابطة المحترفة الثانية الموسم الرياضي الجديد يوم الخميس 3 سبتمبر بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. في الرابطة المحترفة الأولى برنامج مباريات الجولة الثانية لمرحلة الذهاب يوم السبت القادم 4 مواجهات انطلاقا من الساعة 4:30 نادي الأفريقي ضد الحمام سوسة، مستقبل مرسى ضد تقدم سقيط الأدارة، الاتحاد الرياضي المنسيري ضد الملعب التونسي، نادي الأسفاقسي ضد الترجي، الرياضي الجرجيسي يوم 31 أوت، شبيبة العمران ضد الترجي، الرياضي التونسي نادي حمام الأم ضد النادي البنزرتي، الأولمبي البيجي ضد اتحاد بن قردان، والنجم الرياضي الساحلي ضد النجم الرياضي بالمتلوية. أخبار الميركاتو، الكاميروني جاكم بي يعود للبطولة التونسية من بوابة سي اس اس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق الألباني فلاموتاري. حمام سوسة للتعاقد مع لوغاندي ريان فيجو وسط ميدان هجومي. وفي الترجي الرياضي التونسي أيضا الانتدابات متواصلة، حازم المستوري منتظر وصول اليوم لتونس للتوقيع وأمضى للفحص الطبي وأمضى عقد مع فريق ترجي الرياضي التونسي. نرجع لألعاب البحر الأبيض المتوسط في كرة القدم، نذكر بفوز منتخبنا أمس ضد المنتخب المغربي هدف مقابل صفر في ثاني جولات المجموعة الأولى، هدف بتوقيع ريان الرحيم منتخبنا في المركز الأول في المجموعة إلى حد الآن. أختم بكرة القدم الأوروبية، في الدوري الإسباني الجولة الثانية البارحة تعادل سلبي بين أوساسونا وليفانتي. في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز فولام ينهزم أمام تشيلسي 3-2. وفي السيريا في إيطاليا الجولة الأولى بولونيا ولازيو هدف مقابل صفر لفريق لازيو، وروما وفيرونتينا 4-0 لفريق روما. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، موعد رياضي قادم 10 دقيقتين في أنفو سبور. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

0: 40 دقيقة بعد السبعة إشارة التوقيت في استوديوهات إذاعة تتاوين استوديو نجيب الخطاب. ذو بن سالم يرافقني في الاحتفاء بورود الصباح هذا اليوم، ورود الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، وريحة المولد بدأت تخرج، لكن عصيدة العيش مازالت ما وصلتناش. زعما جينا تبسي هكا عصيدة هالصباح سخون ذو ممكن. يلا بالتهاني والتبريك مجددا لكل مستمعينا اللي التقطوا في موجة إذاعة تتاوين هذا الصباح. كنت من شوية قبل الموعد الرياضي حكيت على استثمار المناسبة هذه والاعتبار منها في طبعا استخلاص القيم المهمة اللي لازم نربو عليها الناشئة وولادنا وصغارنا في كل يوم. راهي ماهيش حاجة كبيرة برشا ومش تطلبش برامج كبيرة ياسر، هو سلوك يومي نجم نعملوه في مواقف حياتية يومية، وإحنا نحكيه مع صغارنا حتى حول فطور الصباح، حول الوجبات، وإحنا نستعدوا لسنة دراسية جديدة. وشفتوا كم الإشكالات، ما نحبش على بكري نحكيه شوية على الوجية اللي مرينا بها الجمعة ذي، انتم بعد جايين للمتابعات والأخبار ونرجعكم شوية، ولكن تو خلينا هكا إيجابيين. وحبيت نذكر أنه في موعد كما اليوم، يعني في نهار سخون، العائلة الكل الداخل في الدار في المكيف على الفطور على غداء على أي، في قاعدة هكا على قهوة على كستي أخضر هكا منعنا سمح، وإحنا نحكيه مع صغارنا. سيبوك التليفونات، حطوهم على جنب راو ما عندكم ما تعملوا بيهم تليفونات، يضيعوا الوليدات ويشوشوا لهم التركيز، يشوشوا لهم الذهن. حذروهم من تو على أنهم يبعدوا على كل ما هو طابلات وتليفون في الاستعمال المفرط. أنا نقول مانيش ضد التكنولوجيا، مهم جدا نكونوا مواكبين، والعصر الجاي عصر رقمي بامتياز صحيح، ولكن نحاولوا نعملوا هكا قواعد لعبة معينة بيننا وبين الصغار متاعنا باش يعرفوا كيفاش يستعملوا التكنولوجيا والوسائط هذه، وبشوي بشوية نحميوهم من المشاكل اللي تنجم تجي وتتسرب لهم من هالريزوات المختلفة هذه اللي ضيعت حتى الكبار ريزوات هذه، فما بالك بالصغار. فمهم جدا هذا الوعي باش نربيه عليها صغارنا ونبنوا جيل صالح، جيل بناء مش جيل هدم، جيل معناتها عنده طموح، عنده حلم، يتبع حلمته للآخر، جيل يبن بالقدرات متاعه، جيل يعتز بالوطن متاعه، جيل يخدم يجتهد يقدم ما يوخرش، جيل يعشق الحرية ويتحلى بالمسؤولية. هذا اللي حاجتنا به، هذا اللي تونس تحتاجه. وإحنا نحكيو على العودة المدرسية ذو، اسمح لي باش نستعيره من الزملاء في قسم الأخبار تصريح الحقيقة أنا معناتها نثمنه برشا على هذاك. أنا حبيت نعاوده في المنوعة لأنه في المبادرة اللي قدمها النجاري الجمني، واللي الحقيقة هي أطلقها عدد من أبناء معتمدية مطماطة، واللي تبدو بسيطة، معناها اللي يسمع هكا يمر خبر عادي، ولكن اليوم في هالظروف هذية مبادرة كما هذية راهي مبادرة مهمة وإيجابية ولازم نثمنوها. وياريت فما مبادرين أخرين في الجهات الداخلية باش نذلل الصعوبات أمام العائلات اللي تحب تسجل صغيراتها حتى ما يتعطلوا، باش نعرفوا لي برشا تليفوناتهم ربما ماهيش مرقمنا مش مواكبة، برشا ما عندهمش انترنت، برشا بعد على الريزو، برشا ما همش معناها أولياء يكون كبير ولا مسن ولا غيره، معناتها صغيرات ولد ولا بنت معاه والبوت الجاه في الخارج، وبرشا إشكاليات معناتها موضوعية اللي تنجم تحول دون مرونة عملية التسجيل. ما نبقاوش نتشكى معناتها ونتذمر والمنظومة مؤخرة ومتعثرة، ما شنو هذا متفاهمين فيه، عندكم حق باش تنقدوا وعنا الناس الكل الحق، كل الحق باش ننقدوا كل البرامج اللي نشوفوها ماهيش مخدومة بالقداب باش تتخدم بالباهي في المستقبل، ولكن أول الألف ميلة ويبدأ بخطوة، وهات الخطوة مبادر، وإحنا كيما بادر أبناء معتمدية مطماطة في في في تطوع، معناها حملة تطوع مجانية لترسيم وتسجيل التلامذة في القرى الداخلية بمعتمدية مطماطة القديمة والجديدة، وهذا طبعا يدعم المجهود المجتمعي، يخفف عبء التنقل على العائلات في السخانة هذه، يخفف عليهم برشة وبش يكسبوا برشة عاخير في هالحملة هذه. والنجاري الجمني أحد مطلقي المبادرة هذه يفيدنا بتصريح حول الحملة لعلنا ننسج على منوال أبناء مطمطة.
1: مبادرة كانت شخصية ما بيني أنا وطيب التوجهوتي، قلنا لما لا احنا نتنقلوا بمواردنا الذاتية الخاصة معنا بقراعنا وننزو في سي معنا ونبريمونت وكارت نصبوا فيها الفلوس باش نقصوا منها للأولياء. بدينا نهار السبت مشينا لمنطقة التوجهوت من مطمطة القديمة. الحق مشكور سيد المدير خصصنا الفضاء في المدرسة، لقينا الأولياء والصغيرات الكل موجودة، معنا المجموعة الموجودة أنا وست طيب والسيد المدير ونجو معلمة تمزدت كالعادة تعاونت معنا. الحق رسمنا الصغيرات الموجودين كلهم شهر 40. الحاجة الباهية اللي فرحتنا أن العشية تطلب بينا معنا مواطنين وناشطين في المجتمع المدني أن أخويا أنا راني ديسبونيبل على ذمتك وعجبتني الحملة ومضبين نكون معك. احنا بالطبيعة منفتحين سواء على المناطق سواء على العباد اللي جيت تشارك معنا مرحبا. ديجا أمس مشينا لمنطقة بنزلطن المناطق نتاعها معنا الذاتة والعاملة وذاتة بنزلطن وبنزلطن. مشينا خمسة أشخاص تصل بينا السيد المدير بتاع التوجهوت الحق مشكور تنقل من التوجهوت وكان حاضر معنا. سي عبد الرزاق التشيني مدير مدرسة وإطار متقاعد يرحم والديه جاب الليزان بريمونت نتاعه وبالكيسي نتاعه وكان متواجد معنا عاوننا. سي بقيت نزمزم إطار تربوي زاد كي العادة معنا وكي العادة كانوا الأولياء موجودين. والبيت اللي حاجتنا بيها أن هيك الفرحة في عيون الأولياء أنك أنت يحسوا أن فما شكون معاهم فما شكون يخمم فيهم وفما شكون يحب يقصر عليهم المسافات. قسمنا الوليدات الكل في ابن الزطن والحملة ما زالت متواصلة.
0: الحملة متواصلة. يعطيك الصحة نجاري جمني، يعطيكم الصحة أبناء مطمطة جديدة والقديمة في المبادرة الحلوة هذه اللي أكيد باش تفرح برشا أهالي المنطقة بليزنطن والزهيرية وبرشا معناتها برشا برشا بني عيسى وبرشا مناطق. أنا هكا نستحضر بعض القرى الداخلية خاطر مطمطة من المناطق الجبلية اللي نحبها برشا وعندي معها تقاطعات هكا حلوة ياسر. فتحية بالمناسبة وأحلى صباح لمستمعينا في جهة مطمطة معطرة بالزعتر والكليل والعرعار وكل عطور جبل مطمطة الشامخ.
2: الطفل كوردي حمراء يا أهلا وسهلا بهالعين.

يلا وردة وألف وردة المستمعين ورود الصباح. مستمعين هم الورود ذو هذا الصباح وكل صباح في منوعة الصباح. يعطيك صحة للمسات. إذن خينا اللي يسمعوا فينا ما تخروش أكثر من هيك. يلا انطلقوا في عملية التسجيل، مش فقط في الترسيم، في النقل المدرسي، في المبيتات، في الإيواء، حتى اللي عنده برنامج ربما متاع كراء بعض الطلبة، بعض التلامذة، بعض طلبة التكوين المهني، الكل مفتوح على مصراعيه. الحياة المدرسية على بكري يبدوها أقوم منها حتى للعودة، تتفادوا كل التأخير وكل التعطيلات، وإن شاء الله بالتوفيق لكل الناشئة، لكل أبنائنا اللي نحبهم يكونوا جيل واعد، جيل بناء.

نحمل قلما نزرع حلما، وفي هذه الكلمات المختصرة جدا معاني جمع، معاني كبيرة برشا، معاني راقية جدا، ومعاني مهمة، ومعاني ترفع المستقبل، وتقريبا تختصر ما هو مطروح علينا جميعنا في بناء هذا الوطن وهذه البلاد، ولعل حولنا بعض الحوافز على قلتها المهمة جدا اللي تساعدنا طبعا في هذا الطريق الطويل. كل التحية وكل المحبة وكل الورد لكم.

إجازاتها السنوية ولا الصيفية، وأكيد سمع حتى شكون يستغنى عليها، ولكن في كل الأحوال تحية للناس اللي تستمتع بالإجازة متاحة، وإن شاء الله على كل حال تكون ممتعة وموفقة باش يرجعوا ببداية واعدة. أنغام الصباح توشحها لطيفة بأمان لبيت.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. يواصل المستشفى الجهوية بتطاوين بالشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتية وجمعية عمران اليوم تنظيم ختام جمعي مجاني لفائدة أطفال ولاية تطاوين، وذلك في إطار دعم الخدمات الصحية وتعزيز المبادرات التضامنية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. أطلق عدد من أبناء معتمدية مطمطة حملة تطوعية مجانية لترسيم وتسجيل التلاميذ بالقرى الداخلية بمعتمديتي مطمطة، وذلك في إطار دعم المجهود المجتمعي وتخفيف عبء التنقل عن العائلات. تعلم بلدية حومة السوق جربة كافة متساكنية معتمدية

0: أنه عمل بمنشور وزير الداخلية المتعلق بترخيص الربط بالشبكات العمومية بصفة استثنائية، فقد تم تحديد يوم 31 أوت 2026 كآخر أجل النظر فيما طلب الربط بالشبكات العمومية، وعليه تصبح رخصة البناء هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة للغرض. انطلقت حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعية الجديدة، وذلك عبر الشبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. أعلن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيزنيث أن واشنطن أطلقت عملية أسماها المنبوذ الاقتصادية التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: بيك الطوف اش نجر تحت موب صايد
3: محنش الحاكم ضيخين اللي متيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: تحربشك هاو اش بش يعملولي
3: يا اخي مخك فيك الا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي متيد بس عندي زطل سلعة فيه صعب كنت عندي سين تبر النبي عبيه وطلف رحبيه هاي انطلق
4: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحه برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
5: لازمنا نجيبه لكم يا بخي
6: هاي يولاد الفم يا بي
7: هاي يا يولاد هاي ابوك وراش
6: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
8: ايش هي زطلة
4: زطلة
9: ايش فيه وتسكت
4: مهبول تحب بسينة
9: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
4: مسيه مين
9: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
4: ما قلتش ما قلتش
9: مسيه ولا لنيان
4: تكلم فيه
9: مسيه ولا لنيان مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
6: يا مالك يا مالك

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

0: مدد الكينج في صباح الثلاثاء 25 أوت 2026 الموافق هجريا لذكرى المولد النبوي الشريف، احتفاء به اليوم تتعطر باقة ورود الصباح بعطر السيرة وعطر ذكرى المولد العطرة. إن شاء الله بالخير والبركة على الجميع. ومباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي حيث نستقبل المهندس صبحي بن أحمد. سي صبحي صباح الخير.
1: صباح الخير أختي إيسا، تحية ليك. إن شاء الله كل عام وانتم بخير ومولد نبوي شريف إن شاء الله.
0: شارت الطقس ثم نتابع معك
2: أحوال الطقس. أحوال الطقس
0: أيسي صبحي، في زمن ولت أحوالنا من أحوال الطقس.
1: نعم.
0: أحوال الناس من أحوال الطقس.
1: نعم، هو الأيامات هذه تقريبا منذ يومين قاعدين نعيش في ارتفاع واضح في درجات الحرارة، هيمنة لمرتفع للضغط الجوي قوي على بلادنا، وبالتالي طيارات باش تكون في معظمها جنوبية صحراوية حارة وجافة. اليوم أسندنا اللون البرتقالي تقريبا لكل الولايات ما عدا ولايتي بنزرت ونابل، واللون البرتقالي يعني درجة انذار كبيرة تتطلب اليقظة من كل الأطراف إن شاء الله بتضافر المجهودات إن شاء الله تمر هذه الموجة بسلام. موجة الحرارة هذه بشدوم تقريبا طيلة هذا الأسبوع إلى غاية آخر الأسبوع، وخاصة بالمناطق الداخلية ومناطق الجنوب. اليوم تتراوح القصوى ما بين 41 و 47 درجة على كامل البلاد، مع عدا بالسواحل الشمالية اللي ذكرناهم 36 إلى 40 درجة. وبطبيعة الحال البحر بش يكون قليل اضطراب تقريبا على معظم السواحل، ما عدا سواحل بنزرت يكون فيها مضطرب الردبانة. تتواصل طقس حار غدوة، خاصة الذروة انت الحرارة بش يكون يومي الأربعاء والخميس. نحكيه على الأرقام، قد تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 إلى 11 درجة. يوم هذا اليوم يمكن نسجله بتطاوين 45 درجة، في حين غدوة نسجله 46 درجة أو حتى أكثر بقليل يوم الخميس والجمعة. ما زالت متواصلة بالنسبة لمناطق الجنوب إلى غاية آخر الأسبوع، لكن ممكن تنخفض شوية بمناطق الشمال نهار الأحد. نحكي على انخفاض إن شاء الله بداية بالنسبة لمناطق الجنوب بداية من أول سبتمبر أو ثاني يوم في إن شاء الله شهر سبتمبر باش تنخفض بالقدية والطيارات تكون شمالية، وبالتالي تنخفض تقريبا على أغلب مناطق البلاد إن شاء الله.
0: نعم سي صبحي، الفارق من 7 إلى 11 في المعدلات بالنسبة لل معناها النسب العادية في العادة، هذا فارق معناها مستنسين به ولا أول مرة تتسجل فوارق كما هكا؟
1: لا، هذا الفارق تقريبا سجلناه حتى العوامل الفارطة، وخاصة السنة اللي كانت فيها حرارة كبيرة ياسر هي سنة 2024، سجلنا حتى أرقام قياسية. إن شاء الله في هذه الفترة اللي فيها الموج الحر صعيب شوية باش نسجلوا أرقام قياسية. تعتبر بطبيعة الحال أرقام غير اعتيادية، معناتها ماهيش معتادة برشا الأرقام هذه، وبطبيعة الحال هيك علاش نحن نعبر عنها بموجة الحر اللي قاعدة تعيش فيها بلادنا، وإن شاء الله معناتها نتقيدوا بالتعليمات الكل نتاع السلامة، وبالتالي إن شاء الله تمر بسلام إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله طبعا، وفي سلوكنا وفي ممارساتنا اليومية لابد أن يكون نتحلوا بالوعي، خاطر نعرف إحنا اللي عنا دور كبير، الإنسان عنده دور كبير برشا معناتها في في في في دعم يعني في المصالحة مع الطقس. الواحد
1: وعدم الإفراط في الموارد، في المياه، في الاستهلاك الطاقة، كل شيء إن شاء الله كله يلزم الناس كل تضرب
0: والمساحات الخضراء. إحنا كان كل واحد منا جاي لخريف إن شاء الله، ونتعهدوا هكا ناخذوا على عاتقنا أنه نزرعوا الأخضر حولنا في كل بلاصة، اللي عنده متر ويزرعوا يغرس شجرة، تغرس شجرة معناتها أنت قاعد تعطي أكسجين، تعطي أكسجين معناتها تعطي أكسجين وتخفف هالوطأ هذا. زلنا فيقوا على بكري خاطر الشجرة ما تكبرش في نهار وليلة بينما الطقس ماشي ويتغير.
1: هي عقلية كاملة إن شاء الله العوام القادمة الكل ناخذوا بعين الاعتبار اللي قاعد يصير في الحرارة هذه والتغيرات المناخية الكبيرة قاعد تصير في بلادنا. إن شاء الله النمط كامل يتغير، وإن شاء الله هناك معناتها برشا حاجات لازمها تتغير في بلادنا، وإن شاء الله العوام القادمة على الأقل نتعلموا من هذه الغسارات اللي قاعدين نعيشوا فيها من انقطاعات متكررة للكهرباء، من انقطاعات ونقص في المياه. إن شاء الله نتعلموا منها برشا حاجات اللي نعملوا على رواحنا في برشا حاجات الأعوام القادمة إن شاء الله يا رب.
0: أكيد. شكرا لك سي صبحي بن أحمد مهندس المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: إلى اللقاء.
0: عايشك الله يخليك وفي موعد آخر إن شاء الله. السيدة سلاف

أحلى صباح مجددا ودائما لمستمعينا في كل مكان. في الورقات الخدماتية نحب نذكر بمجاب بطبيعة الحال في البلاغ الصادر أو التصريح الصادر عن الاتحاد التونسي للشغل بشأن ما روج وما يرج من أمس معناها من يومين حول إضراب اليوم بالنسبة لنقل المحروقات معناها. وكان وضح أنه الأخبار المتداولة ما هيش صحيحة، مش باش يكون فما إضراب، الأمور عادية. وأفاد أنه في اتصالات بالجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تأكد عدم وجود أي قرار أو أي نية لتنفيذ معناها إضراب الثلاثاء. وما زالت طبعا الاتصالات متواصلة والمفاوضات جارية بشأن المطالب المرفوعة اللي ما بينها المنح المتفق عليها سابقا وتسوية طبعا وضعية التغطية الاجتماعية وعدة مسائل أخرى. الجامعة العامة اتفقت مع ممثلي النقابات على عقد اجتماع نهار الأربعاء لتقييم مدى جدية الطرف الإداري في تمكين العمال من حقوقهم، وبطبيعة الحال في حالة عدم تسجيل أي تقدم وقتها النقابات اتخذ قرارها بشأن الإضراب من عدمه. هذا ما جاء في تصريح المكلف بالإعلام للاتحاد العام التونسي للشغل. المهم الفكرة الأساسية أنه المفاوضات جارية من أجل إيجاد الحلول، والإضراب ما يكونش إلا في صورة فشل مسار التفاوض واستنفاذ آليات الحوار. وعليه لابد أن نفند الأخبار المش صحيحة المضللة وما ننسقوش وراء الإشاعات اللي تنجم تثير لغط ومعناها واضطراب بالنسبة لحركة الناس. نعرفوا اللي مسألة المحروقات مسألة حيوية ومهمة جدا، وخاصة في فترة كما هذه تشهد معناها تشهد حركية كبيرة والناس الكل عندها التزامات ونقل مشي وجاي. الناس رايين توا في سخانة كما هيك ما هيش خارجة تحوس بدرجة أولى، معناتها اللي خارج في حرارة كما هيك ومتنقل من ولاية الأخرى خاصة راهو مضطر لاستعمال وسائل النقل باش يستهلك محروقات وغيره، ما ماشي كان للضرورة القصوى في حرارة مرتفعة. كنا نسمع من شوية في المعهد الوطني كيفاش مازالت متواصلة ارتفاع درجة الحرارة حتى لنهاية الأسبوع. إذن إن شاء الله رفقتكم السلامة، نخدم على رواحنا. الناس كل تونس محتاجة للعمل للجهد للبذل للاجتهاد أكثر، الكل ذرة عرق من أجل البناء ومن أجل الإضافة.

0: إشهار. حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كيما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 جيز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: إشهار إشهار.
2: أكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار.
3: استهلاك الطاقة يطلب وعي كبير، يطلب طبعا تحلي بالترشيد، ويطلب هو مش طاقة فقط، كل ثقافتنا الاستهلاكية يلزمها تتراجع، ويلزم نقفوا مع رواحنا شوية هكا ونشوف ونعود رتب الأمور، خطر انخرطنا من حيث لا ندري أحيانا في سياق استهلاكي مفرط وساعات عشوائي في برشا حاجات، مش كان في الطاقة، في مقتنياتنا اليومية. ساعات نخرج على قضية نلقروا احنا شارين 10 قضيات أخرين، نخرج على حاجة نلقروا احنا شارين حاجة معناها ما نش محتاجني لها في الوقت هذاك، ما نش قاعدين نرتبوا في أولوياتنا. بالطبيعة مش الناس الكل، ولكن الطابع العام الغالب على سلوكاتنا الاستهلاكية ذلك. علشان احنا ديما في المساحات المباشرة وخاصةً المنوعات المفتوحة هذه نأكدوا على الملاحظات التوعوية والتحسيسية اللي تنبه المواطن وتخليه هكا ينتبه ويقول فعلا لازمني نعاود حساباتي من أول وجديد. الطاقة مهمة ياسر اليوم، ذلك علش أي مساس بها ينجم عطل برشا مصالح ويعطل حتى مش دورة اقتصادية ولكن حلقة من حلقات الإنتاج، وهذا ما جاء في الورقة الإخبارية السريعة اللي صدرت عن الجامعة التونسية للنسيج والملابس في بيان توضيحي صدر البارح حول ارتباط التأخير المسجل في الإنتاج في قطاع النسيج والملابس البلغ 4 أشهر، والجامعة انفت ذلك وقالت في بلاغة أنه خلافا لما تم تداوله وتناقله في المدة هذية تثبت لدى الصناعيين المعنيين، بيّن أنه تسليم الأقمشة من قبل الحرفاء تأخر بأكثر من 3 أشهر مقارنة بالأجل التعاقدية المحددة، واعتبرت أنه تأخير الملاحظ في سلسلة الإنتاج كان المصدر معناها متاعه مرحلة التوريد، يعني مش راجع للانقطاعات اليسار. وفي السياق هذية كانت أكدت على أنه قطاع النسيج والملابس في تونس عنده من الخبرة وراكم من الخبرة على امتداد عقود طويلة خلته بطبيعة الحال عنده سمعة مهمة تقوم أساسا على احترام الأجال. نعرف اللي عندنا ارتباطات كبيرة برشا في خطوط التصدير إلى عدة دول، وفما حتى برشا شركات كبيرة منتصبة في تونس قاعدة تنتج، وهذا من شأنه نحرك الاقتصاد الوطني. وبطبيعة الحال مراكمة الخبرة في قطاع النسيج هو مفخرة في الحقيقة للبلاد، معناها ومرتكزاته هي دقة التنفيذ، الالتزام بمعايير الجودة الدولية. قطاع النسيج في تونس من القطاعات التاريخية معناها عنده بصمة خاصة النسيج التونسي، ذلك علاش احنا ديما حتى على مستوى الاستهلاك نأكدوا على استهلاك المنتوج التونسي. نعرفوا عودة توا وقية الاقتناء الملابس، وحكينا مرة فاتت في أحوال السوق على الطبلية التونسية على القماش التونسي الأصيل، ثبت روحنا مليح مليح مليح وقت اللي يخموا نشروا أي حاجة، ويريت أي حاجة عندها نظيرها صنع تونسي مطبوع مسجل مراقب عبر الخطوط معناها خطوط المراقبة الرسمية المسؤولة نقتنيوه قبل غيره. سيب عليكم من الكاملوت بين ظفرين موجود في الأسواق الموازية عشوائيا، ما نعرفوش عليه كيف جانا، باش مصنوع وقتاش مصنوع، ومضرة كبيرة برشا كلفتها غالية على معناها المالية العمومية وعلى بطبيعة الحالة على المجموعة ككل، معناها علينا الناس الكل. فديما نثبت رواحنا على كل حال، احنا في ذات طويل فخورين انه ما نحرصوا برشا على انه ما نقدموا حتى اخبار كان ما نكونوا متاكدين منه، بالعكس نحرصوا زاده وين ما فما اخبار خاصه هيك تاخذ محل معين وتكون مضلله الا ونصححوها ونأكدوها في خدمه للمستمع متاعنا اللي نحترموه برشا، المستمع متاعنا اللي هو أولويتنا القصوى بطبيعة الحال. كل التحية إلى كل مستمعينا اللي انضمونا في هذه اللحظة وكل لحظة مع تناظر الساعة.

0: مع تناظر الساعة لدقيقة 42 بعد 8 موعدنا مع الزميل عبد الله بقير وجديد التكنولوجيا.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. تحقيق الموقع كاتسون كات ميديا يكشف ان امازون قاعد تشري في كميات كبيره من الكتب المطبوعه قبل مسحها ضوئيا لاستخدام محتواها وتطوير انظمه الذكاء الاصطناعي ثم اتلاف النسخ الورقيه خلال العمليه. بحسب التحقيق فانه فرق خاصه موجوده في الشركات هذه واللي قاعده تاخذ في عدد كبير جدا من الكتب بهدف تعليمها للوسائل الذكاء الاصطناعي اللي قاعدين يتعلموا بطريقة مباشرة. لكن الجلب انتباه المحققين كانوا عدد الكبير هذا من الكتب وين قاعد ماشي. ومن غادي جاء البحث في التحقيق ولقوا كون الكميات الكبيرة هذه قاعدة تمشي لشركة أمازون واللي قاعدة تدرب في الروبوتات متاعها وفي نفس الوقت قاعدة تربح في المعطيات هكم الكل بطريقة قانونية.
1: مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
0: استهلاك الورق والكتب بالشكل اللي كان يحكي عليه زميل عبد الله بقير في الفقره هذه لفائده المحركات العملاقه للذكاء الاصطناعي بقدر ما هو معناها فيه تقدم علمي كبير بقدر ما هو مخيف من جانب اخر خاطر قاعد يلتهم في مئات الاف او ملايين الكتب في العالم والمخطوطات اللي يحب يستوعبها الذكاء الاصطناعي وخوفنا لو انهار نفيقه ما نلقوش حتى مخطوط ورقي ومعناها يلتهم الذكاء الاصطناعي بعد ما كان تاريخيا وحضريا التهمته الغزوات العديدة معناها والحروب والتهمت رفوف مكتبات حضرية كبيرة برشا في عديد الأقطار في العالم. عموما متابعين معاكم مستمعينا في باقة الصباح واللحظة الآن لحظة الحقيقة واللحظات الجاية لحظات موجعة شوية في الفقرة اللي اخترتها صابرين الوافي ضمن عطر الورد.
5: عطر الورد، عطر الورد
6: يا وخي خويا وين مشيت حلقة عن الحرقة موجعة
7: يا موج البحر أنا ولدي الصحاري واشيل الزلحي لركوب البحر

0: تمر.
1: يا خي خويا يا خي خويا، وين مشيت؟ وين خليت داركم؟ وين خليت أمك تستنى فيك؟ وين خليت كرسيك فارغ على الطاولة؟ صباح الورد اليوم فما ديار صباح فيها ما عادش كيف البارح. فما أم يمكن كل ما تسمع صوت قدام الباب تقوم تجري، تقول يمكن ولدي رجع، ومن بعد ترجع تلقى الباب كيف ما هو والدار كيف ما هي، أما هو مش هنا. يا وخي خويا يا وخي خويا، شنو نقولوا الأم تستنى؟ شنو نقولوا البو يخبي دمعته؟ شنو نقولوا الخو كل ما يرن تليفونه قلبه يسبق يده؟ الحكاية مش قارب، الحكاية مش بحر، الحكاية شباب خرجوا يحلموا. شاب خرج من داره يمكن قال لأمه دعي لي يا أمي، ويمكن أمه قتله ربي سهل عليك يا وليدي وهو خرج. يمكن ما كانش يعرف اللي هذه آخر مرة يسمع فيها صوتها هي وجيعة. شنو يخلي شاب في عمر الورد يخاطر بروحه في بحر ما يرحمش؟ هل هو يحب الموت؟ لا، هو يحب يعيش، يحب يخدم، يحب يبني روحه، يحب يفرح أمه، يحب يكون عنده مستقبل. أما كي تسكر الأبواب قدامه أوكي يولي الحلم بعيد، البحر يبين أحيانا كأنه أقرب طريق، وهنا المأساة.

0: بالمر.
1: يا خي يا خويا، يا خي خويا، البحر مش طريق، البحر ما يعرفش أحلام الشباب، البحر ما يسمعش أم تقول ردوا لي ولدي، البحر ما يعرفش صغير يستنى أبوه، البحر ياخذ والناس تبقى تستنى. جدودنا كانوا يقولوا اللي ما يعرفش الصبر يتعب. أما شكون علم شبابنا يصبروا؟ سنين تعدي، شهادة في اليد، بطالة، أبو بمسكرة، حلم يتأجل، ومرة بعد مرة يولي الإنسان يقول شنو باش نخسر. وهذه أخطر جملة ينجم يقولها شاب، خاطر وقت الإنسان اللي يحس ما عاد عنده شيء يخسره، حتى حياته تولي في عينيه رخيصة. وهنا مسؤوليتنا الكل، مش باش نحكموا عليه، مش باش نقولوا هو اختار، نسألوا رواحنا علاش وصلنا. الشاب يشوف الموت احتمال اسهل من المستقبل. نحب بلادنا اكيد، اما حب الوطن مش كلمه نقولوها في الاغاني. حب الوطن انك تخلي الشاب يحس اللي عنده مكان فيه، يخدم، يحلم، يعيش، يتزوج، يبني دار، ويقول انا نجم ننجح هنا. مش كل شاب يحلم بالهجره لانه يكره بلاده، برشا منهم يحبوا بلادهم اما يحبوا حياتهم زاده. وما بين الحب والحياه فما ابواب لازم تتفتح. يا خي خويا، يا خي خويا، اذا كنت بعيد، اذا كنت تفكر تركب، اذا كنت تقول نمشي ونشوف، استنى. مش خاطر الغربه عيب ولا خاطر الحلم عيب، اما خاطر حياتك اغلى من اي حلم. الغربة تنجم تتعاود، الفلوس تتعاود، الخدمة تتعاود، أما الروح ما تتعاودش. وأمك، أمك ما عندهاش ولد آخر. واليوم إلى كل أم تستنى، إلى كل عائلة عايشة بين الخوف والأمل، إلى كل بيت فيه صورة لشاب غاب، ربي يكون معاكم، ربي يرجع الغايبين ويرحم اللي فقدناهم، ويصبر القلوب اللي ما لقاتش حتى وين تحطوا جيعتها. وإلى كل شاب نحب نقولك أنتي مش رقم، مش حارق، مش مجرد خبر في نشرة، انت اسم تناديه أمك، انت ضحكة تستناها عائلتك، انت حياة كاملة. ما تخليش اليأس يختصر حياتك في رحلة، وما تخليش البحر يكون آخر حاجة تشوفها.

0: يوخي خويا يوخي خويا وين ما تكون ربي يحفظك، وإذا كنت بعيد فما دار تستناك، وإذا كنت تعبت فما شكون يسمعك، وإذا حسيت الدنيا تسكرت ما تسكرش الباب الأخير وحدك، أطلب المساعدة، احكي قول إنك تعبت. خطر أحيانا الإنسان ما يحتاجش مركب، يحتاج يد تتمدله وتقوله ماكش وحدك. كان معاكم عطر الورد، واليوم ما عندناش خاتمة كبيرة، عنا دعوة صغيرة. يا رب لا تجعل البحر مقبرة لأحلام شبابنا، خليهم يحلموا هنا ويعيشوا هنا ويرجعوا لأمهاتهم، مش في صورة مش في خبر، بل بقدامهم يفتحوا باب الدار ويقولوا يا أمي رجعت، يا وخي خويا يا وخي خويا. صباحكم أمل وصباح بن قردين، صباح رجوع مش وداع.
1: عطر الورد.

0: ملحمة بنجردان ذات يوم.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل، ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلا.

الملاحم عذرة، حملت الشرف ولدت الغلال الخضرة. أنا سارة مريم هدتني شامة، عمري 12 طولي 12 قامة، عليت وتعليت فوق القمرة. اللي صادني مسكين صاد أيامة، أنا سارة بنت اللي قال بلادي لا انكتب في اللوح قبل أولادي، حطوه أول خط للي بيقدر. أوطانكم يا ناس قبل البطول يا سيادي، أنا سارة تسميت بتزغريدة، لي اللقب مو تقرى شق حديدة، ولقب الشهيد اليوم ولا الشهرة في خاصر الإرهاب بالنكيدة. أنا سارة يما فديتك روحي، لا تدرك الدمعات علي تنوحي، حلي يديك وطي المجامر روحي بعرس الهنا.

0: إشهار.
1: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكريم، الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيجون، برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: إشهار
2: عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطوين.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أطلق عدد من أبناء معتمدية مطمطة حملة تطوعية مجانية لترسيم وتسجيل التلاميذ بالقرى الداخلية بمعتمديتي مطمطة، وذلك في إطار دعم المجهود المجتمعي وتخفيف عبء التنقل عن العائلات. أطلق الهلال الأحمر فرع جربا بدون حملة لجمع التبرعات الخاصة بالعودة المدرسية والجامعية لفائدة العائلات المعوزة. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن تسجيل التكوين بمركز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. حذرت الأمم المتحدة من استمرار تعرض المدنيين بمن فيهم الأطفال للقتل والإصابة في قطاع غزة والضفة الغربية بالتزامن مع مؤشرات مقلقة بشأن سوء التغذية المزمن بين الأطفال في القطاع.

0: قال الجيش الباكستاني في بيان اليوم أن قائده عاصم منير أجرى محادثات مع إيران ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من تصعيد الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز. انتهى الموجز، نبقى الآن مع معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم مع زميل ميلود بن هلال.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: شكرا فاطمة، تحية طيبة مستمعينا الكرام. نبدأ المعرض من صحيفة القدس العربي. توقفت هذه الصحيفة عند قرار وزير الحرب الصهيوني تشديد التعامل مع الطائرات الورقية والبالونات القادمة من غزة، واعتبرت الواقعة تكشف مفارقة صارخة بين أداة بدائية لا تحمل مواد متفجرة أو حارقة وبين قوة عسكرية تمتلك تفوقا وترسانا نوويا. وترى الصحيفة أن المبالغة الصهيونية في التعامل مع هذه الطائرات لا تنفصل عن سياق أوسع من العمليات العسكرية والاغتيالات في قطاع غزة. وتخلص الصحيفة إلى أن قضية الطائرات الورقية تتجاوز الرمزية المباشرة لتصبح مثالا على اختلال ميزان القوة وطبيعة الصراع الممتد من غزة إلى الضفة ولبنان وسوريا. إلى صحيفة الشرق الأوسط، السعودية وفرنسا شراكة استراتيجية للاستثمار في المستقبل. يرى كاتب المقال أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا تأتي في مرحلة دولية شديدة الاضطراب تتسم بالحروب وتراجع فاعلية النظام الدولي وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، إلى جانب المخاوف بشأن أمن الطاقة والتجارة العالمية. ويعتبر الكاتب أن الظروف تدفع السعودية وفرنسا إلى تعزيز التعاون انطلاقا من إدراك متبادل لأهمية كل بلد، ففرنسا تمتلك ثقلا سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، والسعودية تمثل قوة اقتصادية وسياسية محورية في العالمين العربي والإسلامي. في السياق ذاته كتبت صحيفة رأي اليوم عن توقيع اتفاق بين فرنسا والسعودية بشأن مشروع ترفيهي بستة مليارات يورو في باريس كوجهة عالمية كبرى في منطقة تضم مرافق ترفيهية وفنادق وتجارب ثقافية ورياضية. إلى صحيفة الخليج، سيناريوهات خطيرة لحرب أوكرانيا. يرى كاتب المقال أن الحرب الروسية الأوكرانية تتجه بعد أكثر من 4 أعوام عن اندلاعها نحو مزيد من التصعيد والاستنزاف في ظل غياب مؤشرات جدية على التهدئة، ويشير إلى أن الصراع لم يعد محصورا في الجبهات التقليدية بل امتد إلى استهداف المنشآت الاقتصادية والطاقة والناقلات والمصافي. ويحذر الكاتب من مخاطر اتساع رقعة الحرب خصوصا مع تكرار اختراق المسيرات أجواء دول مجاورة، كما يلفت إلى أن استخدام المسيرات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة غير طبيعة الحرب وفتح الباب أمام أنماط قتالية جديدة يصعب ضبطها بالقواعد التقليدية. في الختام شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

لك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: متابعين معاكم مستمعينا في باقة هذا الصباح، هذا الثلاثاء 25 أوت 2026، في موعد تعويضي للزميلة لامعة بن عثمان، ولكن محافظين على الفقرات اللي سنستو بها في باقة الثلاثاء، ومنها الخط المباشر مع الزميل خميس بوبتان.
1: خط مباشر. خط مباشر.
2: خط مباشر.
0: خميس صباح الخير، ان شاء الله مولدك مبارك، وكل عام انت حي بخير، وكل عام وانت صحفي المعي لمؤسسة الإذاعة وكذلك التلفزة التونسية.
3: شكرا لك، يعطيك الصحة في الكلمات آسيا، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير ليك ولكل افراد العائلة بالطبيعة.
0: العفو، وين مش اخذنا الخط المباشر معك اليوم؟
3: اليوم الخط المباشر في الحقيقة هو في متابعة لمستجدات الوضع في بنغردان بعد الحادثة المأساوية، غرق مركب هجرة غير نظامية، واللي تحدثنا فيه في عديد من المرات. المستجدات هي متابعة انتظارات الأهالي لتسليم جثامين من تم العثور عليهم وانتشالهم يوم أمس عرض سواحل ولاية مدنين من قبل وحدات جيش البحر، الحرس الوطني، الحماية المدنية، فصيل البحرية للديوانة التونسية، وكذلك الهبة الكبيرة لبحارة ولاية مدنين، وخاصة في معتمديتي بنغردان وجزيسة، الذين ساعدوا كثيرا الوحدات الأمنية العسكرية المختلفة في الانتشار والعثور على جثث الشبان رحمهم الله. المستجدات في انتظار الأهالي بعد دفن مجموعة من المتوفين، العائلات تنتظر تسليمهم في الساعات القليلة القادمة بعد إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية بشكل حاسم ونهائي للتعرف على الجثامين هؤلاء الشباب المشاركين في هذه العملية الهجرة غير نظامية، ثم بعد ذلك يتم دفنهم بطبيعة الحال، والفرح مليهم وكل الصبر لعائلاتهم وذويهم. في جانب آخر آسيا، وأنت تبحثين دائما أعرف جيدا على التفاصيل، في هذه الحادثة الأليمة والكارثة الحقيقية التي تعيش على وقعها مدينة بنغردان ومعتمدية بنغردان التي لفها الحزن والألم هذه الأيام، نتحدث عن هبة كبيرة تضامنية من قبل خاصة البحارة والمواطنين في معتمديتي جرهيس وبنغردان من أجل المساعدة والعثور وانتشال جثث الشبان المتوفين في أسرع وقت ممكن، وهذا مهم جدا حتى للعائلات تتحط تطمئن، لأن أبنائهم تم إيجادهم وانتشالهم بطبيعة الحال من عرض البحر. هبة كبيرة أكدت البعد التضامني الكبير بين معتمديتي بنغردان وجرجيس الذي تجسد في أبهى صوره هذه الأيام من خلال مشاركة البحار على سبيل الذكر وأصحاب المراكب آسيا. نعم. نتحدث عن عديد أصحاب هذه المراكب.
0: نعم.
3: طيب. منهم بدر الدين بوراسين، بشير الزاوي، مختار الهمالي، سيف الخويلدي، كذلك أشرف كتار، العديد صراحة معذرا كنا نسينا بالبعض منهم، هبوا بشكل تلقائي كبير لهذه هذه الكارثة التي حلت بمعتمدية بنغردان. نتحدث كذلك ما وجده أهالي بنغردان في معتمدية جريس مساعدة وعون عند في الميناء التجاري بجريس عند انتظارهم لأهاليهم هناك في هذه الظروف الصعبة المناخية الصعبة. نتحدث كذلك عن هبة كبيرة من أصحاب محطات الترفيه السياحي في منطقتي جربة وجرجيس الذين ساعدوا كثيرا بقواربهم السريعة للعثور على الجثامين هؤلاء الشبان المشاركين في هذه العملية. ولكن بعد كل هذا آسيا، أكيد هي الأسباب متعددة لمثل هذه العمليات الهجرة غير النظامية، ولكن يبقى الإشكال والسبب الرئيسي والأساسي في معتمدية بنغردان صراحة ما تعيش هذه المعتمدية في تقريبا منذ أكثر من سنة أو سنة ونصف من ركود اقتصادي رهيب في هذه المعتمدية نتيجة توقف حركة التجارة البينية بين تونس وليبيا عبر معبر رأس جدير الحدودي، وهو الشريان الاقتصادي الوحيد لأهالي وخاصة الشباب الذين يقتتون من هذا من هذه التجارة البينية الموجودة منذ عشرات السنين بين ليبيا وتونس، والتي يستفيد منها مش فقط الأهالي في معتمدية بنغردان أو في المناطق الحدودية، آسيا، كذلك في المناطق الحدودية الليبية يستفيدون كثيرا من هذه التجارة البينية الموجودة كما ذكرت منذ عشرات السنين بين تونس وليبيا. الآن السؤال كيف ستتصرف الدولة تجاه هذه الأزمة، نقولها أزمة اقتصادية خانقة في معتمدية بن جردان، لأن هي الكثير
0: الآن مطلوب تحريك الدبلوماسية بي بي بي معناتها بسرعة، نعم بسرعة يعني وفعالية قصوى اليوم، لأنه مهم جدا بغض النظر على بعض الأصوات المشوشة، فما شكون معناها يصطاد في الماء العكر منه، نسدوا على وذينا وذينا أذينا على الناس اللي تشوش منه منا على العلاقات بين الجارتين، العلاقات الليبية التونسية علاقات تاريخية، حركة التجارة بين تونس ومعناها عبر معبر راس جدير هي حركة كما كنت تحكي خميس، معناتها ماهيش ومتاع أمس ومتاع اليوم، ومستفاد منها على على الجانبين وهي متنفس، ولكن هذه ربما في إطار الجهود الفورية المستعجلة والقريبة، ولكن احنا كتوانسة زادة يلزمنا نتحملوا مسؤوليتنا ونخططوا على قدام ونعاد نرجع رواحنا في في في في خاصة في قطاع التربية والتعليم والمدرسة التونسية، لأنه كتراجع القائمة خميس قائمة الشباب اللي نترحموا عليهم أغلبهم معناتها في عمر في أعمارهم تتراوح بين بين 15 و16 و17 وكلهم منقطعين على الدراسة متسربين من المدرسة التونسية، ولهنا مسؤولية كبيرة برشا اليوم هذا العدد. نعم تفضل خميس.
3: الذي تتحدثين عنه هي الأسباب العميقة والتي تنتظر بعدك سنوات حتى يتم معناتك تغييرها وجني ثمارها.
0: نحب نسألك خميس تفضل، نحب نسألك خميس في الأثناء ترددت إلينا بعض الأخبار عن العثور على بعض الجثث الراجعة لغرق آخرين من بعض معناها الحراقة الآخرين الأفارقة وغيرهم بدون في غير ما تمييز أثناء عملية التمشيط، هل من تأكيد لذلك؟
3: صح، وتم الانتشال يوم أمس العديد من الجثامين الموجودين في عرض سواحل ولاية مدنين، وكما ذكرتم في البداية لابد من الحكم بشكل نهائي ودقيق في مسألة هويات الذين تم العثور عليهم بطبيعة الحال، وهذه مسألة تتطلب بطبيعة الدقة خاصة من الجهات المعنية، نتحدث خاصة على الجهات الرسمية التي تقوم بمثل هذه المهمة، وهي وحدات الجيش البحر ووحدات الحرس الوطني والحماية المدنية وغيرها من المتدخلين والمؤسسات الاستشفائية التونسية العمومية، هل هي التي تحسم بشكل نهائي عن صحة هذه الأخبار ومن عدمها، ولكن هو الإجراءات القانونية والإدارية لابد من القيام بها والتدقيق فيها بشكل كامل حتى يتم تسليم الشباب إلى أهاليهم بصورة واضحة وحقيقة ودقيقة وغير قابلة للتأويل، وهذا مهم جدا، هذا كلاش ممكن تأخذ بعض الوقت. نعم. هذه الإجراءات، ولكن أنت تحدثت عن المشوشين على العلاقات التونسية الليبية، هم شواذ ولا يقاس عليهم، هم عمق كبير للعلاقات التونسية الليبية وخاصة على مستوى المناطق الحدودية في ولايتي مدنين وتطاوين آسيا. الآن الحديث عن هذه الكارثة وكل التضامن مع أهالي بن جردان. نعم. في هذا المصاب الجلل، ولكن كذلك هي وجه آخر يبدو منش نقول مضيء ولكن وجه لابد من التأسيس عليه، هذا البعد التضامني الكبير بين معتمديتي بن جردان وجرجيس في مستوى مجابهة هذه الكارثة الحقيقية على مستوى المجهودات اللي قاموا بها البحارة كما ذكرت الذين سخروا كل الإمكانيات للقيام بعملية البحر إلى جانب الوحدات الأمنية والعسكرية والحماية المدنية المختصة بطبيعة الحال، وكذلك البعد التضامني الذي وجده أهالي معتمدية بن جردان اللي ينتظرون في الميناء التجاري بجرجيس وصول هذه الجثامين الذين تم انتشالها، وجدوا كل المساعدة من قبل الأهالي في معتمدية جرجيس، وهذا ليس غريب على البعد التضامني من بين ولاية مدنين وخاصة بين معتمديتي بن جردان وجرجيس.
0: نعم، وانت تحدث خميس مش لأنك ابن جرجيس، أنا نقول أهالي جرجيس الحقيقة دائما كانوا في موعدهم مع اللحظة، وجرجيس نحبوها مش فقط كما احتضنت مقبرة الغرباء بين ظفرين على إنسانية تلك المقبرة، لأنها محتضنة الناس اللي ما عندهم حتى هوية معناها وقصة طويلة اليوم نحبوها حديق. نعم تفضل الخميس.
3: وخاصة آسيا هم أهالي معتمدية للرجيس إكتو صراحة.
0: نعم نعم بحديث 18-18. نعم
3: حديث 18-18 إكتو بهذه
0: اليوم نحبوها جرزيس وبنقردين وجربة وكل السواحل التونسية نحبوهم بساتين للحياة بستان للحياة حديقة للحياة مش مقابر غرباء. هذا اللي يلزمنا نعمل عليه الكلنا ويلزمنا نضم جهودنا لبعضها الكل ونتكاتف الناس الكل من أجل أنه يتحقق هذا. كل التحية خميس ببطان من خلالك أنت وأنت ابن جرزيس إلى كل أهالي جرزيس فردا فردا وبنقردين وكل الناس اللي هبت الشجعان وهبت الرجال وهبت الجبارين لمعاضدة جهود البحث إلى جانب طبعا قوات الجيش والأمن الوطني لأبلة البلاء الحسن. شكرا لك خميس. لوجعة حارة لوجعة قوية صحيح ولكن يلزمنا نواجه الواقع واللحظة بشجاعة أكبر. خط مباشر كان مع خميس وبطان.
1: طعم المرارة يعجب المر
2: طعم المرارة يعجب المر
1: وكسر الخواطر

0: شكرا ضو مسالم على اللمسات. الإعادة نتاع الغنية كان على حسابك أنت في تفاعل حقيقة مع المتابعة اللي أمن هنا زميلنا خميس ببطان في خط مباشر من بنجردين وجرزيس. وحقيقة ما نجموش خبو تأثرنا بال بال بال بالأحداث بالواقع بالمأساة، ولكن في نفس الوقت زادة محمول علينا أنه نتجاوز ذلك، وأنا نحب نرفع عتب يوصلنا حتى في الكواليس والتعليقات من مستمعينا سواء كان في بنجردين ولا في جرزيس على على على على الإعلام الرسمي على أنه مش في وقت وغيره. كما تشوفوا إحنا نكون موجودين بالضبط وقت اللي ندققوا من المعلومة ومن الخبر ومن كيفية صياغتها وكل شيء، لأنه الإعلام البديل أو الشعبي بين ظفرين عنده أريحية أنه يغلط ويصلح، لكن الإعلام العمومي ما عندوش الإمكانية هذه ومش ممكن له الإمكانية هذه. لازم ديما نكونوا دقيقين وفي موعدنا وصادقين فيما كل ما نقدموه، وما نتصورش أنه محتاجين نترجموا الصدق متاعنا في إحساسنا بأهلينا، لأنه إحنا جزء منهم وهما جزء منا. مناش في برجنا العاجي، إحنا نحس كل وجيعة حولنا ونتحملوا مسؤوليتنا طبعا في ذلك. الموعد ياخذنا بعد الفاصل الى نقطه خارجيه بمناسبه المولد النبوي الشريف بعد قليل.
1: ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والعرش يسهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان شذية غداء،
0: شذية
1: وحديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء في اللوح، واسم محمد طغراء
0: عليه ألف صلاة وسلام. هذه رائعة أحمد شوقي في ما كتب في شعره عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.
2: إشهار ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكريم الدار البنوم والمصروف، بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: اشهار جرت العادة أنه في المولد النبوي الشريف تنتظم احتفالات الختان في عديد الفضاءات، وحتى عائليا من برشا عائلات تتخير المولد باش تنظم ختان صغيراتها، والمستشفى الجهوي بتطاوين في السياق بالشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتية وجمعية عمران من أمس انطلقوا في تنظيم ختان جماعي مجاني لفائدة أطفال ولاية تطاوين، وهذا في إطار دعم الخدمات الصحية وتعزيز المبادرات التضامنية بمناسبة المولد النبوي الشريف. زميلتنا فيروز الجباهي كعادتها فايقة بكري من أجل ذلك بميكروفون الإذاعة، وهي موجودة مباشرة في فضاء المستشفى. صباح الخير فيروز، إن شاء الله مولد مبروك عليك وعلى كل من حولك.
3: صباح النور لك آسيا، لكل الناس اللي تسمع فينا عبر موجة إذاعة تطاوين. إن شاء الله مولد مبارك عليك على كل الأمة الإسلامية، وإن شاء الله يا ربي مولد خيرات وبركات على الجميع، على الزملاء اللي موجودين بحريك آسيا، وعلى كل الناس اللي تسمع فينا في الوقت هذايا.
0: نعم، الأجواء في مستشفى تطاوين فيروز تنقل هنا بطريقتك المعهودة لباقة ورود الثلاثاء هذا الصباح.
3: أنا موجودة تحديدا في قسم الجراحة في المستشفى الجهوي بولاية تطاوين، والأجواء فيها الكثير من البهجة، وفيها برشة صغيرات لابسين اللبسة التقليدية وأهلهم وذويهم اللي معاهم بانتظار أنه يقوموا بعملية الختان. طبعا أجواء متاع فرحة، أجواء متاع بهجة، فما شوية خوف ممكن عند بعض الأمهات على صغيراتهم، ولكن أكيد المناسبة مناسبة فيها الكثير من الفرح. باش نبدأ آسيا معاكم مع المستمعين مع الدكتور عبد الحميد، دكتور تبنيج وإنعاش، وهو اللي يشرف على بروتوكول الختان الجماعي أمس واليوم. دكتور صباح النور ومولد مبارك عليك وعلى كل الأمة الإسلامية وعلى كل إطارات مستشفى تطاوين.
4: بارك الله فيك، مولد مبروك للجميع، وإن شاء الله مبروك في اللحظة هذه لصغيراتنا اللي قاصدين ربي لعملية ختان. أنا دكتور عبد الحميد، طبيب تصف التخدير والإنعاش برتبة أستاذ، متقاعد حاليا، ونجيب طريقة بصفة تطوعية لمستشفى تطاوين. جيت للمساعدة، ثم الدكتورة هاجر هي اللي زاد قاعدة تشرف في جناح العمليات على عملية التخدير. جيت هنايا باش نساعدها شوية، ومن جملته أنا قاعد نعمل عيادة ما قبل التبنيج اللي فيها تقييم الأطفال والبحث على بعض علامات الاختطار اللي يمكن تنجم تغير البروتوكول التبنيج ولا تطلب تأجيل عملية التبنيج. بديت العملية هذه نهار يوم الأحد 23 مايو هوني في قسم الجراحة. العملية هذه منسقة من طرف تونس الخير ومن طرف إدارة مستشفى الجهوي تطاوين والإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، وبالطبع هنا مركزة في قسم الجراحة العامة وقسم العمليات. قمت بديت نهار لحد تقييم الحالة الصحية للأطفال وعملت له ملف متاع تقدير، وأمس بدينا لعملية الختان. وقبل ما يصير عملية الختان أنا نتوب نشوف الصغيرات يعدوا ويشوفوا مجراح فماشي معناها تشوه خلقي في منطقة عملية الختان. واحد وفما تقول طلبنا له معناها باش يمشي لأكثر ما قسم مختص في جراحة المسالك البولية للأطفال، لأنه يعني عنده تشوه خلقي وماهيش طهارة عادية معناها باش تصير. واليوم أمس قمنا بطهارة ختان 16 طفل، الحمد لله تعدت الأمور كلها لباس، وإحنا عملنا بروتوكول ومركز حتى على مقاومة الألام، ونعمل لهم مع البنج التخدير العام نعمل لهم تخدير موضعي لمنطقة الختان، ونزيد ونعطيهم بعض الأدوية لمقاومة الألام. بحولها الصغيرات يخرجوا هنية لابسين الحفاظة متاعهم معناها مش ألام ولا حاجة غير محتملة ولا حاجة هكي، ونطمنوا عليهم قبل لا يخرجوا أنهم على الأقل شربوا شوية ماء وما عندهم الشرقان معناها علامات الإفل اليقظة كاملين وتامين. واليوم عنا توا 14 طفل مسجلين، إن شاء الله نكملوهم من ما يقارب ماضي ساعة، وإن شاء الله المهم أنا مركز أساسا على الوقاية وحفظ صحة الأطفال في العملية هذه لتتميم النجاح متاعها.
3: المراقبة والمتابعة من بعد العملية بخلاف نهار اليوم تبقوا معهم في المتابعة؟
4: نبقوا معهم في المتابعة، أي تعكر أي حاجة وينجموا يرجعوا يشوفوا الطبيب الجراح هنا في قسم الجراحة بمستشفى الجهوي للتطوير.
3: قلت لي فما أولياء جو اليوم يحبوا يقوموا بعملية الختان لصغارهم وأعمار صغارهم أقل من سنة. ظهر لي فما معلومة مهمة ضروري يسمعوها الناس اليوم معنا عبر موجودي في عطاطوين فيما يهم عمر الصغير اللي بيش يقوم بعملية الختان.
4: هي عمر الصغير فما منشور وزاري عنده تقريبا 8 سنين من اللي يصدر يحد السن الأدنى لعملية الختان العادي. عملية الختان العادي هي سنة 365 يوم، وهذا خاصة لتقصي بعض الاضطرابات في عملية تخثر الدم اللي ساعات معناه يتجرح ويصير نزيف طويل، ومن جملتهم مرض الإيموفيليا والأمراض المشابهة له. هذا معلاش معناها الواحد، ومن المستحب انه يشوفه طبيب عنده فكره على الاختطارات اللي تنجم تاثر على عمليه التخدير باش يقع الاستباق ونيه، واما كشفهم ولا المداوات نتاعهم قبل عمليه التبنيج والختان. والمهم هو اللي تتعدى الامور في ضمان الكامل لصحه الاطفال.
3: دكتور عبد الحميد، ظهر لي المعلومة المهمة اللي ضروري أنه نقولوها للناس، أنه عملية التسجيل للعائلات اللي يسمعوا فينا ويحبوا يجروا عملية ختان لصغارهم متواصلة على امتداد السنة في مستشفى الجهوي في تطاوين، وهذه المعلومة من شوية أعطوها للإدارات وتأكدها لي أنت دكتور، هي من سنة 2025 في كل المناسبات الدينية آسيا عملية الختان تصير، وتحديدا العمليات كثيرة تصير في النصف الثاني من شهر سيدي رمضان ليلة 27 وكل المناسبات الدينية. التسجيل يعني اللي ما خلطش وصغيرة اليوم وممكن حتى عمره أقل من سنة أول ما يوصل سنة أول مناسبة دينية يتم ختان وتقوموا به عملية الختان للصغر، هذوما المسجلين عندكم.
4: هي عملية الختان ممتدة على سنة كاملة، معناها فما يقيدوا فيهم في البرنامج العادي للقسم الجراحة، ولكن أو كاحتفالا ببعض المواسم الدينية مثل المولد النبوي الشريف، مثل ليلة القدر في رمضان، واحد تقع إضافات، معناها تقع كي شبه المهرجان
0: تبرك
4: ختانك باش العائلات تفرح بك فك المناسبة هذيك وتنجم تنسق أمورها. بقيت الختان راهو يصير مدة العام كامل. وهوني بالمناسبة أنا مانيش جراح، وإنما ننصح بالابتعاد بالقدر الممكن على بعض عمليات الختان العشوائية. اللي الحقيقة فما برشا دخلاء، ما نقول حتى كلمة لكن فما برشا دخلاء فيه.
3: كما اليوم الجو حافل ياسر في قسم الجراحة وتشوفوا في الأولياء وقت ما تلقوا ولية، خطر ذكر شوية كانت بحذانة واحدة من أمهات حسوها خايفة شوية، ايش تقولها دكتور؟
4: والله احنا نشجع فيهم نفسروا لهم على اللي معنا، احنا ناخذوا في كل الاحتياطات، صدقني كل الاحتياطات المعترف بها علميا بواحد معنا باش نضمنوا نجاح العملية هذه في صحة الظروف ظروف صحية زادة للطفل.
3: شكرا لك دكتور، شاء الله ربي يعينكم فيما تبقى من العمليات. ما نجمش نقفل المداخلة آسيا من غير ما نسمع الأولياء وش يقولوا في مشاني الشعبية، يقولوا معز من ولدي حاجة، كان ولد الولد هكا ولا لا؟ كان ولدك اليوم باش تحروف وإن شاء الله مبروك عليه عملية الختان. احكي لي شوية،
0: هذه لازمها زغروطة الساعة. اي
3: لازمها زغروطة طبعا. مرحبا بك حاجة،
5: مع السلامة. ما شاء الله مولود مبروك عليكم وعلى جميع الأفلام، وإن شاء الله واستقبال سمح، وربي يستر إن شاء الله وربي يعاونهم الجميع إن شاء الله، وإن شاء الله مبروك على ولاداتي وعلى جميع الأفلام كل، وهكو وش بنقولكم إن شاء الله ربي هني
0: إن شاء الله ربي هني وروري متاع المولد ومتاع ولد الولد.
5: يا ولدي ما شاء الله
0: يا فيروز، قلت لها والروري وينها ما سمعناهاش. ربي هنيك
5: إن شاء الله، ربي يخليكم إن شاء الله، ربي يستركم وربي يحفظكم ورب إن شاء الله يكون في عونكم.
3: إيش دخل المستشفى ظهر لي حتى في داركم اليوم
5: حتى في دارنا ملمومين إن شاء الله، وربي يستر ان شاء الله ربي يهني
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه يا فيروز.
5: ومن جيتونا من حي القصر من هنا من تطوي من تطوي محنية الحاجه وفرحانه وصلي على
0: حتى الصغيرات راهم محنين فيروز.
5: نعم
0: راهم الصغيرات راهم محنين هكا في صباحهم
5: محنين تبارك الله محنين ان شاء الله. جبت لهم البارح جو
0: واللبسه فما الصغيرات هكا لابسين
5: اللبسه التقليديه كابوس والجب والبرمله والسوريه من داخل
0: وبعد في الدار تكملوا بعد في الدار تكملوا بقية المراسم القفة عاد واليوم راه في طير ولا عشاء سمع
5: الله يا ربي
0: ان شاء الله مولد هنا ان شاء الله
5: ان شاء الله
0: ان شاء الله مولد هنا يعطيك الصحة يا فيروز.
5: انا ربي يهني عليكم وان شاء الله عندي دائما مناسبات افراح ومناسبات لما جمع عائلي تجينا فقرات اخرى نختم بها اللقاء
0: زيد معك يا فيروز ان شاء الله
5: وكل ان شاء الله رب المستشفى كله ورب الاذاعة كله ورب يستركم وان شاء الله ربي معك
0: ان شاء الله ربي يهني الجميع. وانت فيروز انا ديما نقول بيني وبينك تخاطر افكار هذا هذا هذا معروف معناه لكن اللي متاكد انه بيناتنا تخاطر مهني حلو برشا لانك اغنيتني على كل الاسئله اللي باش نطرحهم وكل سؤالي خمرني بيني انا وضو هكا نبداو نحكوا في الكواليس الا وانت تطرحوا مباشره. فقلت له راي فيروز ما يتلقطش وراها السبول هكا بكل حرفيه معناه تك صحه
5: عايشك
0: كل التحية على هالمحطة الحلوة اليوم إن شاء الله ربي يفرح العائلات الكل. ونحب نتوجه بالتحية للسيدة نادرة جليدي ودكتور عمر بوعون الحقيقة اللي كانوا متعاونين برشا في التنسيق لهذه النقطة المباشرة من فضاء المستشفى معك فيروز.

0: الجو التونسي هذية باش يخذنا للقروان عاصمة الاحتفالات. القروان ما حلاش منها ليبنت هذية، ومحظوظ اللي عنده فرصة يزور القروان مباشرة مع ضيفتنا نادرة برجب المكلفة بالإعلام في جمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف. نزور ولو افتراضيا على الأثير مدينة القروان ونشوف أجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. نادرة صباح الخير من إذاعة تطاوين، وإن شاء الله مولدك مبروك.
1: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين من القروان لإذاعتكم التطاوين، لكل الإذاعات الحقيقة العمومية اللي واكبت معنا الاحتفالات الدولية بذكر المولد النبوي الشريف. الحقيقة متابعة عالمية من طرف الإذاعة التونسية، ولكل الزملاء والزميلات تحية شكر وتقدير مني لكم الكل.
0: العفو. أي نادرة، أعطينا فكرة هكا كما قلت أنا افتراضيا، خلينا نزور معاك القروان.
1: بالنسبة من ذو انطلاقة الاحتفالات الحقيقة، فما كانت فما زخم متاع أنشطة دينية، فما معارض، فما مسابقات، فما في تلاوة القرآن، في الحفظ الأحاديث النبوية، فما عديد المحاضرات والندوات، أكيد الندوة المولدية اللي دائما تسجل حضورها في برنامج الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، واللي كانت على مدى يومين بإشراف السيد وزير الشؤون الدينية سيد أحمد البوهالي. وما ننساوش زيادة العروض الصوفية اللي تم برمجتها على امتداد الاحتفالية هذه. نذكر أنه الاحتفالية انطلقت من نهار 15 أوت من خلال الأيام الترويجية إلى غاية إن شاء الله اليوم الاختتام متاع الاحتفالات هذه، وأكيد لكل بداية نهاية. لكن في الاحتفالات الدولية بذكر المولد النبوي الشريف هي بداية لتحضيرات جديدة ولبرمجة جديدة إن شاء الله للعام الجاي اللي نبنيه عليها مسنة بالقدرة ربي. الحقيقة البارح كانت الليلة الكبيرة، نقولوا نحن ليلة المولد النبوي الشريف، واللي تشهد أقبال ألف الزوار على مدينة القيروان منذ صباح. الحقيقة بدأت الحركية تكثر، وبدأوا الزوار يتوافدوا على المدينة من خلال الرحلات السياحية ولا حتى معناها الرحلات الخاصة، وإلا الزيارات العائلات من عديد الولايات. ما ننساوش أشقائنا المغاربة من البلدان العربية الشقيقة وصديقة. زاد فما الأجانب، السياح الأجانب اللي جاوا، معناها ماهوش بالخصيصة للمولد، لكن في إطار المرور على مدينة القيروان بحكم اللي هي منطقة عبور، لقاوا الاحتفالات وواكبوها. فما شكون واكبها معانا. جملة التظاهرات اللي تم تنظيمها الحقيقة لقات تفاعل كبير، ولقات كما نقولوا معناها تفاعل من طرف الزوار، أقبال بالطبيعة. وهذا اللي شهدناه ولمسناه البارح من خلال توافد ألف الزوار في اللي اجتمعوا في ساحة أولاد فرحان، وين تم تنظيم العرض الكبير للفنان سمحني الحقيقة
0: نعرف اللي انت مرهقة. لا نعرف اللي انت مرهقة وانا في كواليس الاعداد حكيت معاك وبين الارهاق عليكم في جمعية الاحتفالات الدولية. مؤكد انه فرصة هذه نادرة هي مناسبة معناها لإشاعة مدينة القروان اللي عندها شاع كبير معناها تاريخيا وحضاريا، وايضا على المستوى السياحة الاختصاص معناها المناسباتية، وليت تستقطب عديد الزوار كما كنت تحكي من البلدان المجاورة والشقيقة من البلدان العربية. حب نسألك فقط، الطقس أثرش شوية على نسق الاحتفالات ولا على الحضور ولا عادي تعدت الأمور طبيعية؟
1: والله مبدئيا بالحق معناها كانت الحرارة كبيرة، بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة نهار كامل البارح، معناها سجلنا درجات حرارة كبيرة،
0: ولكن فما أقبال.
1: لكن بمعناها الزوار ارتأوا إلا أنهم يحتفلوا بالمولد النبوي الشريف في ولاية القيروان وفي مدينة القيروان. الحقيقة معناها الزوار قاعدين يتنقلوا بين المعالم الأثرية كما جامع الكبير كما مقام بجامع البلوي كما بير بروتة معناها وصاحب باب جلادين. الحقيقة كانت الحركية في سهولة وفي معناها سهلة برشا على خاطر البلدية متاع الخيروان اتخذت عدد الإجراءات باش تسهل التنقل متاع المواطنين على الأقدام، خاصة أنه تم غلق عديد المنافذ والمداخل في وسط المدينة أمام السيارات الخاصة وإلا حتى العمومية. هذاك علاش نشوفوا في حركية كبيرة وانسيابية متاع المواطنين هذوما واللي اجتمعوا قبيل العرض معناها متاع عرض البارح اللي المرشد بوليلة. كما قلت الحقيقة التغيرات المناخية
0: وإضافة للعروض عفوا نادرة، إضافة إلى العروض أكيد المدينة في حد ذاتها معناها والمنطقة خاصة البلاد العربي والمعالم التاريخية المهمة اللي تسخر بها القيروان أكيد كلها محتفية ومحتفلة ومزدانة، هذا دون شك، وهذا من شأنه أنه يخليها نقطة معناها توقف بالنسبة حتى للمارين اللي يجيوا على طريق القروان وربما خصيصا يحاولوا وجهتهم عبر القيروان وهم ماشيين أو جايين من وإلى العاصمة، وهذا مهم جدا لأهمية المناسبة. يعطيك الصحة نادرة برجب المكلف الأعلم
1: اختتام الاحتفالات من خلال فما ذكر تم تنظيمه صباح، فما ندوة بعد تالي فما العرض الكبير الخلة لأحمد زيتون. وما ننساش
0: معناه اللي ماشي ولا جاي اليوم من الجنوب للشمال عبر القروان ينجم يخلط على بعض الحاجات،
1: ينجم يخلط على العرض الضوئي اللي ما نجمش يخلط عليه البارح وما شافوش البارح، ينجم اليوم يتفرج عليه على صومعة جمع عقبة أبن نافع وعرض الخلة لأحمد زيتون في المركب الثقافي أسد بن الفرات. وأكيد فما زاد الخرجة المولد باللباس التقليدي القروي اللي بيش يلبسوه الشابات والشباب، زينة القروان وديما القروان حافلة وديما القروان زاهية وإن شاء الله تونس كاملة زاهية.
0: شكرا لك نادرة برجب جمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف، كنت ضيفة على إذاعة تطوين هذا الصباح. يعطيك الصحة.

الله لا شيء معه، ولم يكن هذا الوجود أجمع، والله يقضي أمره بقوله كن فيكون.

هكذا سيداتي يعني سيدي سادتي رافقناكم في باقة ورود الصباح لهذا الثلاثاء، تعويضا للزميلة لامعة بالعثمان، وإن شاء الله قمنا بأحلى تعويض. الحقيقة هي قدمت لي هدية بمناسبة المولد، لأنه مرافقتي لكم في صباح المولد بالتأكيد هي فرصة حلوة برشا ورائعة باش ننفذ حصة كيما هذية مزيانة برشا، خاصة بمرافقة زميلي ذوب سالم لي الذي كان رائعا فعلا هذا الصباح من أمام كونسولة استوديو نجيب الخطاب. وأجمل تحيات بقية الفريق في كواليس الإذاعة، طبعا أجمل تحياتي أنا آسيا. نلتقي في موعد الورود ليوم الجمعة كالعادة.

0: إشهار.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من vscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياز ولا في أقرب بوان كاش. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
0: إشهار.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بالمولد النبوي الشريف، وهو ذكرى سنوية احتفاء بيوم مولد النبي الأكرم في 12 ربيع الأول. وبالمناسبة تنتظم عدة أنشطة بمختلف الجهات، تتضمن محاضرات وندوات ومسامرات ومدائح وأذكار. يوصل المستشفى الجهوي بتطاوين بالشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتية وجمعية عمران اليوم تنظيم ختان جماعي مجاني لفائدة أطفال ولاية التطوين، وذلك في إطار دعم الخدمات الصحية وتعزيز المبادرات التضامنية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. تعلم بلدية حمص السوق جربة كافة متسكنين المعتمدين أنه عمل بمنشور وزير الداخلية المتعلق بترخيص الرابطة بالشبكات العمومية بصفة استثنائية، فقد تم تحديد يوم 31 من أوت 2026 كآخر أجل للنظر في مطالب الرابطة بالشبكات العمومية.

0: تصبح رخصة البناء هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة للغرض. واستشهد فلسطيني ثان اليوم متأثرا بجراحه فيما وصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعية على مناطق شرقية قطاع غزة. قال الجيش الباكستاني في بيان اليوم أن قائده عاصم منير أجرى محادثات مع إيران ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من تصعيد الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز. انتهى الموجز الآن إلى قسم الرياضة مع زميل عبد الكريم حمدي وآخر المستجدات الرياضية معه. إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. أعلنت الهيئة التسييرية لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين عن التركيبة الكاملة للإطار الفني للموسم الجديد. الإطار الفني متكون من مدرب أول أسامة الشريف مساعد مدرب، أيمن قطقوط معد بدني، علي المرزوقي مدرب حراس، علي مطاوع وأخصائي الأحصاء والمتابعة يوسف بن فرج. الفريق يعود للتدريبات عشية اليوم انطلاقا من الساعة 6 بملعب نجيب الخطاب بتطاوين. نادي أولمبيك مدنين جلسة عامة انتخابية في موعدها الثاني تم برمجتها يوم الخميس المقبل 27 أوت انطلاقا من الساعة 6 بقاعة الاجتماعات ببلدية مدنين. أمس غلق باب الترشحات وزوز ترشحات تم تقديمهم في انتظار موعد الجلسة العامة الانتخابية. دائما مع الرابطة المحترفة الثانية قرعة سحب رزنامة الرابطة ستقام مبدئيا يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. فالرابطة الأولى مباريات الجولة الثانية لمرحلة الذهاب بين يومي السبت والأحد وفق البرنامج التالي. يوم السبت انطلاقا من الساعة 4:30 سي اس اس ضد الترجي الرياضي الجرجيسي، الاتحاد المنسيري ضد الملعب التونسي، مستقبل مرسى ضد التقدم الرياضي بساقيطة للدير، والنادي الافريقي ضد امل حمام سوسة يوم الاحد دفعة ثانية. فيها ايضا اربع مواجهات، الاولمبي لبيجي يستضيف اتحاد بنقردان، نجم الساحلي ضد نجم المتلوي، النادي الرياضي لحمام رام ضد النادي الرياضي البنزرتي، وشبيبة العمران ضد الترجي الرياضي التونسي. الكاميروني جاك مبي يعود رسميا للبطولة التونسية من بوابة السي اس اس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق فلاموتار الألبانية. حازم المسوري منتظر وصول اليوم إلى تونس للقيام بالفحص الطبي وأمضى عقد مع فريق الترجي الرياضي التونسي. أختم بخبر يهم الأمل الرياضي بحمام سوسة ورسميا التعاقد مع الأوغندي رايان فيجو متوسط ميدان هجومي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله. اللقاء.
3: إذاعة تتويل.
4: إذاعة تتويل.
3: صباح الألحان مع فاتر.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 2027 بهدف توعية المربين بمضامين البرنامج وآليات تنفيذه. تنطلق اليوم حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2026-2027، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. في العالم، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تواصل قوات الاحتلال شنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,431 شهيدا و 174,437 مصابا. تسبب إعصار ضرب جنوب غرب فرنسا في إصابة 41 شخصا وإلحاق أضرار بنحو 300 منزل في قرية بوماس، بينما نقل 15 مصابا منهم إلى المستشفى وفق ما أعلنته السلطات الفرنسية ونقلته وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء.
1: بلاغات.
2: في ركن البلاغات، نظرا للاضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الانتاج التابعة لإقليم تطاوين، فمن المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم الثلاثاء 25 أوت 2026 بداية من 11 صباحا على المناطق العليا التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بصفة تدريجية اليوم الثلاثاء 25 أوت 2026 بداية من 10 مساء حال استقرار نسق التزود بالتيار الكهربائي. إلى هنا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: شبيك الطو؟ عش نجر تحت موك صحيح
2: محنش حاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معانا برش. شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
1: صحربشك هو شبش يعملولي
2: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنشة كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زغل سلعة فيه شوف صحابك انت عندي سين تبرنا بيع بيه وطلع فرح بيه هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفه لازمنا نفرحوا بروفه تاع المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
4: لازمنا نجيبوا البروميير بري
5: اي ولاد البروميير بري
6: هيا يا ولاد هيا بوكو راجل
5: اي شاشين مهرجان شاشين مهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبه والله ما خيبها بلاصك والله
7: ايش هي زطله
3: زطله
8: شبيه
3: مهبول تحب بسينا
8: شبيه الحكاية شنو سمعت تو
3: مسيه
8: ولا لي ولا لي مسيه هو قسمت تقول في الزات
3: ما تقولش ما قلتش
8: مسيه
3: ولا لي انا
8: تكلم فيه
3: مسيه ولا لي انا
8: مسيه
3: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
8: يا مالك

0: C'est bien, c'est bien.
1: C'est
0: bien.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
4: حكاية تجيب حكاية.
5: إذا نحكي لك حكاية،
6: تعال نحكي شوي نحكي.
4: وحديثنا خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة،
6: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة.
7: نخدم خيط خشبية والبرنوس والجب وكل شيء،
4: حجر على حجرة وسعفة ورا سعفة،
6: سعفة ورا سعفة.
4: حكاية تجيب حكاية، حكاية تجيب حكاية.
6: يا راوي احكي حكاية، احكي لي على ناس زمان.
4: وحديثنا فكرة تكمل فكرة.
6: وهك الدنيا
8: الدنيا هادي ياسر بزاف،
4: وهك الدنيا تتبنى درجة درجة درجة درجة.
9: الدنيا تمسك بيها أي هموم لبعد نرميها، دي الأفراح بالكون.
4: حكاية تجيب حكاية
10: مع هادية والهام
4: وفوزية وابتسام.
10: حكاية تجيب حكاية.

0: اللهم صلي وسلم على سيدنا سيد الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام. يا سيدي عسلامتكم والرحمة والبركة للناس الكل اللي تسمعوا فينا توا على موجاتنا. إن شاء الله مولدكم مبروك وسعيد، تعيشوا وتعاودوا بالفرحة والخير والبركة أنتم وعائلاتكم والناس اللي تحبوهم الكل الكل الكل. إن شاء الله يا ربي مولد مبروك. إلهام صباح النور.
1: صباح النور هادية، صباح النور طبعا تقوى وضيفتنا زادة توش تعرفوا عليها بعد شوية. سيد المستمعين الفريق اللي حاضر معنا اليوم، مولد مبارك عليكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. إن شاء الله يا سيدي في كل عام ونحن حيين هكا بخير، إن شاء الله يدخل علينا بالخير والبركة بالتسامح بالعلاقات الطيبة بالعلاقات الجيدة بين الناس الكل. مولد كله خيرات إن شاء الله على الناس الكل.
0: قبل ما نستقبل ضيفتنا في حكاية تجيب حكاية، نسلموا على الناس الكل اللي تسمع فينا مع فريقنا لليوم. هادي الغريبي أمن معنا لقاء تقنية، إن شاء الله مولد مبروك يا هادي. عادل جميل زاد إن شاء الله مولدك مبروك، وكل عاملين في إذاعة التطوين وكل الزملاء والأصدقاء.

0: ألف أهلا وسهلا اللي فتنا مدام خيزة بريفش اللي جينا من مدنين ومعها بنتها تقوى. كيف كيف زادة، مرحبا بكم، سلموا عليكم. هي بالأساس حيرة فيها في صناعة السمارة، والتفاصيل الكل تو ناخذوها من عندها. اللي باش تكون حاضرة معنا على امتداد الحصة كما بقية الضيوف اللي كانوا ديما معنا في حصتنا. إن شاء الله مولدك مبروك مدام خيزة، أهلا وسهلا بك.
1: عايشك، بارك الله فيك، مولد مبارك على جميع الأمة الإسلامية أينما كانت، وعلى جميع يعني من يعمل في إذاعة تطاوين. أنا سعيدة اليوم أن بوجودي معاكم. أول حاجة يعني وبمناسبة المولد النبوي الشريف نترحموا على شبابنا ببنجردان، ربي يرحمهم وربي صبر أهاليهم ويرزقهم الصبر والسلوان
0: إن شاء الله يا ربي. أكيد ربي يتقبلهم برحمته. والتفاصيل في الحكاية هذه تنقصوا فيها أكثر اليوم في حكاية جيب حكاية تقوى. عسلامة.
2: عسلامة عسلامة أختي الهام. عسلامة أختي هادية، مرحبا بكم. أنا تقوى زغدود، نشطة مجتمع مدني، تتلمذت على يد مكونة المكونة فايزة بريبش اللي هي بالأصل أمي فايزة بريبش. نقولها ربي خليك لي، وإن شاء الله مولدكم مبروك، ونترحم على شباب بنجردان لأنني مسقط رأسي بنجردان، ربي يرحمهم، وإن شاء الله سبقا. ان شاء الله نشوفوا بن قدام خير، وان شاء الله نشوف شباب بن قدام على الساحر يا رب.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. اكيد يعني سعيده جدا بحضوركم بحذانا لليوم. قبل ما نبدا في الحصه وقبل ما نبدا في تفاصيل الحصه الكل، آسيا برهومي التحق بينا. ترى آسيا، آسيا راهي ما زلت لهنا كتشوفوا العمل الإذاعي من 6 متاع الصباح لل 11:15 توا تقريبا. فيروز زاد نحيوها، كيف كيف فيروز باش تحضر معكم في حصص أخرى، لكن التحضير ديما تشوفوه هذا هو العمل الإذاعي، يبقى بالمسبق وكيف كيف نبقوا حتى بعد الحصة باش نخدمه. أنت تمنيت أمنية آسيا، صباح نور مرة أخرى ومولدك مبروك.
3: صباح الخير هادية، ما قلت ما زلنا هنا حتى شوية، نعمل في مونتاج بعض الفقرات اللي باش نعاود نعملوا لها خدمة. فضلكت أنا على ذو بن سالم الصباح،
0: وحنا عندي هنا أمنية
3: نهنوا بالمولد. أنت سمعتني يا أخي ما عملت فقلت له زعما هكا ما تجيناش منا ولا منا تبسي عيش على الصباح هكا.
0: قلت لك حاجة، أنا والله ما سمعتك. أما هكا اللي قلبي القلب على القلب وربي حقق لك حاجة.
3: خاطر قلوب هذا بدي نحكي مع فيروز، خاطر قلوب معناها. وانتي داخلة بالتبسي انا بقيت نضحك، تفاجئت معناها.
0: هو يجي مولد من غير العصيدة البيضة ولا العيش كيف نقولوا احنا.
3: صحة يا هادية على الخبز السمح هذا يبين عليها. يقولك من مرك تبين عشيه ذي من خبز تبين
0: ذكا كانتو ما تحكموا.
3: وانستي بضيوفك
0: يعيشك
2: يعيشك مرحبا
0: فيس. آسيا هزك التبسي وانطلق غادي على الطاولة،
3: روح بيه معناها انطلق. انت قلت
0: انا باش
3: نلوج على ضو بن سالم وين خاطر
0: صحه وبشفاء،
3: نلوج على ضو بن سالم في الكواليس نلقاشي هكا يعمل
0: يلا
3: بحث عيش
0: والبقيه تاتي. شكرا لك يا آسيا. شفت لك يعني هذا هي جونا، هذه هي قعدتنا في حكايه تجيب حكايه.

يا سيدي بدو حضروا روايحكم، حضروا عصيتو الزقوقو والفاكهة وخلوا ودنكم معنا على خاطر نهار اليوم نهار مبارك. نبدو حصتنا بالصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم من جديد معنا. المولد في تونس عنده نكهة خاصة، عادات ما تتبدلش في القروان وغير القروان والمدن التونسية كلها، كما عشت البارح كما تعيش اليوم على وقع أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. البارح ليلة حية في القروان، البخور عجعج، الناس ملمومة في الجوامع، في برشا بلايص الحقيقة تزدان الجوامع بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ساحة جامع عقبة ابن نافع مع بيا بالزوار اللي يجوا من كل بلاصة، العروض الضوئية، عروض الحضرة، الناس الكل فرحانة صغار كبار، يمتحوا في السيرة النبوية، الحركة الاقتصادية السياحية كبيرة برشا الحقيقة في برشا مدن تونسية.

0: هذه جو الشويرة وجو الجوامع يعني مش زادة للجو في الديار التونسية المولد يعني لمتنا العائلية ريحة العصيد الزقوقو ريحة العصيد العربي بالزيت والعسل يعني يطيب الذكر في البيوت التونسية ملي نفيقوا الصباح أنا واحدة من الناس نحل البردة للبصيري نحل الأذكار النبوية بشكل واحد ذكرنا زادة بأجواء يوم عرفة وقت اللي نعيشه من الصباح على التهليل والتكبير زادة صغيراتنا نذكروهم بأخلاق الحبيب نركزوا على صفة الرحمة والتسامح اللي زرعها فينا نبينا محمد في طبعا يعني نذكروا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم زادة ما أحوجنا للرحمة والتسامح في عائلاتنا ومع جيراننا ومع أقاربنا ومع أهالينا وكما قلت من أهم صفات اللي أنا اليوم نحب نركز عليها هي صفة الرحمة والتسامح لأنه الحقيقة مهم برشا في مجتمعنا كيف نحيو السيرة كي نقولوا أن المولد محطة مهمة لمراجعة أنفسنا زادة احنا نتقرب من الله بالصلاة على النبي والحبيب محمد وقراءة البردة والهمزية راهي ماهيش ديما نعيشوها أجواء كيما هكا في حياتنا اليومية لأنه منشغلين بالخدمة بالخروج بالمناسبات بالمشاغل الحياة اليومية لهنا يعني لابد أنه كما قلت نركزوا برشا على أنه يعني نغرسوا المفهوم هذا في صغارنا أهم حاجة كيفاش نجم نوصلوا لهم أنه راهو الحبيب محمد لازمنا يعني يكون قدوة في عاداتنا في تقاليدنا في صفاتنا اليومية في مراجعاتنا اليومية في تعاملنا وأخلاقنا الحميدة
1: تك صحة هادية طبعا باش نكمل أنا على كلامك أنت ركزتي برشا على الرحمة والتسامح واللي هما زوز قيم أخلاقية إن شاء الله يتواصلوا في المجتمع هذا وإن شاء الله معناها نحيوهم ونجددوهم في كل مناسبة على الأقل نتلاقوا مع بعضنا نكلموا بعضنا نشوفوا بعضنا هي فرصة مثال حتى إذا كان مرات راهو بين الأصحاب وبين الجيران وبين العائلات تكون ربما فما حاجات هكا تصير بيناتهم لكن لا راهي فرصة المناسبات هذه أنه الناس تشوف بعضها وأنه الناس تتلم أنا زادة باش نزيد نقطة أخرى هذه مهمة برشا واللي هي شكلت أزمة في مجتمعاتنا في تونس ولا حتى المجتمعات العربية ككل اللي هي أزمة الأخلاق وسيدنا محمد هو على خلق معروف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بخلقه العظيم وهذا معناها تذكر في القرآن وحكوا عليه الصحابة متاعه والتابعين كان على أخلاق عالية في معاملاته سواء مع المقربين ليه ولا مع الأعداء أكثر شيء من قريش من وكان يخاطبهم بلين وبلطف وكان يتعامل بأخلاق ونحن في حاجة للأخلاق في معاملاتنا اليومية في عملنا في عائلاتنا في مجتمعنا في خدمتنا لأنه للأسف عندنا أزمة أخلاق والأخلاق هي كل شيء أيا كنت أيا كان الشخص هذايا اللي موجود في المجتمع أيا كان درجته العلمية أيا كان الرتبة متاعه أيا كان العمل متاعه إذا كان ما فماش أخلاق راه ما فما حد شيء لكن الإنسان ما عندوش أخلاق راه ما عنده حد شيء مرات نحن في معاملاتنا أول حاجة ننتبهوا لها شيمني فيه هنا في النهاية شنو هو بالذات أما راه عنده أخلاق والعكس مرات يكون معناها شخص تشوفه أنت مهم برشا لكن ما عندوش أخلاق معناها كأنه ما فما حد شيء ياريت هذه من الحاجات اللي نغرسوها في الأجيال هذية اللي سيدنا محمد راه قدوتنا في الخلق قدوتنا في الرحمة في التسامح في المعاملات هو رحمة للعالمين للقوي للضعيف للفقير لليتيم للعدو حتى اللي عدوه وحتى اللي أذوه كان يدعي لهم بالخير وهذه من الحاجات اللي هامة جدا ومن الحاجات هادية وضيوفنا والسادة المستمعين اللي أثبتها العلم حتى كي تكون في علاقة مع شخص يعني تكون علاقة مش مليحة مش باهية في عوض تدعي عليه وفي عوض ربما تبدأ متقلق وهذاك يرجع لك في النهاية على صحتك وعلى بدنك بالعكس ادعي له بالخير مش الخير هذاك يرجع لك في النهاية
0: ماذا فايزة هاي أعطينا كلمة حتى أنت
2: يعطيكم الصحة يعني تمام يعني لكلامكم انتم ما شاء الله يعني ما خليتوش ما نحكو، لكن يعني كما كنا نحكو على الاخلاق خاصه هي يعني ان ذهبت الاخلاق ذهب يعني كل شيء، ما تصيرش حاجه من غير الاخلاق. وهذه يعني من البدايه من شاب على شيء شاب عليه، يعني النصيحه للوالدين وخاصه الام انها ديما يعني تركز مع صغارها ان كانت من كانت بنيه ولا وليد تركز معاه، ما تقولش بنتي كبرت، ما تقولش ولدي كبر، انا بناتي اطول مني ها
0: ما شاء الله،
2: والحمد لله انا لم انا الاخت انا الصديقه انا النصوحه، يعني ديما يعني مضبينا نقتدوا بما جاء في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء في كتاب القران الكريم يعني الكتاب السماوي، لان يعني عمرنا باش نناقشوا القران يعني ولا باش نناقش ايه قرانيه موجوده في القران، يعني ان كان كتاب وضعي نناقشه ويتغير ويتحول كذا، انما بالنسبه للكتاب السماوي معناها لا نقاش فيه. هذا يعني هذه هي خلقنا وهذه هي يعني سيرتنا وهذا ما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم.
0: يعني شفنا كيفاش المحبة هي واحدة، الدين واحد، زاد العادات لهنا نحكي شوية على العادات، العادات تختلف وتزين العالم العربي الكل. يعني كي نعمل بكم دورة ولا نهزكم في رحلة طيارة برشا الحقيقة في بلدان العالم العربي، نتسائلوا ساعات احنا نعرفوا عنا في تونس كي نقولوا عصيد الزقوق نقولوا المولد، كي نقولوا العصيد العربي نقولوا المولد، هكا ولا
1: صحيح؟
0: في نتسائلوا زاده كيفاش في اخوتنا العرب كيفاش يعديوا اجواء المولد. اليوم باش نهزكم كما قلت في رحله نعملوا بها دوره في العالم العربي ونشوفوا كيفاش في القلوب الكل ملمومه على حب الرسول عليه الصلاه والسلام في كل بلاد ونغمتها وعادتها. طبعا نبدا بكم بجيراننا في المغرب الاقصى، غادي المولد يسميوه المولدية والجو باش ما يتوصفش، تتشعل الشموع في كل بلاصة وعندهم دورة مشهورة برشا تتسمى مواكب الشموع في مدينة سلام، وطبعا اللمة عائلية تكون على قصعة الكسكسي بسبع خضاري الخضرة يعني
1: سبع أنواع من الخضر،
0: سبع أنواع من الخضر من الخضر عفوا، والمسمن بالعسل والتاي الأخضر بالنعناع، هذه المأكولات المشهورة في المولد في المغرب.

هذه من عادات المغرب. نمشيو لمصر أم الدنيا. الاحتفال غادي عنده نكهة فريدة من نوعها. خلوها لنا من عهد الفاطميين. الشوارع تولي معبية بحلاوة المولد، السمسمية والحمصية، وأهم حاجة عندهم هي عروسة المولد والحصان المصنوعين من الحلوى، يهدوهم للصغار والمخطوبين، وزيدوا زادة مع مذايا الكل جو الحضرة وأجواء أخرى، وحلقات الذكر والمديح في جامع الحسين في القاهرة حاجة عندها خشوع كبير الحقيقة.

0: هذه أجواء مصر، نمشي بكم لبلاد الشام وسوريا العزيزة. شوارع تتزين بالفوانيس ويخرجوا العراضة الشامية بالطبول والأناشيد واللبسة التقليدية، وفي المطبخ العائلات الشامية لازم تطبخ الشاكرية اللي هي لحم مطبوخ باللبن والأرز، وعلى خاطر يعني يتفائلوا برشا راهو في الشام باللون الأبيض في نهار المولد، ويوزعوا الحلوى اللي هي الملبس على الناس الكل. في فلسطين الغالية زادا كيف كيف، رغم كل شيء ريحة المولد ما تغيبش، يتلموا العائلات في المسجد الأقصى المبارك، يقروا السيرة النبوية ويوزعوا الكنافة النابلسية الشهيرة والمشبك في وسط الساحات باش يفرحوا الصغار والكبار. نوصل بكم لليمن، دول الخليج. اليمن مثلا يلبسوا الأبيض، يتزينوا يزينوا المدينه بالكامل بالاضواء الاخضر، شفتوا اللي في اليمن الاخضر، وفي سوريا يتفائلوا بالابيض، زوج
1: الوان عندهم رمزيتهم،
0: ويقروا كتاب السيره النبويه في الجوامع، والاحتفال يكون اكثر محاضرات دينيه، مسابقات في السيره النبويه وحفظ القران مع لمه العائله على اطباق تقليديه كما الثريد والهريس والقهوه العربي بالهيل.

شاء الله ديما مولدكم مبروك وان شاء الله ديما فرحين يا ربي. ان شاء الله مولد مبارك عليكم انتم زيدة ضيفاتي اليوم. والتفاصيل في حكاية ديما تجيب حكاية متواصلة معاكم بعد شوية نكمل معاكم. اما احنا توا باش نخرجوا ناكلوا العيش ونرجع معاكم ونخليكم مع اجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على طريقتنا في حكاية تجيب حكاية.

0: يا ليلى مرحبا بك سيدة فايزة معنا لليوم ورجعنا بجونا كما هو قاعدين نصب في كاستي أخضر منعنا يعمل 66 كيف خاطر وقية الضحى ديما بالعادة العائلات التونسية مستنسين يحطوا كويس تاي هكا ولا لها
1: فما اللي يعمل نصور أنا فما اللي يعمل تاي خاصة نقولوا نسي اللي يبدو برشا هكا في الدار يعملوا هذيك الضحى هذيك
0: القعده نتاع
1: العائله يعملوا قهوه زيده
0: فما القهاوي
1: فما القهاوي فما تي اما الشرط نتاعها كيما قلت يبدو برشا نسيه في الدار هكا متعاونين ويفيقوا بكري زيده
0: تجي هذيك الدنيا يفيقوا بكري
1: اي هيك الفتره نتاع الضحى بين التسعه والعشر يعملوا حويجه وبعد يرجعوا بطبيعه باش يكملوا يحضروا غدواتهم ويريقلوا امور
0: ويقعدوا يعملوا حكايات كيفنا احنا
1: زعما ما عرفش انت ونوعيه الحكايات زيده
2: حكاية تجيب حكاية
0: حكاية تجيب حكاية نرجع للسيدة فايزة البريبش اللي هي حرفية بالأساس في صناعة السمارة جاتنا من مدنين ونتعرف عليك أكثر قديش لك في الدومين هذية وكيفاش حفظت الصنعة وين وصلت بالصنعة هذية تفضل
3: أعطيك الصحة أختي هادية أول حاجة يعني أنا البارح تعرضت لوعكة صحية يعني
0: لطف عليك ورغم هذا ورغم هذا جيت بحذانا اليوم على الطقس
3: الحمد لله.
0: هذايا
3: الحمد لله
0: أنا نشكر مجيئك بحذانا الحقيقة هذايا مش حاجة سهلة لأنه الكلمة كما تقول أنت والوفاء وحبك لخدمتك أهم حاجة اللي خليك طبعا. تجي
3: طبعا حبي لخدمتي أول أنه ثاني هو أول حاجة يعني الوعد المؤمن إذا وعد لا يخلف يعني احنا يعني بعد ما وعدتك انك مكلمتني من مده وبعد ما وعدتك معناها الحمد لله يعني حتى اني تعرضت للوعكه وقعدت لي بعد صلاه الصبح وكل والحمد لله ما رقدتش وجيت وفيت بالوعد والحمد لله
0: يعيشك
3: وحبي لخدمتي زاد كذلك يعني باش يعني الحمد لله يعني ان الانسان يجي معناها مهوش بالسهل الانسان يعني باش يعملوا معاه لقاء معناها في اذاعه معناها واذاعه يعني كبيره كما اذاعه التطاوين ربي يبارك فيكم ان شاء الله وفي مجهوداتكم.
0: الدومين هذايا كيفاش دخلتوا سيدة فايزة؟
3: الدومين هذايا أنا أول مرة يعني كما حكيت مع الأخت في الكواليس يعني قريت ثانوي مهني وتمنينا يعني الشيء هذا بقي يعني ليومنا هذا رانا ما تعرضناش يعني للفواجع الكبرى هذه الكلها مع شبابنا لكن القادم أفضل إن شاء الله
0: إن شاء الله
3: أنا يعني كما قلت لك نجحت ثانوي مهني مشيت في الخياطة والفصالة والتطريز لكن يعني قعدت متعمقة في التطريز الفصالة والخياطة ما عطيتهاش أهمية الحقيقة ما نجحتش يعني ما مشيتش سبيسيال ولكن يعني الحمد لله في التطريز يعني بقيت نطرز وكذا بالنسبة للسمارة موهبة لهمتها بعيوني
0: بعدك احفظتها
3: السماره السماره يعني يعني باش نكون يعني واضحه وديما انا الوضوح والحقيقه
0: هو الكل
3: هو الكل لاني كنت انا يعني جمعيه التنميه العادله فرع مدنين يعني كان تحيه للسيد رشيد ناجي من هذا المنبر يعني هو تو يعني في الخارج وين النائبه نتاعه ومشرفه العلاقات العامه به عملنا مشروع السماره هذه مع المنظمه السويسريه يعني ووفقنا ربي يعني
0: طورتو خدمتو
3: وخذينا المشروع هذا ووقع التمويل من المنظمة السويسرية كوننا 20 معناها من العنصر النسائي ابنات ونساء ومطلقات وارامل وكذا لكن للأسف بقت واحدة بركة يعني في مدني أيوة. أنا لهمتها بعيوني الحقيقة كل المكون يكون في البنات وكذا وأنا مشرف عليهم معنا في العلاقة العامة وكذا أيه. وفي ترتيب القاعة هي مش سرقتها
0: اختفتها
3: بعيوني باش لطفوها شوية اختفت الصنعة كي جيت انا يعني اخر الجمعه قلت لها يعني باش نعمل ضربات بعد كملوا البنات قلت لها
0: شوفي
3: وتحيه للمكون عزي خشه زي في جرب ربي يبارك فيه قلت له باش نعمل ضربات قال لي في زر انا ما كونكش كذا قلت له لعل وعسى الهام بالعيون ممكن يجيب نتيجه
0: ممكن
3: يعني كي عملت يعني شديت
0: هم راهو حتى جدودنا قبل يقول لك احفظ وترك
3: احفظوا بعينينا طبعا طبعا يعني قال لي برافو في العمر هذا وتلهمي صنعة بعيونك برافو ما عندي حتى ما نقول تحية ليك
0: ما شاء الله
3: الحمد لله يعني من بعد عديت الوصلة الحرفية ويعني الحمد لله تو حرفية ومكونة في آن واحد وكونت يعني بريسك 10 سنين ما شاء الله
0: قديش ليك في الخدمة
3: أنا في من الدومين يعني 2017 بريسك يعني 9 سنين
0: نقولوا 10 سنين احنا مازال
3: ان شاء الله ربي يطول في انفاسنا يعني ويطول في اعمارنا ان شاء الله على خير
0: به وتخدم فيها بمحبة بغرام
3: طبعا
0: كنقولوا سمارة
3: كنقولوا سمارة وكي تقولوا فايزة تقولوا سمارة كي تقولوا سمارة تقولوا فايزة يعني خاصة أنا أصيلة بن جردان وبن جردان ما فيهاش الشيء هذايا معناها ما فيهاش صنعة السمارة معناها الحمد لله تونت حتى في بن جردان معناها الحمد لله يعني وعندنا تو معناها بإمكاننا معناها نجموا نديروا ورشة غادي معناها كان نلقوا شكون يتفاعل معنا في بن جردان نجموا نعملوا معناها ورشة غادي معناها ونكونوا معناها مجموعة نسائية غادي في السمارة
0: ونخلقوا صنعة جديدة مضعف
3: قوة
0: إن شاء الله
1: تكبر الحلقة هي راي تبدأ كما أي صنعة كما أي حرفة كما أي حكاية تبدأ بشوية بشوية وقد مالها تكبر علاش ليه أكيد نتصور برشا من شبابنا برشا من بنيتنا زاد راهم مغرومين بالحاجة لكن يستنوا شكون هكا يشجعهم شكون يزيد يوريهم أكثر الصنعة شكون يعمل لهم إضافة وعن طريقك انت علاش ليه تكون موجوده في بن جردان في تطاوين في برشا بلايص علاش ليه
3: ما لا موجوده في تطاوين موجوده ثالث
0: في ثالث موجوده
3: ثالث
0: الصنعه هذه فيها تعب
3: طبعا هي منش حاجه تجي معناها
0: مجهود
3: هو
0: كبير.
3: اي طريق راهو فيه الشوك لكن ثم شوك معناها اللي يصعب انك تنجزيه معناها كذا وثم شوك احنا الحمد لله يعني اللي جي في شوك
0: تقوى على روحك
3: يعني يعطيك الصحه يعني تقوينا على مجهوداتنا وتقوينا على انفسنا والحمد لله وفقنا ربي هو كل توفيق من عند ربي الانسان راهو الحمد لله عفسنا عليه وتعدينا
0: وهذا المطلوب
3: يعطيك الصحه
0: انك باش تنجح الصنعه اللي في ايدك وتخرج بها للعالميه وتخرج بها للمعارض وتخرج بها بمربوح زاده راهو نحكوا حتى من الجانب المادي والاقتصادي زاده انت كي تحفظ صنعه راك تحب تحل مشروع وتخدم به
3: طبعا
0: اي فلازمك تصبر لازم مجهود ولازم برشا تشجيع زاده من الانتوراج نتاعك هكا ولا
3: طبعا يعني انا الحمد لله يعني بالنسبه للمشروع نتاعي الحق ما لقيتش صعوبه في الانتوراج العائله تحيه لزوجي زاده من هذا المنبر معناه ولبناتي معناه وكل حق ديما مهنيني معناه
0: شوف فيك غرمت حتى تقوى
3: طبعا تقوى يعني
4: اكيد هي كي تلقاها صنعه خاصه صنعت جدود وتلقي معنا
0: شفت الهيم هذا هو توارث بين أعمار والأجيال
1: تواصل بين
0: تواصل
1: الأجيال
0: تواصل زي كيف كيف نورث الصنعة متاعها
1: حلوة
0: قاعدين نشوفوا فيه توا بين مدام فايزة وبنتها تقوى
4: صحيح ونترحم زاد على جدي حدهم بريبش على خاطر هي اللي كما يقول فيها ورثتنا لمساتها الأصلية هي معنا اللي ورثتها
3: غرست فينا المحبة
4: وبالتالي
0: أنا نرى فيكم كينكم في الدارك عاملين قاعدة مع بعضكم وكاس التاي هكا ديما يتبع مدام فما الجدة فما كاس تاي هكا ولا والخدمة وعشوية قاعدة في الظل
3: طبعا
0: والخدمة هذه يعني قاعدين تخدموا فيها مع بعضكم خدمة جماعية هكا ولا
3: طبعا
1: معناها كبرتي تقوى وانت تشوفي في جدتك اللي هي تعمل في المهنة هذه وانتم صغار تبدو بحذاها هكا معش مرات اكيد تمسولها مرات ما تخليكمش مرات زادة شوية بشوية ولك تعلم فيك
4: يعني انا نجم نقول انا هكا الطفلة المحبوبة يعني عند جدي خاصة كيف الله يرحمها كي تعلمني نحفظ يعني الصباح كي تقعد على الفزقية وتعمل الكاستي طيب والفطور وكل بعتالي تجيب نقول احنا الشكارة وتجيب لانا وتجيب تبدأ تعلم فيه وانا
0: عاد تناسق بين الالوان وبين الخيوط
4: نحفظ نغلط ساعات مرة عملت لي تحدي يعني قالت لي لو كان هي مازال فيها شوي يعني تكمل نقول احنا شكرت العالة وفيها ديزاين يعني تقليدي وكل قالت لي لو كانت كمليها لو كانت كمليها قالت لي من قدوة نقول معناها من قدوة صي معناها الصنع حفظتها ومني لك نعطيك نقول احنا دينار قعدت روحنا للدار قعدت نخدم وعاملة تحدي بيني وبين روحي ولازم عندي خاصة
0: كل شيء
4: ثقة جدي لولا لازمتني مدام جدي قالت لي يودي حتى صلاة الصبح يبدو أهلي ناضوا وصلوا ورجعوا ركتوا واني تلقيني لقيت كما يقولوا فيها نسمة ضوء طلع بتاع الصبح والكل نسمة الصبح بتاع الفجر تلقيني عاد كي مشيت لها مع العشرة مشينا غادي الحوش جدودي قالت لي وين وصلتي في التحدي قلت لها جدية تو اعطيني كما يقولوا فيها الدنوس التحدي كملته صاي وشكرك من كثيرتها قالت لي ما شاء الله
3: ومن فهم قالت خمسة عادت
4: ومن فهم قالت لي ومن فهم قالت لي نعمل عليك وقالت لي زادة بنتي هيك هي في النهاية قالت لي
0: ما تبقى كان صنعت لي دين
4: وفي النهاية معنا قالت لي كما نقولوا احنا هيك معناها تقعد لك النهار آخر يعني حتى لو كان وصلت فوق رايتك حتى لو كان تقعد لك حتى في الدار نقولوا إحنا حتى يوم آخر في دارك تلقي روحك بروحك ما تجيش ما تبديش معاملة على حق فلان علان تحركي بيدك هك علاش حتى تو عملت كما يقولوا فيها دبلوم كوافير عملت كل شيء كل شيء
0: مضبي سيبت الدبلومات الكل وشديت صنع ذي
4: تو عملت كان اسمار وبالرغم حتى الكوافير يعني خدمت وكل أما ميسالش يقعد لي يوم آخر
0: أي صحي الصنعة دي ما تبقى وهذه اللي حاجتنا بيها احنا في حصتنا إلهام دي ما كنجيبوا حرفي ولا حرفية يحكوا على الصنعة هذه باش نغرموا الشباب اللي يسمع فينا انه يتغرم بالصنعة هذه ويسمع شنو فيها من صعوبات شنو فيها من تحديات ويسمع زادة مع أنا شنو فيها من إيجابيات باش يخلق مورد رزق ليه
3: صحيح
0: الصغار يورث الصنعة هذه خاطر بدات تندثر الصنعة هذه ولا غيرها يعني نحكي على السمارة ولا غيرها ولهنا الشباب تراثنا بصفة عامة لأنه تراثنا راه غني جدا جدا جدا جدا وكما قلت باش الأخرى شباب متاعنا اللي قاعد يركب في قوارب الموت قوارب الهجرة نستفيد منه ويستفيد هو في بلاده
1: ياريت احنا يرجع على التعليم كما كان في فترة الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات زادة رأي كانت المهن موجودة مع القراية معناها باش تقرأ تحب تقرأ تعليم طويل تقرأ مهني تقرأ لكن زادة في نفس الوقت هو حتى في التعليم الطويل وبرشا حاجات يتعلموها برشا حاجات معناها تتاح لهم الفرصة انهم يتعرفوا عليهم ومن بعد اللي باش يطلع مغروم بأي حاجة من الحوايج هذوكم ينجم يسلك الطريق بتاعه في العالم المتقدم هادية راهو تدرس المهن ملي هما وليدات صغار شفناهم برشا صور تجي وبرشا فيديوهات تجي يتعلموا الطبخ ويتعلموا التنظيف ويتعلموا معناها الحياكة ويتعلموا طريزة ويتعلموا كروشيه هما في أعمار مبكرة برشا وبخلاف المهن الأخرى وفما حتى راهو أسبوعيا في بعض الدول التلميذ يختار يقولوا الأسبوع هذا مثلا وين تحب تمشي يختار هو معاش يحب يمشي المخبزة يحب يمشي الباتيسيري يحب يمشي عند النجار ولا عند حداد يعطوه السبت ولا أحد يوم كامل يمشي يتعلم ويشوف هو في النهاية بشي ياخد
0: مهنة ولا صنعة
1: وفي نفس الوقت يكمل قرايته ينجم يكون معاش أنا مهندس ولا أستاذ ولا وفي نفس الوقت ميكانيكي ينجم يكون صحفي وفي نفس الوقت معناه يتقن مهنة من المهن والمهن ما شاء الله في العالم رأي موجودة برشا كلامك
0: صحيح لأنه الهام رانا ولينا نشوفه حتى الموظف العادي ما عادش أولا ما عادش كفيه الشهري
1: تعمل له حد شيء
0: ولا يلتجئ إلى أنه يتعلم صنع حتى في الكبر يعني باش يحل محل مثلا ولا يخدم خدمة من داره ولا حاجة تزيده في الرزق متاعه في يعني في المادة متاعه باش ينجم يوفر قوته قوت صغاره لأنه حتى الشهرية معاش كفيه
3: تمر يظل طبيب وليظل مهندس معناها ويعمل مشروع الفلاحي
0: أي ويعمل الفلاحة يعمل حاجة أخرى وهذا هو المهم برشا يعني نشجع عليه كما قلت شبابنا وصغارنا اللي يسمعوا فينا توا إذا كان ثم تليفونات هذه طبعا ناخذوها معنا على 75-78-900 عادل جميل في استقبال كل تليفوناتكم معنا إذا كان تحبوا تكونوا حاضرين في حصتنا وتشاركونا مواضيعنا يعني الحقيقة احنا اليوم بدلنا شوي في نسق الحصة مستنسين نطرحوا برشا مواضيع مع غياب فوزية وابتسام طبعا اللي نحيوهم في الكونجي نتاعها مصح عليهم ناخذوا مع مواضيعنا هذه مواضيع أخرى زادة كيف مع صديقتنا وضيفتنا زادة فايزة اللي شكون تثري معنا حصتنا من خلال خدمتها به انت جبت لنا حاجات مدام فايزة معاك
3: جبنا شوية معناها
0: احكي لنا شوية ترى
3: مش تحبين نبدو
0: بالبلا بالسوبلا هذية اللي بحذية
3: أنا نقول لك نبدو بال يعني الأنواع الألياف النباتية ما هي الألياف النباتية
0: أعطينا بداية بالألياف النباتية اللي تخدم بها
3: الألياف النباتية أنا نخدم بالثمرة فهمتي؟ احنا كيما نقولوا يعني عندك السمار العاديه اللي يعني نحشوها من الواد خضراء ومن بعد نحطوها للشمس بس مش تولي صفراء وتولي يعني حاضر للاستعمال.
0: أيوة.
3: كيما نصبغوها زاد كيما نعملوا لها الصبغه نغيروا لها لونها. انا ديما يعني ننصح يعني ون معناها ونخدم بالسامبل.
0: نعم.
3: لانها الصبغه لا تتحمل شمس ولا تتحمل ماء.
0: ايوه
3: معناها تفسد القطعه من بعد. فهمت.
0: فقط للزينه هي مزيانه ولكن
3: هي مزيانه
0: مش منصوح بها برشا.
3: مش منصوح انا ما ننصحش بها لانها ما تتحمل لا كما قلت لك لا سخانه ولا مطر ولا ميديتي. أيوة. حتى الندوه ما تتحملهاش.
0: حتى
3: الندوه بينما القطعه العاديه تتحمل كل شيء.
0: نعم.
3: حتى الندوه تخزز منها وتغسليها معناها وتنشريها عادي جدا. هذه القصب القصب زاد يعني
0: القصب تخدمه به
3: القصب يخدم به حتى القصب معناها تنجمي تخدمي به معناها الاطباق تخدمي به معناها حاجات يعني باليد
0: كما يظهر لي القفه اللي عملتها انت ولا الساك هذيك
3: كما القديم والحلفاء ولا العرجون النخله يعني يعني هي الالياف النباتيه تتكون من السماره من القديم من
0: الحلفاء
3: من القصب ومن العرجون نتاع النخل
0: هذوما الاساسيات نتاع الحرفه هذه والتفاصيل الكل تم بعد في الحصه في ساعتين ناخذوها لكن يضري ثم تليفون لو عسلامه
5: الو صباح النور
0: صباح الفل مرحبا شكون معنا
5: صباح الورد وكل عام وانتم حيين بخير
0: ان شاء الله مولدك مبروك تحيه
5: لنساء تونس الكل اللمه الحلوه دي مرحبا بكم
0: يعيشك يعيشك اعطيني الاسم
5: تعب الحديث نسمع فيهم ويعطيهم الصحه بارك الله فيهم
0: يعيشك
5: مع السماح من المطويه
0: مرحبا يا سماح
5: عايش الاخوات الكلها ونقول راه الحرفه للمراه ديما تبقى صنعة كان عندها معناها ذهب مدسوس قديم ديما وقت تجدي تلقيه في وقتها تلقيه ديما الغلط طالع وعلى فكره خدمه الاستثمار استثمار ذهب يقولوا له ذهب ذهب حتى هو خدمه الاستثمار معناها ديما تبقى الحرفه هذيك من احسن الحرف احنا المطويه معروفه بها برشا خدمه استثمار يقدمها برشا معناها
0: انت تعرف تخدمها ولا في سماح
5: والله أنا عندي التقطيرك العطرشية والفلي والكل عندي الحرفة هذه
0: اللي تحب تجيب حذنا مرحبا بيك راه أكد دعوة على المباشر
5: عايش علاش أنا نحب صنعة اليدين أسمع حتى كان ما استثمرتيش فيها معناها تبقى لك ذخر لك أنت لدارك ولعيلتك وكل شيء معناها تلقي فيه وتعمل عليها جو علاش صنعة اليدين دي مدوم على خطر فيها جو للمرأة تخلق منها كل الطابع الباهي لها معناها
0: أي
5: تعمل فيها جو أنا مثلا عندي الحرفة متاع كذية عملت عليها وعندي عليها شهادة وكل شيء ما بقيت دابي داب روحي ما لقيتش تشجيع معناها راهي المرأة على فكرة شكون اللي حفزها يا الزوج يا روحها هي يا عائلتها
0: يا عائلتها
5: فما تحفيز فما دزة يلزمها كالدزة راه ما تجيش مرأة ناجحة وحدة على فكرة
0: صحيح
5: على خاطر هي معناها نبقوا ديما نقولوا إلهام راهي المرأة محكوم فيها بعد الزواج الحق مش تلفوا هذه معناها تلقى شكون يشجعها الراجل يدزها باش تقدم لقدام
0: باش تكمل وتواصل في الخدمة اللي هي الحاجة اللي تحب وتمشي وتخرج المعارض وتعرض الخدمة نتاعها
5: فما شكون ما يحبش فما شكون يعني مثلا عندي صنعة التقطير وعندي صنعة الصابون العربي العادي رقم الدار نعم وعايش هنا في الإطار العائلي والله في الإطار المصغر معناها مش كبير نحب نحيي الأخت على جدتها خلتني نبكي عطاني جدتي الله يرحمها قبل
0: عايش رحمة
3: الله يرحمها
5: معناها تبدأني والله تبدأ تقول لي أنا عندي شوية لوز ولا حاجة كان تقعد يتعاونيني في تعملك الكلمة
0: نعطيك شوية لوز يا لالا يعطيك صحة يا سماح محلاك لامك
5: شكرا محلاك لامتكم إن شاء الله ربي يوفقكم ويمشي الكل لكية ونقول لهم راهي الصنعة ديما على فكرة هاني نعمة في الملوخية في الدار
0: صحة وفرحة إن شاء الله مولدك مبروك
5: اسمعي نسمع فيكم ونورك في الملوخية على فكرة
0: صحة وفرحة صحة يا لالا ربي يعينك يا سماح أنت والنساء اللي يسمعوا فينا الكل والحصة راهي مش موجهة للنساء بركة ماذا بينا الناس الكلها تشارك معنا في الساعة الثانية مرحبا بكم ونرجعوا نواصلوا معاكم في حلقة

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: منتصف النهار في إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، والبداية بالعناوين. الأمة الإسلامية تحيي اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف. المستشفى الرقمي يمكن في السنة الأولى من إحداثه من إنجاز 120 ألف فحص أشعة عن بعد و334 استشارة طبية. في العالم، واشنطن لا تستبعد استئناف القصف، وطهران تقلل من فاعلية الحرب الاقتصادية. إلى تفاصيل النشرة. تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بالمولد النبوي الشريف، وهو ذكرى سنوية احتفاء بيوم مولد النبي الأكرم في 12 من ربيع الأول. وتزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف، نظمت جمعية ساعد للعمل التطوعي ورابطة المحلية للقرآن الكريم والجمعية القرآنية بغنوس جابس بإشراف الإدارة الجهوية لشؤون الدينية مسابقة حفظة القرآن الكريم للدورة الصيفية بمشاركة ما يزيد عن 300 مشارك. وسيتم في اختتام هذه المسابقة تقديم جوائز للمتفوقين. أكثر تفاصيل مع عضو الجمعية رشيد منصور، الذي تحدث للزميلة هند رزق.
3: مولد 9 الصباح عند مسابقة متاع حفاظة القرآن، 350 صغير تحت إشراف الجمعية المحلية القرآن الكريم بغنوش واحد، تحت إشراف بندوبية جهوية لشؤون الدينية. البرنامج هذي ضراري عضالة عندهم كون من 15 جوامع، هم يحفظوا في القرآن في 6 جوامع في غنوش، إشراف الفرع الجامعي للقرآن الكريم والرابطة. الختام نتاع الدورة هذية نسقنا كجمعية مع الجمعية المحلية، وقلنا ختام نعملوه في نهار المولد النبوي الشريف. ذات بالمناسبة هذه زي باش تكون خرجة من أمام بلدية غنوش إلى جامع جديد بغنوش، وباش تكون غاديك أجواء كبيرة ياسر، مسابقة وجوائز. وبالناس هذه زاد الجوائز قريب العودة مدرسية، الجوائز اخترنا احنا كجمعية وفرنا لهم الجوائز أهل فضل أهل الخير والناس المتبرعت لنا بالجوائز هذية. عملنا لهم كل صغير باش يربح ياخذ كفاش ياخذ كرطاب لي كامل بدواته كاملة للقراية بمناسبة العودة المدرسية.
2: رغم الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة، يحرص التونسيون على الحفاظ على عادات الاحتفال بالمولد النبوي باعتبارها جزءا من تراثهم وهويتهم. الزميلة هادية جاري تحدثت إلى عدد من المواطنين بمدنين وأعدت النقل التالي.
4: بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعيب، ولكن ما زلنا محافظ باللي نجم الواحد كل قدير وقدره.
5: فينا عملوا كسكسي وفي الصباح نديروا العيش بالزيت وبالعسل، فادي كل يحبوا حصيت الزقوق وتو يعملوها يحبوها ويذوقوا منها حتى الجيران في الصحيفات. مازالوا هيك العادات الاولى، الكبار يقولوا لو يحنوا ليله المولد زي ليله العيد،
6: حافظين عليها.

0: داتنا ان شاء الله ربي لما يقطع لناش عاده صباح مبخر ندير روحها بخور في الداء كليل وزعتر هيك مبخروه للميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. انا نقرا شويه قران وبنتحن علينا ان شاء الله
1: شنو نديروا ختم وكله ما دحوا. والله المولد هو يوم مبارك بالنسبه لي يعني كيفاش احتفال بسيدنا محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم نحتفلوا معنا نقرا قران نعملوا اكل الختمه وندعوا رب
2: ان شاء الله مولد مبارك على الجميع وان شاء الله ينعاد علينا بالخير والبركه ومناسبه دينيه مهمه برشا وتذكرنا معنا بالحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الذكرى هذه تبقى ديما من أحلى العادات ومن أحسن معنا تداول في عائلاتنا وفي مجتمعنا. ولكن بعض التغيرات ساعات كما الوضع الاقتصادي كما الطقس كما برشا أمور اللي ساعات ما تخليش الاحتفال يتم كما تعودنا يعني. وإن شاء الله كل عام حي بخير وإن شاء الله مولد مبارك ويجمعنا فيه بالخير والهنا إن شاء الله.
3: تختتم اليوم عملية ختان جماعي مجاني لفائدة أطفال ولاية تطاوين من تنظيم المستشفى الجهوي بتطاوين بالشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتية وجمعية عمران، وذلك في إطار دعم الخدمات الصحية وتعزيز المبادرات التضامنية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ التي تنفذها الوحدات المختصة للعثور على مفقودين اثنين إثر غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل جرجيس، وقد تمكنت الوحدات أمس من انتشال 9 جثامين ليرتفع بذلك العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 12 جثمانا من أصل 15 شخصا كانوا على متن المركب، فيما تمكن شخص واحد من المشاركين في عملية الإبحار خلص من النجاة. إلى جربة، إن تعلم بلدية حمد السوق جربة كافة متساكني المعتمدية أنه عملا بمنشور وزير الداخلية المتعلق بتراخيص الربط بالشبكات العمومية بصفة استثنائية، فقد تم تحديد يوم 31 من أوت 2026 كآخر أجل للنظر في مطالب الربط بالشبكات العمومية، وعليه تصبح رخصة البناء هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة للغرض. حول الموضوع يتحدث محمد الزموري المكلف بالكتابة العامة وتسيير الشؤون العادية لبلدية حمد السوق للزميلة لميا بن غالي.
4: يخص الترخيص الاستثنائي للربط بالشبكات من شبكة الماء والكهرباء والتطهير، نعرف كل اللي صدر منشور في جان في 2026 لتبسيط بعض الإجراءات الربط بالصفة الاستثنائية بالشبكات وعطاء آخر أجل لتقديم الملفات وتصويت الوضعيات 31 أوت 2026، ولذلك معناها تصبح الوثيقة الرسمية للربط بالشبكات هي رخصة البناء، وهي الوثيقة الوحيدة اللي تخول للمواطن باش يتحصل على الشبكات هذه يربط الشبكات بتاعه. تبقى البلدية من هنا لل 31 وتقبل الملفات وباش تتم المعالجة متاعها. دونك المواطنين مطلوب مطالبين أنهم بطبيعة هذه الحاجة الأولى أنهم يقوموا بتقدموا بملفات متاع رخص بناء، ويبقى 10 أيام هذوما لتسويت الوضعيات الاستثنائية.
3: وطنيا، مكن المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من إحداثه من القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، و 334 استشارة طبية أمنتها 22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة. وكشفت الوزارة أن الاستشارات عن بعد حققت نسبة رضا ب 92% و 5% فقط من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفى. وأشارت إلى المتابعة عبر منصة نجدة التي انطلقت يوم 12 من أوت 2025 لتوحيد مسار التكفل بالجلطات القلبية وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجال وفرق طب القلب، شملت أكثر من 4000 حالة جلطة قلبية حادة. وكان أول تكفل عن بعد بجلطة دماغية انطلاقا من مدنين مع تقييم المريض من قبل الفريق المختص وتقديم العلاج المذيب للجلطة في أقل من ساعة. وأكدت الوزارة أن الجهود تتواصل لتوسيع الشبكة وتقريب الاختصاصات وتقليص التنقل وتقليص مدة الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتسريع التدخل في الحالات الاستعجالية. للإشارة فقط، أطلق مشروع المستشفى الرقمي أو الافتراضي في تونس رسميا يوم 23 من أوت 2025، حيث انطلقت أولى خدماته في التصوير الطبي عن بعد من المستشفى الجهوي بطبرقة لتقديم خدمات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوية مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. وستشهد درجات الحرارة وفق النشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاعا ملحوظا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. دوليا، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن أطلقت عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجزيث أنه لا يستبعد معاودة قصف إيران في أي مكان سواء في مضيق هرمز أو في محيط إيران. من جهته أكد الرئيس الإيراني لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير استعداد طهران لأي تعاون اقتصادي وسياسي وأمني مع الدول الإسلامية ودول الجوار. وذكر وزير الاقتصاد الإيراني من جهته أن لدى طهران برامج لمواجهة العقوبات، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن أن تحقق أهدافها بقطع شرايين اقتصاد البلاد. في المقابل نقل موقع أكسوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن العقوبات قد تشكل مسارا للتحرك ضد إيران لما بعد انتخابات الكونغرس، عندما يكون ممكنا العودة للعمل العسكري، فيما شدد بيان سعودي فرنسي على ضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها. إلى غزة، إن ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تواصل قوات الاحتلال شنها على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,431 شهيدا و 174,437 مصابا. من جهتها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء، بينهم 2 متأثرين بإصابتهما وشهيد جرى انتشال جثمانه. إلى فرنسا، إن تسبب إعصار ضرب جنوب غرب البلاد في إصابة 41 شخصا وإلحاق أضرار بنحو 300 منزل في قرية بوماس، بينما نقل 15 مصابا منهم إلى المستشفى وفق ما أعلنته السلطات الفرنسية ونقلته وسائل إعلام اليوم الثلاثاء. وشهدت مناطق عدة انقطاعا في الكهرباء واضطرابات في حركة القطارات والطرق والرحلات الجوية وسط إعلان حالة تأهب برتقالي في مساحات واسعة من المنطقة بحسب ذات المصدر. إلى هنا نأتي لختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
5: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
8: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
9: حكاية تجيب حكاية،
10: إذا نحكي لك حكاية
11: تعال نحكي شوي نحكي،
12: وحديثنا خيط ورخيط وغرزة بعد غرزة،
13: خيط ورخيط
12: غرزة بعد غرزة.
13: نخدم خياط خشبية والبرنوس والجب وكل شيء.
14: حجر على حجرة وسعفة ورا سعفة.
12: سعفة ورا سعفة.
14: حكاية تجيب حكاية.
9: حكاية تجيب حكاية.
12: يا راوي احكي حكاية كلي على ناس زمان.
14: وحديثنا فكرة تكمل فكرة.
12: وهك الدنيا.
13: الدنيا هادي ياسر بزع.
14: وهك الدنيا تتبنى درجة درجة درجة درجة.
12: الدنيا تمسك بيها أي هموم لبعد نرميها. دي الأفراح
14: حكاية تجيب حكاية
9: مع هادية والهام
14: وفوزية وابتسام.
9: حكاية تجيب حكاية.
15: يلا نوصلوا في حكايه تجيب حكايه 14 دقيقه بعد نص نهار. مرحبا بكم مجددا معنا مستمعينا الكل اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا. اذا نذكر فريقنا لليوم معايا الهام جليدي. مرحبا الهام مره اخرى.
16: اهلا وسهلا هادي.
15: هادي الغريبي امن معنا لقنا تقنيا وعادل جميل في غرفه الهاتف. ومعايا ضيفتي اللي هي مدام فايزه بريبش وايضا تقوى زغدود. مرحبا اهلا وسهلا.
16: مرحبا بكم.
17: مرحبا بكم يعطيكم الصحه.
15: اليوم باش نحكيوا على حرفة السمارة وحكينا عليها في بداية الحصة. باش نحكوا مواضيع أخرى متنوعة ومتفرقة زادة تهم التوانسة من بعيد ولا من قريب، تهم الشأن العام كي العادة. وطبعا حكايتنا ديما نحاولوا نختاروها بالوقت لأنه موضوع الساعة باش نفتحوا ملف حارق، ملف بكى برشا عائلات الحقيقة، قسم قلوب برشا أمهات. مش يحكوا على الهجرة غير النظامية أو الحرقة، البحر اللي كان يعني رمز للفسحة اليوم ولا يعني الحقيقة حاجة رمز آخر لي ماهوش باهي. خلينا نقول هذا هو البحر، البابور، الفلوكة، نعش قوارب الموت. البحر في سنين الأخرى كما قلت ولا مقبرة لأولادنا وبناتنا حسب أحداث وأرقام من منظمة الإنسانية لعام 2026. أعداد المفقودين وضحايا في عرض المتوسط ما زالت توجع القلب، وتم عائلات لليوم تستنى في خيط أمل أو حتى معلومة على أولادها. اليوم اللوعة كبيرة والحزن خيم على الجنوب الشرقي، تحديدا في بنقردان وفي جرجيس. ما نجموش نعديو حصتنا من غير ما نحكو على الفاجعة الإنسانية الكبيرة اللي هزت برشا ديار. فاجعة غرق قارب الموت اللي كان هزز 15 شاب من خيرة أولادنا. المركبة دي خرج نهار الأربعاء اللي فات في رحلة نحو السواحل الإيطالية، لكن البحر مرحمهمش، تسرب المياه وغرق الشقف هذايا. لليوم تم انتشال 12 جثة وشيعت في بنقردان جثامين أولادها وسط الصدمة والدموع. مازال البحث متواصل على زوز مفقودين، نتمنوا تبرد نار أهاليهم ويلقوهم. واحد بركة ربي اكتب له عمر جديد وخرج حي بعد ما قعد يومين كاملين 48 ساعة يعوم في المجهول. مأساة هذه مش مجرد أرقام. عائلة واحدة في بنقردان فرقت 7 من أولادها، شباب في خيرة أعمارهم بين 18 و 25 سنة في عمر الورود. السؤال يوجع إلى متى، يعني لمتى بحرنا يكلف كبدنا، وعلاش الشباب يرى الموت في شقف أسهل من اللي يقعد يستنى في أمل في بلاده.
16: تعرفوا الشباب هادية، شباب طاقة، طاقة حية. معنى الشاب باش يقعد وما يخدمش ماهيش حاجة سهلة، ما يلقاش قدامه أفاق مفتوحة أصعب وأصعب. شاب باش يتحرك باش يخرج باش يلوج، صحيح الطريقة ماهيش صحيحة، طريقة راهي غالطة لأنه هو يرمي في روحه لهنا. لأن الحلم بأوروبا ما يكونش بالطريقة هذيك، يكون كي تكون عندك صنعة فيدك، كي تكون عندك شهادة فيدك، كي تكون عندك حاجة اللي تنجم تعملها وتدخل بها بالفيزا نتاعك، تدخل وراسك مرفوع وآمن وسالم، وهذه أهم حاجة لأنه لوجيع هذه
15: راهي. لكن الركوب مش في الموت، هذه الركوب في الموت الهام ماهوش حل،
16: مش حل. اش قلت أنا؟
15: ماهوش حل،
16: قلت مش هذي، قلت يخرج بشهادته، يخرج بخدمته، يخرج بصنعته، يخرج بلغة يتكلمها، يخرج بعلاقات أرضية جيدة غادي اللي باش تستقبله، يمشي بطريقة قانونية. هذي اللي قلته، ما يمشيش بالطريقة هذه. شو معناها راهو؟ راهو شنو معناها شقف؟ راهو شقف ما يستوعبش العدد هذاك، هما ما مشوش برشا، 800 500 معناها مش حكاية كبيرة برشا، ما بعدوش
17: هما في جرجيس
16: في لحظة، في لحظة مشو. صحيح هما الصورة اللي في ذهن الشباب انه زاد برشا مشو وصلوا،
15: لكن الأغرب من هذا الهام وإحنا نعيشه على الوجع هذا في الجنوب الشرقي الكل، ولا خلينا نقول تونس الكل تعيش على الفقدان هذايا، في أقل من 24 ساعة تشوف شقف آخر خارج،
16: تتكرر الحكاية لأنه ما نعرفش شنو اللي في ذهنهم، لأنه الأفاق مسدودة تساوت بالنسبة ليهم، مش فارق ميت لهنا ولا غادي، هو يشوف في روحه ميت مدام ما يخدمش، مدام فمش حاجة واضحة، مدام فمش مقاربة اقتصادية واضحة في تونس وفي جهاتنا، مع غلق كامل للحدود توعامين، رأي ما فمش خدمة في بنقردان، فمش حركة تجارية كبيرة. اللي بنقردان تقريبا كانت معناها المكان اللي تجيه جمهورية كاملة، ناس تهز في سلام بنقردان وتخدم في تجارة، الحدود مسكرة، وتعرفوا أي منطقة حدودية في العالم من الطبيعي أن تكون فيها حركية تجارية كبيرة، واللي هي معناها شريان لها وللجهات اللي مجاورة لها. لهناك ما قلنا بين قديش 16-25 سنة، وش يبقى لك قاعد في الدار على طول النهار، شو قولي لي مشاريع وحلول كلها كلام نسمعه فيه للأسف، لكن وقت يجي الشباب يحب يعمل مشروع ولا يعمل حاجة، الصعوبات اللي يلقاها أكثر من الثنية المفتوحة والثنية اللي ممكن توصله لبر الأمان. هو لهنا راهم ديجوتي، راهو معناها معلي بلاش، وما زالت راهي ما نقولوش راهو هذا هو المركب الأخير اللي خرج، راه قاعدة بشتو ما زالوا مش يخرجوا، راه ما زالت شقوفات تخرج، وما زالت شباب لطف يا ربي معناها يقول لك باش نمشي، سواء ان العائله موافقه ولا مش موافقه، سواء ان معناها قابلين ولا مش قابلين،
15: لانه العائلات هو اللي يشجعوا في شبابهم زيد، راه
16: للاسف هذه نقطه زيد،
15: يبيع داره، يبيع اش عنده واش ما عندهش، باش يخرج ولده في شقف نتاع حرقه. هذه الادهى والامر يعني في الموضوع. تحب تشاركنا موضوع فايزه؟
17: هو والله شبابنا كما كنت تحكي، يعني شبابنا في بنقردان يعني بالحق يعني مضايقات خاصة يعني غلق يعني معبر راس جدير، معناها لأنها كما كانت تحكي أختنا إلهام، يعني كانوا لبس عليهم، كانت تونس كاملة تصب يعني في بنقردان، معناها عاملين معناها يجوا مرتين في الأسبوع، معناها كيران، معناها فهمت بالحق يعني بنقردان حية حية، فهمتي ما نعرفش علاش يعني تتحرك من بنقردان، تتحرك ومن بعد
15: شريان اقتصادي
17: يعني تجي ضربة واحدة معناها تسكير مع براس جدير.
16: هي أسباب مختلفة،
17: هي أسباب مختلفة،
16: لأن أسبابها مختلفة،
17: أنا حاجة نجهلها، أنا
16: ممكن
17: حاجة
16: ما نخوضوش فيها، مش وقتها توا، لكن
17: لا وقتها ولانا يعني أهلها باش نخوضوا فيها،
16: مانيش في مجالنا،
17: فأنت مش مجالنا،
15: عيد نعطيكم
17: لكن هي يعني شبابنا معناها بالحق يعني بنقردان عندهم ثلاث يعني مراحل لأداء الهلاك، يعني أما البحر يا اما الانتحار شنقا يا اما يعني الـ الـ الـ الـ الـ على الحدود بالكرتوش. معناها يعني شبابنا هذا هيك يعني كيفاش نفقدوا فيه، وربي يرحمها ان شاء الله ويصبرها عليه.
15: شابه في العمر هذايا، ولينا نشوفوا حتى البنات راهو تحرق، ولينا نشوفوا حتى نساء بعائلاتها تحرق،
16: حوامل
15: المراه اللي رجعت من القارب، مراه حامل ومعها صغير يعني، ف تقوى شنو رايك في الموضوع؟
18: اني ضد الحرقه، الحرقة ضدها، أما الشباب معناها الشباب زيني وكل ما في لحظة ما يفهمنيش، يقول لك معناها أنت تقولي ضد أما أنا ما عنديش حل، يا معناها أنا هيك ولا هيك هيك هيك ولا هيك ميت يعني، يقول لك خاصة بنقردان، يقول لك هيك ولا هيك كان حرقت، بيقول لك راه عندي البحر أنا ميت، وكان
15: قعدت في
18: البر، حتى كان قعدت في البر ميت معايا كيفاش ميت بالكرتوش خاطر بنقردان في النهاية حدودية معنا الكناترية قاعدين يموتوا بالكرتوش معنا عندهم الكرتوش قدام والبحر وراها أنا أقول لك يعني هيك لك أما عمرها ما كانت حد الحرقة عمرها ما كانت
15: ما نشجعوش على الحرقة جملة
18: مستحيل
15: في بالك فما سيكولوجية كاملة للمهاجر التونسي اللي بالحرقة ولا من غير حرقة يعني بالقوارب الموت هذه ولا بطرق أخرى غير شرعية الهام والمستمعين وفقا لبيانات يعني أو مؤشر أفرو بارومتر اللي هو صادر في جوان هذية 2026 التفكير في الهجرة بنسبة 36% من التوانسة فكروا في الهجرة وترك البلاد الفئات الأكثر رغبة ترتفع النسبة بصفة حادة لدى الشباب وتوصل 65% يليهم شباب الشهادات العليا والمعطلين على العمل بنسبة 53% الدوافع الأساسية ربما يحتل العامل الاقتصادي الصدارة بنسبة 76% البطالة غلاء المعيشة هو في المرتبة الثانية انسداد الأفاق التنموية بالمناطق الداخلية والحدودية
16: والبرة ما هي الجنة زيدا
15: بالضبط راهي ولات حاجه صعيبه راهو شباب تو اللي
16: بالحرقه
15: مش كيما جيل الثمانينات والسبعينات اللي خرجوا راهو
16: هما عبء ولوا زاد على اوروبا وباش خارج السماح
15: فما قوانين صارمه ولات
16: تحت القناطر عايشين في الشوارع اللي كان لهنا معزز مكرم في بلاده مهما كان
17: في كردونة.
16: معناها يتفرج في كردونة وجيعان وفما ياما ناس زاد ياما شباب مشاو مات وياما شباب مشاو ورجع لان باش خارج لا خبره لا خدمه لا لغه لا صنعة لا عندك حد شيء بيش خارج غادي وش تخدم عند شكون وش تخدم معناها عند واحد بيش يخدمك ومن غير أوراق وش يقولك اخدم وكان عجبك وما يخلصكش ويزيد يذلك معناها تمشي من هنا تزيد غادي تشوف الذل وقانونيا نراه معاك
15: اللي هو كنت تنجم في بلادك تخدم وراسك عالي
16: وراسك عالي ما فما زاد نقاط يزلنا نحكو فيه صح. اللي هو شبابنا ما نعممش لكن زاد شبابنا قاعد يتكبر على الخدمة امشي جرب اخدم في مطعم لا جرب في قهوة لا جرب اخدم في المرمى في الدهينة جرب انت جرب واعمل علاقات وطور روحك لا شوف صنع او امس ومش امس فقط وضيفتي كانت في منوعة ورود الصباح لحديث عليه من بداية سبتمبر فما تكوين بالتعاون يعني بين تونس وكندا تكوين هذا من هنا حتى 2030 طبعا موجه هو للشباب راه يوفر في العالم في تونس وفي العالم 170 مليون موطن شغل معناها يا ناس امشي تكون امشي تعلم
17: لأن في عمر محدد أخت الهام
16: والأعمار ما نذكرش لكن هما في العمر متاع الشباب نتصور من 15 حتى معرفش انا 20
17: الشباب مش عارف عاد
16: 25 معرفش عاد شنو بالضبط
17: لكن نورمالمون قبل يعني في 45 تول في بالي ولا في 35
16: هي هنا قلنا هي ما قلناش راهو الافاق محلوله لكن لازم واحد
15: نجم تبحث على فرص
16: لازم يبحث ويتعلم ويمارس برشا نشاطات ويعمل علاقات لانه العلاقات هي بيدها تسهل راه لكن يكون شاب ناشط في اي مهنه في اي حاجه راهو ياخذ سمعه من هذاك تنجم العلاقات توصله
17: طبعا
16: توصل
17: برشا البشر
15: هو احنا طرحنا الموضوع هذايا ما راهو مش باش نقول اللوم فقط اليوم نحبوا نفهموا على شبابنا وحتى عائلات كامله بصراحه ولو يرموا روحهم في المجهول شكون مسؤول كيفاش نجموا نحميوا اولادنا من قوارب الموت هذايا اذا باسمنا الكل وباسم التوانسه كنا نتقدموا بحر تعازي لعائلات الضحايا بسجردين وجورجيس ربي يرحمهم وينعمهم
17: ويرزقهم الصبر والسلوان ان شاء الله
15: ويصبر قلوب امهاتهم نتوقف الان مستمعينا الكرام حتى نرفع لمسامعكم أذن صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع أبو ياسر من الأجر والمغفرة والثواب.
1: حكاية تجيب حكاية.
2: إجا نحكي لك حكاية.
3: تعال نحكي شوي نحكي.
4: وحديثنا خيط ورا خيط
5: وغرزة بعد غرزة.
6: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة.
7: نخدم خياط خشبية والبرنوس والجبة كل شيء.
8: حجر على حجرة
9: وسعفة ورا سعفة.
10: سعفة ورا سعفة.
0: وحكاية تجيب حكاية وسعفة ورا سعفة أو حجرة ورا حجرة هكا تتبنى الصنعة. وانتي توا مدام فايزة قاعدة تخدم فاش قاعدة تخدم؟ راهو كل حيرة في جيب حذانا يخدم لنا قطعة هكا توا. شنو اللي في يدك ترى؟ احكي لنا قربنا شوية الميكرو.
11: باهي تو حاليا معناها باش غلفنا هذه القطعة معناها السمارة دخلنا عليها القماش وغلفناها بالبيستولي وتوا معناها باش نلصقوها باش تولي يعني كيما تحبي تحبيها تبقصيها للدرجي كيما تحبي زادة تجي فيها زادة بقت ورد. أيوة. كيما تجي زادة مزهرية للورد برنتة.
0: شوف القطعة الأخرى اللي فيها اللي في يدك هذه اللي خدمتها اللي فيها الورد الأبيض
11: هذه. أي هذه زادة المزهرية هذه مزهريه عملناها من نوارة نتاع السمارة.
0: يعني ولينا نعترفوا برشا بالحاجات الطبيعيه في ديارنا اللي هي مثلا كما هذه ديكوراسيون فاز قبل نعرفوا الفاز بالبلار الفاز بالحجر بالرخام بكذا بالحديد ببرشا انواع يعني الحقيقه. اما تو شوف
11: احنا تو عملناها يعني احنا احباب البيئه وما نطيشوا حتى شيء من البيئه. معنى اي نبته السماره هذه معناها والقديم والكل معنا نعملوها حتى من المزهريه طبعا معناها طبيعيه
0: ولا النبته هذيك اللي مجففه هي السماره هي في حد ذاتها
11: هي النواره نتاع السماره
0: النواره نتاع السماره
11: هذه النواره نتاع القديم.
0: ايوه
11: وهذه نواره أخرى جبناها معناها
0: مشابهة ليها تكمل البوكي هذه اللي عمل
11: البوكي معناها.
0: والله محليها
12: محليها تنجم تكون هكيك بوكي صحيح
11: وزدنا دخلنا عليها الاصطناعي هو هذا معناها ماهوش يعني لكن ماهوش يعني ما يحل البلاستيك برشا.
0: أيوة.
12: نجم تكون مقل ما زيدة
11: كيما تكون مقل ما
0: أنت هالناس يعني شنو ما تنجموا أقصى ما نجموا نصنعوا به مثلا السمارة أنت عملت لنا الطبق نتاع الخبز.
11: سمارة تصنعي منها عندك سوبلان تاع بيت الفطور عندك طبق الخبز عندك القفة تعمليها عادية سامبل معناها للقضية كل يوم دخلي عليها الفولارة التونسية معناها تخرجي بها وين تحبي للزادة نتاع
0: الحر اللي هي مطلوبة برشا مطلوبة
11: عندك زادة كيف كيف كيما نعملوا منها سطوش كيما نعملوا منها زادة هذه يعني حاجة
0: هذه
11: ابتكارات من عندي هذه للفرشيطة والمغرفة والسكينة
0: هذه خاصة تهم برشا المطاعم
11: المطاعم معناها وحتى في دار الواحد بيت الفطور معناها كي يجوه ذك دهبي فيه حتى ما يعملهاش ديما كي يجيه ضيف يستقبله بحاجة معناها
0: ضيف أجنبي ولا
11: تراديسيونيل معناها كل معناها حاجة مش موجودة قدام الناس الكل معناها بالسمارة موجودة بالخيشة بالقماش بالكاغط بكل تلقاها
0: تحاول تختار كل شيء طبيعي
11: طبيعي طبعا هذا منها أنا سمارة كاملة ومنها انا نخلي السمارة تبان وندخل عليها الخيشة
0: ايوه باش نحط المغرفة والفرشيطة والسكينة كي تحطها على الطاولة
11: ونعمل كيما نعمل منها الساكة ما زاد.
0: ايوه المرة الأخرى جت بحذانا صديقتنا سميرة اللي هي سمر الروح من جابس كيف كيف صنعت
11: سمر الروح يعني تشري السعف
0: تعمل القفة وانت هنا السمارة باش نشوفوا الاختلاف يعني ما بيناتهم
11: وكذلك نعمل حتى النجم معناته وأنا ما جبتش يعني حاجة بالسعف الحق ما عنديش إنما المظلة مثلا هذه تنجم تدخلي عليها مثال أو كونتور معناها بالسبتة
0: بالسمارة
11: تعمليها منا سبتة بالسمارة ولا نختار السعف معناها نمشي مثال نختار من جارة السعف يعني اللي هي قفة سعف سمحة ونعطيهم معناها كيفاش معناها ونجيبها ونزينها معناها فهمتي وندخل عليها أنا الخيشة ولا سكاي ولا حاجة معناها ونزينها تولي فيها فورمة أخرى
0: حاجة تعمل 66 كيف الحقيقة فهذه يعني فيه مجهود وفيه خدمة وفيه ابتكار
11: وعندك زادة نعمل
0: يعني
11: الكرتابلة شيرة غرارة وشيرة سمارة
0: أيوة.
11: ونعمل الكلاسير شيرة غرارة وشيرة سمارة اللي هي ما تلقيهاش في تونس كاملة ما فهمتي في تونس كاملة ما تلقيهاش ابتكاراتي انا معناها، لكن ما زلت ما سجلتهاش، وان شاء الله يعني نسجلها وتبدا باسمي ان شاء الله.
12: ان شاء الله على قريب
11: ان شاء الله. ان شاء الله
12: يعني. طبعا مدام فايزه راهي زاده تحصل على جائزه،
11: اي شاركت
12: شاركت
11: في الجزائر زاده. هي جمعيه الحقيقه معناها بعلاقاتي العامه تعرفت عليهم معناها في مهرجان العيون الجبليه بحي بن خديج، تعرفت عليهم غادي وبديت يعني نادي فيهم معناها كل مره نشد انا مديره معرض يعني متطوعه لله في سبيل الله.
0: ايوه
11: شديت يعني العيون الجبليه.
0: أيوة.
11: شديت مديره معرض في غمراسن. أيوة. مع اخونا
0: يذكر بشير. بشير.
11: أخونا بشير. وشديت 3 سنين يعني متطوعة زاد كذلك لأهالينا في أم التمر مهرجان الجذب أم التمر. هذوما يعني تعرفت عليهم لوخيان يعني، وتحية ليهم من هذا المنبر معناه لوخيان في الجزائر الشقيقة. أخونا محمد ومن معه يعني استدعوني أنا في شخصي، لكن أنا كمشيت زاد مثلت جهتي، عرفت معناها بالمنتوجة متاعي ويعني كتبت. وبلغت التحية متاع المندوبية متاعي زاد وكذلك يعني وحكي على المندوبية وحكيت معناها على المنتوج
0: توفيها تشجيع الخدمة من قبل يعني المؤسسة التونسية المندوبية تشجعكم على الحرفة هذه.
11: لا تشجع
0: فما امتيازات فما
11: التشجيع مثلا. انا معناها ما كنتش الحقيقه معناها حسبت لها معناها باش يكرمني سيد ولي مدنين وليد الطبوبي مع سيد سليم غنجه مندوب الصناعه التقليديه بمدنين، معناها ما راعني الا عملوا لي تكريم معناها لمشاركتي بالخارج يعني تتسمى بالخارج اللي هي في الجزائر.
0: والله ما شاء الله عليها مدام فايزة، بشوفوها راهي رغم التقدم شوي في العمر يعني لو كي تحكيكم راهو ناشطة ناشطة ما شاء الله. تبارك الله عليك.
12: عندهم مهن هكاكا عمرهم ان شاء الله ربي يعطيها طبعا مازال شباب يا ربي.
0: شباب
11: عمل.
0: ايوه هذه اللي فايزة
11: العمر مجرد ارقام
0: مجرد
12: ارقام. نشوف فيهم ديما اللي عندهم مهن ما شاء الله يعيشوا بالقدا بالقدا وديما يبقى
0: الغرام موجود ديما.
11: لا الحمد لله. هي كل قطعة عندها حكاية. عمرها ما جيش قطعة كاك انت القطعة ملي بتسديها معنى ما تحطي الخيط في النول
0: قديش تبقى معك القطعة
11: انت والقطعة ان كانت والقطعة. كبيرة معناها تبغي لك على الاقل 15 يوم ان كانت معناها
0: فما مراحل. خاطر تعرف وقت اللي نسقت معاها قالت لي قولي لي شنو نجيب معايا خاطر
12: ربي يحضروا لنا القطعة المزيانة
0: يكملوا لنا القطعة هذيك كما خلينا تليفونات مستمعين
11: ان شاء الله.
0: يظهر لي فما مستمع ولا مستمع. الو على السلامة.
5: الو على السلامة خواتي.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك يا لالا.
5: وان شاء الله مولدكم مبروك وان شاء الله ديما حي.
0: يعيشك يعيشك. شكون معنا ان شاء الله
5: زادتي مولدك؟ ام عبد النور من العلاية.
0: أم عبد النور مرحبا بك.
5: وبيك يعيشك.
0: تفضل يا أم عبد النور شو الموضوع اللي حاب تحكي معنا؟
5: بالضيوف ضيوفات
0: اللي معنا.
11: يعيشك ربي يبارك لك.
5: يعيشك أختي يعيشك.
0: أيوة.
5: والله يعني نقول لك يعني عندي صنعة في يدي معناها كروشيه.
0: أي.
5: وعندي اللانة.
0: أي.
5: وعندي نعقد زادة في الحوالي.
0: أيوة شفت محلهم الصنعات هذول
5: هذا علمهم إن أهنا لولي
12: صحة والله صحة ليهم. اللي عندهم صنعة يعطيهم الصحة.
0: الهم تقولي تقولي يا هادية إنك فش نجم نتعلم صنعته.
12: اي والله كيفاش
0: هاي جاتك فكره هاو تعلم الكروشيه تعلم
12: زعما نخلطوا
0: التنوير الملاح.
5: لا لا تخلطي شويه ساعه
11: بس مره تخلطي
12: نخلص. هاي سيدي مالك هو باش نمشي مع مدام فايزة.
5: لا لا تخلطي شويه ساعه البال
0: ام عبد النور
5: يعيشك.
0: انت كيفاش تعلمتهم الصنعه هذو؟
5: والله يعني عندي معناها امي واخو وجداتي واختي وما اكثر حال اختي يعني علمتهم لي اختي الكروشيه واللانه معناها ولا تعقيد
0: ال تصنعي بالضبط الكروشيه شنو تصنعي منها؟
5: والله ثياب.
0: ثياب
5: انا احنا نلبسوا ثياب. اي ثياب العربي
12: الثوب الجيبسي.
5: اي هذاك نخدموه بالكروشيه الالوان كل.
0: وشنو نوعيه الخيط اللي تخدمي بها؟
5: والله نقول احنا قبة هي هيك كبيرة شوية ناخذ فيها من عام السوق.
0: أي حرير مش حرير؟
12: الحرير أكثرها.
5: ثم الحرير ثم الحرير أماني منش حرير الحق. لا ثم واحدين أخرين يصنعوا على حرير أماني. لا
0: وشنو الألوان المطلوبة؟
5: قبة عادية والله هم يمشوا هذا وهذا مكثر حال العربي هو الأول
0: معنا
5: الخيط. الخيط
0: أي شنو الألوان الأبيض الأصفر شنو الألوان المطلوبة دي؟
5: كلهم مطلوبين والأبيض أكثر.
0: الأبيض أكثر
5: الأبيض والأصفر زوز هما أكثر دينا طلبيني.
0: وتاخذ وقت معك؟
5: والله يعني نقول حني معنا قبط الدار.
0: أي أو كتكمل قدمتك يعني بتاعت المرأة الفالحة زي توهيك
5: في الصيف من 18 وفي الصيف من 18 كانت خدمة الدار ودي من نخدم اما كي تجيني الفلاح نولي حجر اني نطفها شوي.
0: اي ما شاء الله عليك وربي يعينك يا ام عبد النور.
5: يعيشك
0: يعيشك. شكرا لك.
5: ان شاء الله ديما حيين ومعناه
0: ان شاء الله كل عام وانت بخير. شكرا ربي يبارك. شكرا لك يعطيك صحه. تليفوني بعد ولا عسلامه.
13: ألو صباح النور. مبارك ليك والبقية الفريق المرافق ليك.
0: صباح النور وكل عام وانت بخير وان شاء الله مولدك مبروك يا حبيبه.
13: عايشك.
0: مرحبا. تفضل حبيبة. عنا زوز مواضيع اليوم حكينا فيهم لاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. تحتفل ما تحتفلش شنو عملت كيف كيف زادة تحبذ الاحتفالات هذه وإلا لا. وثانيا الموضوع الحرقة والحرقة اللي للأسف تدوي برشا قلوب.
13: برشا الحق موضوع الحق عن حشنك فيه خطر. هو تحسي الموضوع يمس الناس كلها
0: في كل دار ولينا. اي تفضلي تفضلي.
13: الاحتفالات المولد النبوي ولا الحق يعني الأمانة أنا شخصيا ما نحتفلش هذا بقى الحكايات نتاع
0: العصيدة بيضة ولا عصيدة بيضة لحد شيء.
13: لا عصيدة بيضة عصيدة بيضة عادية.
0: ما يتغشش عليك عماد.
13: لا هو يخدم بطبيعة ما ياكلش العصيدة ما يحبش.
0: هاي ارتحنا من المصاريف مال حبيبة. ارتحنا من المصاريف. ها مو كل فعل خاطر.
13: لا مش صعبين بصراحة تعطيك الكوكو وما تبعد.
0: شوفي هو مصروفها برشا الحقيقة ولت مكلفة مكلفة جدا.
13: الحق الفوار دشان تاع المواطن
0: معاش ينجم يخلط
13: للأمانة معنا
0: ولا يخمم في مصاريف أخرى اللي هي توجيتنا عودة مدرسية
13: مع مصاريف الصيف وما زلنا تتخرجين من عروسات ومن مناسبات ومن صيف ومصاريف برشا. أنا الأمانة تولي نجم يعمل عصيدة زوج والعائلة ستة أشخاص يعني برافو. يعني أمور المادية ميسورة 100%
12: ولا يحضر لها تقريبا على عام هك والله.
0: أي
12: مش مسهلي أنه المصاريف متواترة على بعضها.
13: ما صبرونيش على عام خليهم حضروا للعصيدة زوج بشوية.
0: أسمع والله سهلة ياسر رأي الحكاية. شوي فارينة ولا دقيق العيش كما يحبوا كل واحد شوي زيت وعسل كما عملنا احنا اليوم في هاو
13: الفلاتون تاعنا.
0: لا يا سيدي وكهو احنا مرتاحين وما زال عندك الوقت على طول عندنا نجم تعمل عصيدة زقوق وراه.
13: ما يقولك هي وشخص هدي.
0: أما ذاك هو توانسة أون جنرال ولينا مربوطين كل مناسبة بالأكلة متاحة
12: ولا يتشاركوا في العائلة. علاش ليه
0: علاش ليه
12: سوما ذاك اللي بشيروا يتشاركوا عائلة ولا جيران ولا أصحاب ولا أحباب يتشاركوا مع بعض
0: وتولي فيها لما وتولي جو لما حركة وجو في الديار
13: والناس الكل اللي قلت ضغوطات الحياة اليومية والخدمة وكل حتى الاشتراك
12: هذيك هو الفايدة الفايدة الفايدة في اللمة الفايدة في فرحة العائلة هذيك هو
0: أهم حاجة في الموضوع اللي ما حكيناش فيه هو إنه نورثوا الأخلاق سيدنا محمد لصغيراتنا والجيل الجاي نذكرهم ديما
13: القرآن الكريم والسنة نبينا
0: هذا هو يعطيك الصحة يا حبيبة.
13: عايشك.
0: شكرا ليك. شهية طيبة. نمشي تليفون آخر.
12: أهلا وسهلا.
14: أهلا وحسلامة أخت الهام.
12: عسلامة.
14: عايشك وبشكر نحييك أنت وزميلاتك الكل وزملائك.
12: يعيشك مولد مبارك إن شاء الله.
14: عايشك علينا وعليك أختي وأنتم زاد.
0: عايشك. شكون معنا؟
14: عايشك سلمى مغمرس.
12: مرحبا بك يا سلمى. مرحبا بكل مستمعينا في غمرسة.
14: عايشك وبك أكثر يا عايشك.
12: قولي لي اليوم شنو كيفاش احتفلتي بالمولد النبوي الشريف؟
14: عصيدة الزقوق بيضة وعصيدة الزقوق وزادة حاضرة زاد.
0: وقتاش حضرتها؟ وقتاش حضرتها البارح؟
14: البارح البارح وحطيناها في الفريجيدير تبرد
0: واليوم تتزين وتتمد ولا؟
14: هكاك
0: اليوم العشية تعملوا قاعدة هكا ولما؟
14: تعرفي ما حاش تقولوا زقوق غالي الرسول صلى الله عليه وسلم يغلى عليه حتى شيرة.
0: هذه غلبتنا.
12: هذه عندك الحق.
14: عندك سيدي رمضان والمولد هذوما الأصحى. شوفي العيد الكبير نخسروا عليه بزوز ملايين واربع ملايين لو كان تعرفوا حكاية شنية. طيب يجي الوقت نحكي لكم عليها. الأهم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يغلى عليه حتى شيء باللي تصل فيه.
0: صحيح أختي صحيح أختي الغالية الرسول صلى الله عليه وسلم ما يغلى عليه شيء لكن زاد ما نلهوش كان بالعصيدة زقوق وننسوا أن ما أمرنا به من يعني من تلاوة قرآن من تفسير أحاديث من معناها تسريب الأخلاق كما كنا نحكم بكري فهمتي ما
14: شوفي جاي الفائدة كيكون القلب والمخرة.
0: أي.
14: لما الناس تشوفهم تعمل في كل شيء من برا لكن
11: ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: شوفوا وجهة نظر لحظة سالمة، هو وجهة نظر، احنا في برشا حاجات في برشا مواعيد واحتفالات نحتفلوا ونعملوا ونصرفوا ونمدوا ونصلع مندرشنوا وكذا، لكن زاد في مولد سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما نعظموش يوم الاحتفال هذا ونصرفوا
14: لا
0: عليه ونصرفوا عليه كما كانت تحكي ممكن فيها وجهة نظر. اي
14: لا انا سامعة برشا حاجات لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يغلى عليه حتى شيء.
0: نعم
14: انتني وبالنسبة لك الصغيرات اللي يحبوا يحرقوا هكا ساعات تلقين يبدو يسبوا ويكفروا حيشاكوا ربي سبحانه ما يسهل لك شراك تبدا تسبوا وتكفر، يلزمك تكون حاضر.
11: ما هنا هذه تدخل يعني تربية الأباء للأبناء يعني
12: كما قلنا هو في كل
11: ربي يهدي مخلق إن شاء الله ربي يهدي شبابنا
14: يسهل ربي سبحانه حتى وقت اللي يجي في البحر ربي سبحانه يحضر له وينقصه حتى بش يعمل مشروع.
0: نعم.
14: اللي كان ما يبداش قد راهو ربي سبحانه رمي يسهلاش وما
12: لنجي إن شاء الله يتعذ واللي توفوا زادة
11: ربي يرحمه
12: ما نجمش نقول هو أي حراق يعني يكفر ولا حاجة ممكن فما لي تجيه صلاة تقيمة صيد ظروف دارت عليهم شيء
11: ربي يرحمه ما شاء الله أذكر موتكم بخير ربي يرحمهم
0: ينعمهم ما شاء الله وكاو يعطيك صحة يا سلمى شكرا ربي يبارك لك وكل عام وانت بخير إن شاء الله. نمشي تليفون آخر. ألو
15: أسلم هادية.
0: أهلا وسهلا يا منظر شحوالك. كل عام أنت بخير.
15: عايش مولد نبي شريف كريم ليكم لأم سيدنا محمد والكامل عائلة هادية عبد القادر.
0: يعيشك يا أمان. هادية
15: غريبي ابتسام الهام الهام عادة ذيكا الملكة اللي بالحق والله قد من عز الإنسانة
12: ذيكم
15: غريبة والله كلكم عندكم عزة أما الهام الأغل عندها عندها فما بلوس
12: ربي يستر يا ستي يعزك ربي يا منظر
15: كل عام انتم حين بخير ان شاء الله ليكم والعاد الجميل من تليفوننا ان شاء الله كل عام هو حي بخير هو عايلته زاد الصغيره
0: أيوة.
15: انا نقول الفايده نرسخوا اولادنا على المبادئ والقيم هذيك قبل كل شيء هذيك قبل المبادئ والقيم ما تجيش تقولوا أي وهون يجي يقول لك امي حضرت العقيده انا نفهمك العقيده ليه يجب تعلموا القيم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم والخصال بتاعه والميزة ذي راهي مش بتاع راهي العصيدة وكل شيء نجمو احنا في العائل نجمو ناخذ مش لازم ناخذ كيلو ناخذ حتى نص كيلو ناخذ على قد العائلة فهم 3-4 وتو بجد بالسخانة سنين هذا تفسد معناتها على العبيد اللي يعمل لك العصيدة
0: قبل كنت تتعمل على الحومة الكل تمدلها
15: صحيح على الحومة ليه وسخانة ما تقعدش في الفرجة
0: وتقعد بين نهارين وثلاثة واحنا ناكله في العصيدة صحيح
11: معاك السنة الذو معنا سيئة معنا الشيء بيفسد
15: ليه حضرناه وكل شيء أما بعد خطت الفرج دير ما تخلصت وما قصصت ساعتين من اليوم وكل شيء قاعدين يخلص الذو ما تمني خلص تسد هكيكا الواحد يعمل صحفة صحتين ثلاثة كهو يز في
0: البركة
15: وبعد على طول المدة وكهو هذيك هي
0: في البركة يعطيك صحة يا منظر
15: شكرا عليكم السنتر
0: شكرا يبارك لك يعطيك صحة
15: الفريق يعيشك
0: نمشي تليفون آخر
12: أهلا وسهلا
0: كبيرة اليوم التليفونات
16: أهلا وسهلا مرحبتين ويعطيكم الصحة وما شاء الله عليكم في البرنامج
12: يعيشك شكرا ليك مرحبا بيك أهلا وسهلا
16: تحياتي واحترامي وتقديري ويعطيكم الصحة وشكرا لزاعة تطوين على مواساتها في المستقبل الجلل وهذا حق الجار على الجار
12: هذا واجبنا هما في نهاية أبنائنا الكل
0: راه أبنائنا الكل راه
12: جيراننا وأبنائنا
16: بارك الله فيك عندك محمد معاك
0: مرحبا سي محمد كل عام وانت بخير
16: هذا يبارك لكم إن شاء الله
0: هاي سيدي
16: تفضل ويعطيكم الصح بمناسبة المولد أبو الشريف نهنيكم الكل
0: شكرا شكرا
16: ديك وقال في سيد محمد ما في الخلق مثل محمد في الفضل والأخلاق والعرفاني لو حاول الشعراء وصف محمد وأتوا بأصفار من الأوزان الأصفار هي في بالي المجموعة الكتب الكبيرة لو حاول الشعراء وصف محمد وأتوا بأصفار من الأوزان ماذا يقولون الواصفون لأحبد بعد الذي جاء في القرآن وهو بعث ليتمم كرم الأخلاق والأخلاق الأخلاق الأخلاق يا أولادي رب منك مع الأخلاق قال حكيم تمسك بالأخلاق فالعلم بلا أخلاق جهل شك
0: صح
16: والمال دون أخلاق فقر والنجاح دون أخلاق رسوب. وما نحبش نطول عليكم وشكرا ويعطيكم الصحة.
12: شكرا لك. شكرا لك.
0: بارك الله فيك. ما عادش مازال فما تليفونات هادي. يلا نرجع لك مدام فايزة. البداية متاع المرحلة صناعة السمارة إلى ترويجها وين تنجم تروجها وين يعني تعمل محل متاعك، عندك محل خاص تبيع فيه، تتنقل في المعارض، كيفاش بالضبط؟
11: أنا يعني الحمد لله يعني مشروعي كي بديت فيه أنا من 2011 على الميدان. أنا مشروعي بديت فيه 2017، يعني أنا حذرت الأرضية، حذرت العلاقات العامة، وحذرت يعني الكليونات قبل ما نبدأ في المشروع.
0: أيوة.
11: يعني كي انطلقت في المشروع يعني
0: سياسة المراحل يعني
11: كي يعني انطلقت في المشروع ما جيت صعوبة في الترويج الحقيقة يعني أقاربي أصحابي أحبابي كلهم معناها نسي ورجال كلهم الحق شجعوني ولا يومنا هذا معناها. وانا ما نكثرش، مانيش هذيك اللي نرغب برشا معناها ونكثر برشا معناها من الموتيفات. كل موتيف نعمل منها 6 7 8 هكاك
0: كيما
11: يعطيك الصحه. ما نكثرش برشا سلعه، ولكن هي في ان الواحد يقول ما نكثرش، لكن كي تجي تلمدي وتمشي للمعارض تلقي روحك زوز فاليزات معناها معبيتهم انت،
0: يعني
11: يتلموا كل قطعه تعمل منها 7 8 سوبلا نعمل معناها نوصل نعمل بال 50 60 كعبه معناها الحمد لله معناها فهمتي. نمشي للمعارض الحمد لله معناها المعرض اللي نمشي له الحقيقة معناها ثم المعارض البسيطة مثال في مدنين في بنجردين، لأن البرودوي متاعي ما يلقاش يعني إلا بالأحباب والأصحاب كما قلت لك فهمتي. عندك مثلا كي نمشي لدوز، نمشي لدوز معناها سلعتي تمشي. هني في مدنين عندي مهرجان الغربوز، مهرجان الغربوز ما شاء الله
0: تتنقل في المهرجانات،
11: في مهرجان الغربوز في مدنين يعني
0: أنت
11: في بن خديج معناها تمشي سلعتي في بن خديج ما شاء الله
0: ما شاء الله
11: مطلوبة وما شاء الله الحق معناها تمشي. عندك في مشيت لتوزة بزادة كذلك
0: نعم.
11: وقتها معناها ميوش معرض إنما كما قلت لك يعني ثم مجموعة معناها ام بي سي حبوا معناها يعملوا معنا معناها كوليكت معناها لمدوا برشا حرفيات وكل، والتو يعني كنتاكت بيهم نادونا التوزر لحقتهم الحق ومشيت هزيت معايا حرفيات أخرى زادة زادة مخسرناش فيها المشي الحمد لله. قاعة الأخبار تونس زادة كذلك أخبار زادة مشيت زادة كذلك بعلاقاتي العامة سادعوني المنوبة ولكن الحمد لله
0: لازم يكون واحد يعني ناشط في المجتمع المدني طبعاً. لازم يكون يعرف بروحه ما يبقاش منطوي على نفسه على خدمته باش ينجم يوصل ويوصلها ويورثها ويبتكر فيها ويتقدم بها القدام هيك ولا؟
11: طبعا طبعا معنا انا ساعات نهز حتى زميلاتي كما زميلاتي معنا ينجموا مثلا ما يظلوا ما ينجموش يمشوا عادي نقولهم انا حاجات بسيطة ما يقلقنيش نهز معنا ونروج باسمهم هم معنا
0: نعم.
11: نهز نبيع لهم ونروج لهم زادة بالكارت فيزيت ونوزع لهم كارت فيزيت
0: هيك تقريبا الوقت في صافي ساي قاعد يتعدى ومدام فايزة القطعة حضرت ولا ما زالت؟
11: القطعة حضرت لكن
0: شنو الخيط هذاك اللي تضيف فيه؟
11: هذا نزينو به هذا يلزمني توا نقصو باش ندير لكن الله غالب المقص نسيتو ونجم ندوروه
12: ونجم من كل حاجة نجم نخلقو منها حاجة
0: تخلق حاجة أخرى بالوقت
11: بالوقت بالوقت هذه نعملها عروة
0: بانية هكا تعملها عروة
12: بالعروة بتاعها
0: أيوة بما أنه ما ثماش مقص يعني نجم نصرفو فيها
11: عندك سكن
0: اللي هذه
11: سلاح ابيض
12: ممنوع ممنوع من السلاح ابيض
0: لا لا لا ما نوصلوش للمواصل هذه مدام فايزه خلينا في
11: لا لا خليك
0: في الامور نتاعنا في خدمتنا خلينا في الشاي خير انا نقول لكم يعطيكم الصحه على حضوركم بحثنا نخلي كلمه ختام مدام فايزه
11: ربي يبارك فيكم يعطيكم الصحة على الدعوة أنا يعني تشرفت بحضوري معاكم بروحكم المرينة باستقبالكم بمعناها بالحق يعني استقبلتونا يعني استقبال يعطيكم الصحة ما نجم نقول لكم وين يعطيكم الصحة ولذا إذاعتنا ويعني وكما قلت لك يعني احنا أخوات مع بعضنا معناها وان شاء الله يعني نعاودوا يعني تكرار
0: نعم ان شاء الله مرحبا بك شكرا تقوى زاده كيف يعطيك الصحه وحافظ برشا على الصنعه نتاع الوالده وكون لها السند والكتف واليد اليمين اللي تنجم تعمل عليك مرة أخرى.
17: إن شاء الله إن شاء الله. أنا زادة نشارك مع أمي في المعارضة، نمشي المعارضة والكل. حبيت نشكر مستمعي إذاعة تطاوين الكل من سمعنا، يعطيكم الصحة، وإن شاء الله كنا خفيفة خفيفة بتظل على قناة إذاعة تطاوين. شكرا إذاعة تطاوين على ترحابها وضحكة أختي إلهام وضحكة أختي هادية، يعطيهم الصحة وربي يبارك لكم، وإن شاء الله ملتقانا يوم من الأيام إن شاء الله.
0: شكرا ربي يبارك لك، يعطيك الصحة.
18: وطنية ودولية زيادة
17: إن شاء الله،
18: وتقدموا أكثر وأكثر بالصنعة هذه.
0: مش نعطي كلمة صغيرة للتليفون اللي قاعد يستنى، للأسف آخر تليفون معنا لليوم نخلوه شي سنة. ألو، عسلامة. ألو ألو، مرحبا، شكون معنا؟ ألو ألو، فماش، يلا خرج التليفون. شكرا ليك الهام.
18: شكرا هادية.
0: ألو،
18: شكرا مستمعينا.
19: ألو،
0: عسلامة، مرحبا.
19: عسلامة هادية،
0: مرحبا، شكون معنا؟
19: معك عمك علي.
0: مع عم علي، يلا غالب جيتنا مخر شوية. عم علي
19: ليكم بروتر،
0: نخلي لك كلمة ميسالش، تفضل. أي
19: نحييك.
0: الريزو عامل بعمال، ومعاك يا عم علي، وكل عام وانت بخير، وان شاء الله المره الجايه تطلبنا هكا على بكري وتكون حاضر معنا. للاسف مانيش نسمع فيك بالقدا ويتقطع الصوت. شكرا ليك، شكرا مدام فايزه بريبش، كنت حاضره معنا حرفيه في صناعه السماره مدنين، جيتنا. الهام يعطيك الصحه،
18: يعطيك الصحه هي،
0: ان شاء الله مولدكم مبروك. عاد الجميل زاد، شكرا على تامين مكالمتنا. هادي الغريبي، شكرا ليك، وان شاء الله مولدكم مبروك الناس الكل. وكلمه اخيره نقولوها لي أخوتنا في بنجردان، نترحموا على أرواح الضحايا ونعزوا أسرهم الكل. يبقى التعبير على الغضب والمطالبة والمحاسبة حق مشروع يكفل القانون طبعا للناس الكل، ولكن ما يجيش بتهديم الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة لأهالي بنجردان، والمساس بال يعني الممتلكات اللي هي حق للجميع. وإن شاء الله ربي يرحم كل ضحايا الحرقة،
18: يصبر أهاليهم،
0: يصبر أهاليهم إن شاء الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف، نظمت جمعية ساعد للعمل التطوعي ورابطة المحلية للقرآن الكريم والجمعية القرآنية بغنوش بإشراف الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بجابس مسابقة حفظة القرآن الكريم بمشاركة ما يزيد عن 300 مشارك. مكن المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من إحداثه من القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة. وطيلت أيام الأسبوع و 334 استشارة طبية أمنتها 22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وكافة الفلاحين والمربين والبحارة، دعتهم في ضوء تواصل ارتفاعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. في العالم، حذر رئيس نادي الأسير عبدالله زغاري من استمرار الاحتلال الصهيوني في احتجاج جثامين الشهداء ورفض تسليمها إلى ذويهم، مؤكدا أن هذه السياسة تشكل جزءا من منظومة متواصلة من الانتهاكات بحق الأسرى والشعب الفلسطيني حسب ما نقلته اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء الفلسطينية. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تستعد لإعادة دبلوماسيين إلى سفارات بالشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل حرب إيران وخلالها. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الإذاعة التونسية، خلية الوثائقيات.

0: حماة وطن.
1: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: محمد الدغداشي مولى العرك المرة.

0: رصاص قطع الفجر كما تقطع الكلمة من منتصفها. هكذا أعدم محمد الدغباجي كثائر رفض أن يركع للمستعمر، كبطل اختار أن يموت واقفا حتى لا تعيش البلاد راكعة. امتزج صوت الرصاص بالزغريد وكانت كلماته الخالدة:
1: لا تخشي علي يا أمي، فأنا لا أخاف رصاص الأعداء ولا أجزع من الموت في سبيل عزة وطني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: محمد الدغباجي أو محمد بن صالح الزغباني الخريجي آمن بالنضال المشترك، تزعم العديد من التنظيمات الوطنية التي قاومت الاستعمار الفرنسي والإيطالي، مثل أسطورة حية في البلاد التونسية بعد عمليات عسكرية ناجحة ضد المستعمر. ولد الثائر التونسي الشهير وبطل الجنوب محمد الدغباجي عام 85 و800 وألف، وكان قد مر وقتها سنوات قليلة على الاستعمار المباشر للبلاد التونسية. ولد الدغباجي بوادي الزيتون بمدينة الحامة من ولاية جابس، واستقر ذكره بالوجدان الشعبي فغناه وخلد وقائع كفاحه وبكاه ورثاه.
1: خمسة اللي لحقوا بالجرة وملك الموت يا راجي، لحقوا مولى الدعك المر المشهور الدغباجي.
0: المولدي غومة من عائلة محمد الدغباجي.
2: الدغباجي عاش في منطقة ريفية اللي هي وادي الزيتون، عاش كما ناس معناها يقرأ كتاب عند المدب، عاش في عائلة معناها نقولوا احنا ميسورة بتاريخ قبل، لأنهم يكسبوا تربية الماشية ويكسبوا الإبل ويكسبوا الأغنام ويكسبوا الماعز.
0: علي زواوي رئيس المكتب الجهوي للمقاومين وشهداء الحركة الوطنية بجابس.
3: ووقع خروج للجيش الفرنسي من هذه المنطقة ومن هذه المسكن اللي كان يسكن فيه محمد الدغباجي وأبوه وعائلته.
0: كان الدغباجي منذ صغره يستشعر حقدا خاصا ضد الدخيل الجاثم على بلاده، يأبى أن يرضخ للمستعمر ومظالمه. لم يكن الدغباجي مخططا سياسيا ولا منظرا أو مستهديا بنظرية ثورية، بقدر ما كان ثائرا ومثالا للفدائي الذائد عن العزة والكرامة. أستاذ التاريخ المعاصر الدكتور حسين بوحبيل.
4: تم تجنيده عنوة في صلب الجيش الفرنسي سنة 1907، وقضى 3 سنوات من الجندية إلى حدود سنة 1910. عند انتهاء الخدمة العسكرية الإجبارية في صفوف الجيش الفرنسي خرج وتزوج وعاش حياة عادية، لكن مع سنة 1913 انخرط كمتطوع في الجيش الفرنسي وأصبح موظفا إن صح التعبير في صلب الجيش الفرنسي.
2: قبل في التاريخ متاع فرنسا معناها تخدم الجيش تبقى على ذمة الجيش متاع فرنسا، فهمت؟ خدم العام متاعها فهمتني، كمل العام متاعها وروح، استحقوه الجيش الفرنساوي فهمتني، ارجع معناها بطلب من الجيش من السلطة الفرنسوية.
4: تزامن انخراط وتطوع محمد الدغباجي في الجيش الفرنسي أولا اندلاع الحرب العالمية الأولى واندلاع ثورة الودارنة بأقصى الجنوب التونسي بجهة تطاوين، فتم إرساله ضمن الأفراد والقوات لضبط الأمن بالمنطقة. ففي سبتمبر سنة 1915 كان عضوا أو عنصرا بمركز ذهيبة.
2: كونت مجموعات معناها رافضين الاستعمار، هو في الجيش مع فرنسا فهمتني، بعثوا له برقية فهمتني على أساس وأنا عندها قريبة توفى فهمتني، كذا جي لحال مدينة الحام يلتقي مع مجموعة من أبناء بن زيد فهمتني، وعملوا برنامج على أساس معناها باش يدافع على تونس وفكوا تونس من يد المستعمر الفرنسي، كونوا معناها مجموعة ورجع للجيش الفرنساوي، رجع للجيش وكون مجموعة في الجيش وخذي معناها سلاح من الفرنسيس من ذاتهم وذخيرة، وخرج مع جملة مجموعة معناها من الخيان معناها اللي موجودين معاه للتفق معاه.
4: في هذه الأثناء جد حدث مميز جدا تمثل في عصيان 28 فارس من فرسان المخزن بمشهد صالح، وتمردهم على الأوامر الفرنسية ومغادرتهم التراب التونسي والتحقوا بالتراب الليبي وانضموا إلى الثوار.
0: نسج محمد الدغباجي على منوال هذه المجموعة، وكان صحبة 5 من المجندين الآخرين عصوا الأوامر الفرنسية والتحقوا بالتراب الليبي، وهناك انضم الدغباجي إلى الثائر خليفة بن عسكر النالوتي. شارك في بداية نشاطه بليبيا في مهاجمة الحصون الفرنسية بالحدود كجندي بسيط، لكنه اشتهر بإقدامه وبحسن رمايته فنال حظوة خاصة عند قائده النالوتي.
3: وابقى معهم مدة كبيرة وتزوج
5: من ليبيا الأسر متاعها من تونس، وقت اللي ضيقوا على خليفة بن عسكر وقع القبض عليه من القوات الإيطالية مع خليفة بن عسكر، هو معناها خدعة وحدلة. عيطوا لخليفة بن عسكر لأن باش يعملوا معاه اتفاقية يهفتوا الجو.
4: وحصل أيضا نوعا ما من الاتفاق بين خليفة بن عسكر النالوتي والسلطات الفرنسية بتونس، طبعا بعد أعمال قام بها شقيقه عمر من أجل إطلاق سراح زوجتي خليفة بن عسكر النالوتي المحتجزتين بتونس، إلى جانب عدد كبير من أتباعه الذين وقع وضعهم في محتشد إقبيلي.
0: في تلك الأثناء شعر الدغباجي أنه مهدد وأنه أصبح غير مرغوب فيه، فعاد إلى التراب التونسي وواصل مقاومة الحضور الفرنسي بتونس. وقد نجح الدغباجي فعلا في إشعال معارك عديدة في الجنوب التونسي، أهمها معركة خنقة عيشة والمحفورة وواقعة المغذية، وكذلك واقعة الجلبانية التي كاد يسقط أثناءها ثانية بين أيدي القوات الاستعمارية وهو جريح.
2: معركة الأولى خاضها في المغذية، بلاصة يقولونها المغذية، وبلاصة أخرى في الزبرة، ولكن المعركة الكبيرة المشهورة هي المعركة بتاع الخمسة هذوما اللي قتلهم، الخمسة هذا اللي قتلهم اللي فيهم المسؤول الكبير اللي جي فهمتني وقتله هو، فهمتني معاه أربعة أخرين.
4: وقعة بوهدمن سنة 1919، ثم الواقعة الثانية تمثلت في واقعة خنقة عيشة لما كان خاضها أيضا محمد الدغباجي رفقة البشير بن سديرة. الواقعة الأخرى تمثلت في واقعة المغذية، حصلت في 6 أبريل 1920 لما تفطنت السلطات الفرنسية إلى وجود محمد الدغباجي بمناطق الحامة، جندت حوالي 300 من فرسانها وأتباعها وجنودها، إلى جانب تجنيد عدد من الأهالي والمواطنين بالقوة وغصبا للبحث عن محمد الدغباجي.
0: قاوم محمد الدغباجي ورفاقه المستعمر الفرنسي إلى أن نفذت منهم الذخيرة فوقع أسره، لكن أبناء الحامة من بني زيد قاموا بتهريبه، وقرر الالتحاق مجددا بالتراب الليبي عبر سلسلة جبال مطمطة.
4: تفطن عدد من فرسان المخزن لحضوره صحبة رفاقه، فالتحقه أو لحق به 10 من فرسان المخزن، وتمت المواجهة وأردى 5 منهم قتلى. وهنا نظم الشعراء المنظومة المعروفة الخمسة اللي لحقوا بالجرة ملك الموت راجي المشهور الدغباجي.
6: الخمسة قصوا في الجرة وملك الموت راجي ولحقوا مولى العرق المر المشهور الدغباجي، قال فزعوا 5 برباعيهم تجيبوا الفلاق، مخزن مطماطة نجيهم نطراهم بداك.
2: عليه ضغط كبير معناها من طرف معناها السلطات الفرنسية، إلى حال أن وصلوا كل أهالي كل من يحبل لقب الدغباجي جمعوهم في مكان معين في الحامة وباش يزولهم أملاكهم وأرزاقهم وفهمتني وكل مكتسباتهم.
5: وقال أنا يلزمني أخرج من تونس باش يتفك الحصار على تونس وعلى أبناء تونس. والتحق بخليفة بن عسكر والمجاهدين الليبيين.
4: لكن الأوضاع في ليبيا تغيرت بعد التقارب الإيطالي مع خليفة بن عسكر وسعي إيطاليا الحثيث في القبض على خليفة بن عسكر وأتباعه، فنظم الجنرال أو الكولونيل غراسياني خطة لإلقاء القبض على خليفة بن عسكر بدعوى تغيير سلاحه بسلاح جديد، وكان معه محمد الدغباجي.
5: طول قبض عليه خليفة بن عسكر وطول قبض على محمد الدغباجي، وجابوه من الحدود الليبية التونسية إلى معتمدية مارس، واتفقوا قالوا لنا نجم نهربوه وما تبقاش فمتنا في السجن. محمد الدغباجي قال لا، أنا وقت اللي نهرب أنتم باش تعذبوا ونساكم باش تتعذبوا باش يصير فيكم معناها البهادل. ليلة باش يعدموه الحامة تعبت بالجيش الفرنسي. دباباتها ومعسكراتها وقواتها الكل صبتها في الحام، اللي إن قالوا إذا كانت توقع معناها معارضة في الحام إن الحام يلزمها يمحقها نهائيا. وقت اللي جاوا باش يكملوه ويغطوا له فهمت الله وجهه قالهم لا نفذوا أعدامكم ولا نشوف. وقالوا له شنو الطلب نتاعك؟ اطلب اللي تحب، احنا النجم يمكن نعطوك اللي تحب. قالهم اني الطلب الوحيد اعطوني مكحلتي وسيبوني. وجابوه فهمت الله في وسط السوق في الحامه وعند مركبوه مراه صنديده. وقت اللي طلقوا عليه النار زغرته فهمت ولا زغرته.
0: بالزغاريدي ودع تونس المشهور الدغباجي مولى العركة المرة قاهر المستعمر، وكانت غرة مارس 1924 يوما من أيام تاريخ تونس، خلد ملحمة وطنية خط سطورها ابن وادي الزيتون بأحرف لا تمحى.
7: لا تخشي علي يا أمي، فأنا لا أخاف رصاص الأعداء ولا أجزع من الموت في سبيل عزة وطني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
8: محمد الدغباجي مولى العركة المرة. موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز سعاد الفيلاني.
9: حماة وطن
10: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة
5: اليوم نعمل فيكم مقتلة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟ أنا اسمي زينب.
8: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنتي من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: سلطان اخي وين ماشي في العشية بنيتي ومزينة وحافلة؟
1: ماني قلت لك هتادة
0: اش قلتي؟
2: وريدة عارضة عليا اني والبناويت وبعتالي طاهر حاج تبع عمار هي نجي معاه.
0: ما تمشيش وزيد نقول لك ردي بالك على روح.
2: حليلي شو سمعت؟ والله خوفتين.
0: اهل هالبر ما فيهم شمال يمكن يخطفوك.
2: شنو يخطفوني؟ ايش يعملوا بي؟ زينب عندها ليش تخاف وانيش عندي؟
0: ما هو عمار كيف جت من زينب يمكن يديرك بين عيونه. احنا بنيتي ناس غربه وجن عددهم كبير وشيابين يهدين.
2: خوفتيني يا تاتا والله خوفتيني. يا طاهر تعال اسمع امك. تعال
0: طاهر طاهر كيف تعرفيهاش؟ الطاهر قلبه بارد. الطاهر قلبه بارد بيعمل عليه كان اللي زيه.
3: خير على خير وفي الخير واني وانتم في خير الخير. ايش تطلب امي الباهيه؟
2: داداي خايف علي قالت يخطفوني.
3: يخطفوا السلطانه واني حي؟ والله نحل فيهم جبانه ونجليهم من برهم.
0: راجل ولدي راجل عليك الكلام ما عندي ما نقول. تبعدني ابعدني غادي وانت ما عندك كان الضحي.
3: يما البارح سمعتك تشخري واني في العشه الاخرى عرفت اللي انت راقده وركبتك معوجه.
0: عوجه يعوج شكل حنك. اقعد اقعد في الكستري بتاعك والماء يجري تحت رجليك.
2: هاي ثبتولي نقعد ولا نمشي؟ البناوتي استنوا فيا عشويه قالوا فيها الداي بالكاكاويه. سيدي
3: امشي يا سلطانه واني الضامن.
0: ورحمه امي لا تتحرك من هنا الا ورجلي ورجلها. مانيش صغيره نلعب انا.

0: انت عوينا بحدا عمنا العزيز يحكوا على اللي فات واحنا نحكوا على اللي جاي.
1: غني ها سلطانة غني خلي يسمعوا صوتك يا ليلى. قالوا عندي قال شو بابا
2: يا حليلي ايش باش نغني ايش باش نغني تعرفوا كيفاش برا نغني وعلى الحولي.

0: الشاهد راجلك عمل علينا أكبر مزية، خلصنا من مشكل كان مكدرنا.
1: الحمد لله.
0: أشربي خيتي، أشربي الرزاطة، أشربي.
1: كفى خير.
0: بس فيه
1: مش فيك يا حوالتي خاتي، حتى احنا ارتحنا من هاك المشكل. وباقي يا شام جايب زيار بن عمار خاتي، يجي الحل وقت ما يشبحوش لبعيد، يبان لهم كل شيء زين. يعملوا عملتهم ومن بعد يوحلوا فيها الكبار.
0: حنان اخويت اشر هانا، قالوا معطي لك حنان كركبي علي، خذوني بالعيد هاني متوزدة شكارة دويات.
1: اللطف عليك اللطف عليك. وين وريدة وريدة وريدة وريدة، هاتي لي هاتي لي تاني نشعر وبخور وشوية ملح ودادي سلم بنتي.

0: والله خسارة لكن فرقتونا أنت والطاهرة سلطان.
1: الغريب عليه ببلاده، الله يعمر كل بلاد بأهلها.
0: أنا قلت العمار الطاهر وسلطان نشدهم بحذانا نعرسوا لهم ونفرحوا بيهم. الطاهر نختاروا ليه أحسن طفلة في الدوار، وانتي نخيروك بين عزابنا حتى هما كحدهم عليك.
1: شنو تتاي شرعان عند الحك خطانيتهم خايبة عاملين لحبة.
0: هيا عاد سلطانة، هيا هيا نزيدوا نرقصوا. ايش بك قعدتي؟
1: لا لا يا خيتي، تعبت الحصار تعبني، والوقت يش نروح نطيبوا عشاواتنا. ها او الطاهر مازال ما جاي.
0: تعالي تطهر من بكري وصل. هوين هوين هوين واقف مع عمار البرة يترشفوا في التائه.
2: ما قلت لي خير؟ الراضي مازال يتعطل، باش نعملو؟
3: عملت لأحسن محامي. المحامي طلع عليه اليوم كي شاف البحث، قال متهمينا بسلاح.
2: سلاح؟ منين جاه؟ الراضي ديما يقول عملنا سلمي. كيف قلت الكلام ماهوش سلاح، فحكوا قال لي الكلام أقوى من سلاح كي يعمل الواحد في بلاصته.
3: اليوم جو أربع محامين من تونس يدافعوا على الراضي بلاش فلوس.
2: وش نهي ربحهم؟ ولا تعرفهم؟
3: هذوما محامين يحبوا البلاد ويدافعوا على كل سياسي يتكلم على حق الناس. واحد منهم كان من في عندكم غادي في الجنوب، كتب اليوم في الجريدة قال الوطن الغيور يضحي بمستقبل على جال بلاده ويفقر أولاده على جال أولاد البلاد الجواع. وفي الأخر قال يا توانسة يا توانسة كونوا كلمة واحدة في حب بلادكم.
2: والله هذا رجال تعمل عليهم البلاد، ناس ضحت وماتت. البارح حكينا باباي على ثورة عام 14 في الجنوب، عندها 15 عام اللي ناضت، ماتوا فيها رجال فرسان ومشيت فيها رزاق. جيش فرنسا ضرب بالغاز ودهم على قصور، حرق القمح وبزع السمن والزيت. الواحد كيف يشوف ناس كيما هذا تهون عليه نفسه.
3: صحيح.
2: فكرتش عمار في حال مرت الراضي وبناتها؟
3: عيلة الراضي في ذمتي، ما يلحقهم شيء لين يخرج الراضي. قل يا طاهر وش عملت معايا؟
2: فيش
3: على زينب؟ كلمت شبيك عم الشاهد يعرف بلاصة الكسرة وعائلته.
2: خوي برا انت كلمة يمكن يحشم منك.

0: كلمتني على غادي. غادي خالته ما تعجبش.
1: يا لطيف.
0: يخدم ضد حكومة الحماية. يسهل. سبيان بغلوي.
1: مسيو جورج.
2: الراضي مسالم. ما نظنش يخبس له. خي بالله وش يعمل به؟ راجل متعلم فاهم. اقرا في جامع الزيتونة.
0: حكومة الحماية ما تخافش من اللي كراو في جامع الزيتونة. ما يعرفوش لغة فرنسا. ولا كلو من فلوسها. التعالبي اللي عامل الحزب الحر هو واللي معاه يكرهونا يكرهونا. المحكم العام عنده الحق. قال ما تعلموهمش الفرنسي ولا يحاربونا بلغتنا.
1: مسيو جورج شوف وانت صاحبنا والراضي ولدنا اعمل لي حل ونوعدك نوعدك السياسة ما عادش يدور بها خلاص.
0: بون بون بون مسيو بكار. بعد ما نشوف لونكيت وشنو اللي فيها نعمل حساباتي. تيان ابروبو ما كنتي تو فاضي كان حاش غود وجيك تحصد لك بكيت زرع.

0: شمران يا تاتا شمران
1: مش بيت سلطان شمران
0: مش بيت عندك الحق يا تاتا وريتا قالت لي اقعدوا معانا انت والطهر هو ناخذ لمراه انت ناخذ لك راجل
1: هيا لالا جيتي الكلام يا تاتا انت والطهر روسكم كساح ومربطه وطولا هاك عرفتي الذيب وعرفتي النعجير
0: الطهر كيف قلت له قال لي انت وامي مهبله
1: هو كبير المهبله على مراد الله ولدي ما جاش البابا حتى شوي الشاهد ديما يقول الطاهر خون جبدوا فيها اخواله ما عندهم كان الضحك والفدلكه

0: عم الشاهد اللي نكلمه يقول لي برا العمك الشاهد، اللي نكلمه يقول لي برا العمك الشاهد. توا بعد 20 يوم ما عدتش عندي وين اللوز.
1: ارتاح ارتاح يا عمار واشرف عرقك. انت وهي ما توتوش بعضكم، كل واحد وطينته. والمثل يقول من طينك من لاستجينك، اذا ما جيبور ما يجي كاسكاس. والله نوب باباك نصحينك، عرس من اللي حذاك، عندكم بنويت شابات.
0: معناها عم الكسراوي ممكن نرجع لبلاده.
1: ما تقولش عم الشاهد خدعني، قصدي نخفف عليك. جاتك في 20 يوم تعب، خير ما تقعد تعب طول عمرك وزيد متعب الناس في جرتك.

0: الكسراوي حد ما يرجع للبلاد يبدا في العرس.
1: ها
0: هكا قالت امها، وانت ان شاء الله فيها خير.
1: انا ما يبرد قلبي الا ما نشوف زينب مره اخرى ولا حتى نحضر في عرسها.
0: شنو هالكلام هذا؟ هذا ما يخرجش منك ولا تولي مجنون؟
1: مجنون قالوا مجنون. انا مجنون هيك العام؟ نحبك توريني منين نمشي واش نعمل كيف نوصل الغاج. وريني يا طاهر وريني.
0: لا لا لا خوي، لا لا خوي، ماكش عارف الخطر. ممكن يقتلوك.
1: خلي يقتلوا
0: الكسراوي معصاب، جيبوا باه كان قتل ارواح.
1: طاهر تمشي معايا ولا توريني اش نعمل؟
0: لا لا لا لا خوي، المشي معاك لا، احني غادي عروش وما نتعدوش على بعضنا.
1: غدوة نحضر روح، يما قاتل يما مقتول.
0: دبر علي يا هادي، عمار صاحبي وحلت فيه ما يحبش النصيحة.
2: المشي معاه لا، رد بالك اللعبة هذه مخطر عليك أكثر منها، والطريق دل عليه.
0: خليك الراس عمار يجهل عاداتنا وزيد مسلح، معناتها كيما قال يقتل ويموت.
2: يحب يشوفها عروس يحسبها عنس في سوق لهي.
0: زعما نشاور ايش معاه؟
2: كان سمع باباك وعمك رابح يمشوا طول البكار حتى صدقوا ميلود روسهم مربطة يولوا يدهموك.

0: يا طار، مدام الراضي متهوم بسلاح لي تهمة خطيرة باش يتعذب، وبالممكن يجبدكم البعث انت وعمار. البارح الليل كله مفكر، لقيت قدامك حل واحد، تروح للوطن في أقرب وقت. عبي واحد من جمال وروح لي.
1: علاش نستعجلوا يا بابا؟ اش مازال شهر نكملوه ونروحوا مع بعضنا كيف ما جينا.
0: احنا من قبل عندنا مشكلة وزاد علينا همك وهم الراضي وعمار. إذا كان ماكش متشجع ترجع للوطن لروحك، نولوا بعد أسبوع آخر نرجع الكل مع بعضنا. يزي من الحصاد يا سيدي، يزي
1: معنا جماعة ناخذوا رايهم، كان فهمنا على موعد نمشوا فيه، لكن أنت كبيرنا.
0: على مراد الله، على مراد الله، يدروها الصغار ويحلوا فيها الكبار. أنت ما خذيتش الراي وزين بكيفك، اليوم حتى شرهانة ولا تخايفة على سلطان؟
1: أمي تحول في البيع، ما ثم شيء. الكلام اللي سمعته أنت اليوم كنا نسمعه فيه من قبل.
0: الليلة نسمع رأي الجماعة، لكن خلينا نسوق غدوة نبيعوا شوي قمح في برج العيفة ونقضوا حويجات للسفر.
1: كيف نزيدوا شهر آخر يكون في صالحنا؟
0: قبل ما خفتش، توا وليت خايف. الحاكم واعر وزيد عمار ماشي جاي علينا، الله أعلم اش في راسه واشي كمبس انت وهو.
1: إذا أنتم متسوقين بكري ما نجمش نمشي معاكم، عندي قضية مع عمار.
0: إيش هالعنك اللي تلوك فيها؟ أنا مهربك عليه وأنت تلوج عليه؟ أنا نمدلك فيدي وهو يغرق فيك؟ قلت لك تمشي معاي تمشي، وما عادش تعاند.
2: الجمعة جاية روحوا، فرحتي لك فرحتي وين نحطك؟ اسمعي يا بنتي شرهانة، اسمعي المروحة قرب.
3: حتى لي بنتي فرحانة، مليت من هالبر، وليت نحس بالخوف بعد عمل الدين، وزيك حبست الرهبة وليت تيح لقلب. ارحم من قال، ارحم من زار وخفف.
2: ايه هات برا للسوق وخي، هز ثلاثة ويبات قمح، اشي لامك ملحفة وكبوس البابا، وشري حلوة وحمص نفرحوا بهم الصغار، وما تنساش بلغلياني وبلغليك انت.
4: ومرة واحد جيبي فارغ، كنا ناويين على شهر آخر ندبروا فيه مصيريف.
2: ما عنا في فلوس، نروح وخلاص. القمح صورنا ونتعام، بالك نحضروا على الزينب.
4: وليت تهرب سعاد، احنا وين وزينب وين؟

0: إيه يا عمار، الطاهر سافر مع باباه البرج العيفة، فلا شيء يرجع على خير إن شاء الله.
1: خليني نمشي له دادة، الطاهر وصاني له.
0: طفلة ردي بالك على روحك. خليني نمشي معاك. أنت حتى السمس ما جلقتش.
1: لوا تيهو ما هوش بعيد. استنى يا عمار استنى، الطاهر وصاني. صباح الخير.
2: صباح الخير، احنا متفاهمين نلقاه تو. وعلاش بدل راي؟
1: قال لك القضيه اللي تفهمنا فيها الليله نجي ونكملوها، وهو هز باباه معاه حكم عليه بالسيف. عم الشاهد بدل راي، قال نرحلوا لبلادنا نهار الخميس الجاي.
2: وش هي الخميس الجاي؟
1: هي عنا 3 شهور متغربين اخي، الكلنا توحشنا اهلنا وبلادنا.
2: هك تعرف ما قاليش، عم بالي مازال عينه في القعاد معانا.
1: الدنيا مش سهلة يا عمار، عنا أهل وبلاد.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة خديجة بن عرفة، علي الخميري، حسونة ناجي، سعيدة سراي، عايدة فارح، ومحمد المنصف العجنبي. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسونة ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 2027 بهدف توعية المربين بمضامين البرنامج وآلية تنفيذه. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو يوم الغد الأربعاء 26 من أوت 2026. بلغت قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة في تونس 30.40 مليار دينار إلى غاية 21 من أوت 2026 وفق أحدث المعطيات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي. في العالم، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن ارتفاع حاد في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة زيادة بلغت 63% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كشفت أحدث حصيلة رسمية لضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في شهر جوان الماضي ارتفاع عدد القتلى إلى 6509 أشخاص وفق أرقام أعلنت أمس الاثنين. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: إيش هاد؟
1: أوه الدار سخونة. خسكرتوا الكليماتيزور؟
2: كليماتيزور باير.
3: لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك.
4: دي كليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. دي كليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: ملسخانة صاح حل هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
3: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة؟ البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
5: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. بل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إيش هاي؟

0: الأكرم في 12 من ربيع الأول. وبالمناسبة تنتظم عدة أنشطة بمختلف الجهات، تتضمن محاضرات وندوات ومسامرات ومدائح وأذكار، فكل عام وأنتم بخير. تنظم الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم وتعديل سوق الأضاحي لسنة 27 و2000 بهدف توعية المربين بمضامين البرنامج وآليات تنفيذها. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو يوم الغد الأربعاء 26 من أوت الجارية. أخيرا وفي العالم، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن ارتفاع حاد في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة زيادة بلغت 63% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثالث موعدنا الذي معكم. البداية كالعادة بألعاب البحر الأبيض المتوسط والمشاركة التونسية، بما أنه اليوم لقب أو تتويج آخر تونسي، وهذه المرة للعبة المنتخب الوطني التونسي للكرة الحديدية منى البيجي بالميدالية البرونزية في اختصاص الرمي بالدقة بعد فوزها على إيطاليا السارة في ليرة بنتيجة 40-43. اليوم ثلاث ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بمدينة تارنتو الإيطالية، وبهذا التتويج ترفع تونس رصيدها من الميداليات إلى 9 ميداليات بواقع ذهبية واحدة، 2 فضية و6 برونزيات. نمشي إلى تعيينات حكام الفرق التونسية في مباريات الدور التمهيدي الأول للمسابقات الإفريقية. الحكم التوغولي محمد مصطفى أكاكبو سيدير مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي وديم بارس السنغالي نهار الجمعة 4 سبتمبر على الساعة 2:30 بعد الزوال بملعب الطيميري بصفاقس. ولحساب نفس الدور التمهيدي الأول من كأس الكاف، عين الكاميروني يانيك أنيس فودوب حكم مباراة شوتينغ ستار النيجيري أمام النادي السبيرسي يوم السبت 5 سبتمبر انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال في مدينة أوغون في نيجيريا. وأيضا عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم من الكونغو لإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا الأندية بين النادي الأفريقي وجولي بل مالي، ويوم 5 سبتمبر 2026 وبداية من الساعة 8 ليلا في ملعب حمد العقر ببيرادس. وسيقود طاقم تحكيم تقول حكم الساحة بيير جونغين في مباراة الإياب يوم 12 سبتمبر بباماكو على الساعة 4 بعد الزوال، وسيقود المباراة الحكم الإيفواري ريتشارد كوكورا. نبقى ديما في التحكيم الافريقي، والكاف عينت 3 طواقم تحكيم تونسيه لاداره عدد من مباريات المسابقات الافريقيه خلال الفتره القادمه. امين لوسيف عين لاداره مباراه المريخ السوداني وباور ديناموز الزامبي لحساب ذهاب الدور التمهيدي الاول من دوري ابطال افريقيا بمساعدة خيل حسني ويوسف الجامي، فيما سيكون هيثم الترابلسي حكم رابع. ايضا فرج عبد اللهوي سيحكم مباراة اسكو دي كارا التوغولي واسيك ميموزال ايفواري، وسيساعد عبد اللهوي احمد الزويبي وياسين السعداوي، بينما سيكون باسم العيد حكم رابع. واخيرا اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم التونسي محرز الملكي لإدارة مواجهة ناميبيا والكونغو المقرر يوم 24 سبتمبر ضمن تصفية كأس أمم افريقيا بمساعدة خليل حساني وايمن اسماعيل، في حين سيتولى نضال الطيف مهمة الحكم الرابع لهذه المباراة. نرجع لتونس وبرنامج مقابلات الجولة الثانية ذهاب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تلعب على 2

0: الدفعات دفعه اولى نهار السبت 29 اوت الاربعه ونص النادي الافريقي سيستضيف في رادس امل حمام سوسه، النادي الصفاقسي في طيل ميري سيستضيف ترجي جرزيس، والاتحاد المنسيري سيلتقي الملعب التونسي، ومستقبل مرسى سيواجه تقدم ساقيه الدير. الدفعه الثانيه ستلعب يوم الاحد 30 اوت ايضا الاربعه ونص كل اللقاءات في زويتا شبيبه العمران الترجي التونسي، الاولمبي البيجي يستقبل الاتحاد بن قردان، النجم الساحلي يستضيف نجم المتلوي، واخيرا النادي الصفاقسي سيلتقي فريق الترجي الرياضي الجرجسي. رسميا موسى تقام قرعة سحب رزامة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لموسم 26-27 يوم الخميس القادم 3 سبتمبر انطلاقا من 11 صباحا بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. ديما نبقاو في الرابطة الثانية، وطبعا اتحاد تطاوين اليوم رسميا يرجع الفريق لتحضيرات الموسم الرياضي الجديد. تحضيرات ستكون تحت قيادة إطار فني جديد متكون من حكم من المدرب أسامة الشريف، مساعد المدرب مدرب أيمن قدقوت، المعدل البدني علي المرزوقي، وأخصائي الإحصاء والمتابعة سيكون يوسف بن فرج، ومدرب الحراس علي المطوع. طبعا ذكر الفريق كما قلت اليوم يبدأ بتحضيراته انطلاقا من 6 متاع العشية بملعب المرحوم نجيب الخطاب بتطاوين. إلى نادي أولمبيك مدين اللي أعلن عن ترشح زوز قائمات للفترة النيابية القادمة، هما قائمة أولى بيترأسها عبد الرحمن بن فرج، وقائمة ثانية يترأسها علاء الدين الجريدي. نذكر موعد الجلسة العامة الانتخابية لنادي أولمبيك مدين حدد بعد غدوة الخميس 27 أوت انطلاقا من 6 متاع العشية بقاعة الاجتماعات بقصر البلدية بمدين. اخيرا نختم باخبار هم الترجي الرياضي التونسي. حازم المستوري اصبح قريب جدا من الانضمام لفريق الترجي الرياضي التونسي، وطبعا اللاعب سيخضع الى الفحوصات الطبيه قبل استكمال اجراءات انتقاله كما قلت للترجي والتوقيع على عقد جديد مع هذا الفريق. في المقابل سينضم مهاجم فريق باب السويق اشرف الجبري الى الفريق الروسي اللي يرغب في ضمه، حيث سيمضي على عقد يمتد لمدة 3 مواسم في انتظار طبعا إتمام الصفقة بشكل نهائي. نهاية أخبارنا الرياضية معاكم الموعد القادم نذكر 7:30 في آخر أخبار الرياضة مع جمال تحيات أبو محمد علي المستكسر. نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة. إلى اللقاء.
1: للإبداع جرس تهدهده العقول فتغدو الأفكار طيوراً.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.

0: أجراف الإبداع يوقعها منير هلال.
1: مشعل كان شاب فلسطيني حلاوة وفراري أيام السفر برلك، وقعوا بحبه نساء فلسطين لأنه كان شجاع ووسيم. هاي الأغنية بدي أهديها لكل الشباب والرجال الجميلين في هذا المكان. مشعل

0: طاقت بيا.
1: بحكم انه نتحدث على درويش، على ادوارد سعيد، على الروح الفلسطينية الان التي تصل الى الاخر، تصل اكثر من خلال مسار شعبي مناضل، ولكن ايضا تصل من خلال ابداعات. يعني هؤلاء الأسماء المهمين، الأسماء الأبرز، سواء إدوارد سعيد أو محمود درويش أو غيره، كأنما ينتقمون للفلسطينيين عبر لغتهم وعبر فنهم وعبر ثقافتهم من محاولات المحتل أن يلغيهم.
2: صحيح. يعني حتى إذا أنت بتطلع يعني اليوم على الأسماء المطروحة بعالم الإبداع في عربيا، خلينا نقول الأسماء اللي كتير عم تنطرح، يعني من الأسماء الكبيرة هي أسماء من فلسطين، إن كان على صعيد الشعر، سينما،
3: موسيقى.
2: يعني في عنا أسماء اللي صارت يعني طارحة نفسها بشكل قوي، وكتير بيسألونا طب انتوا يعني تحت الاحتلال وفيش عندكم الامكانيات معدومة، يعني انه احنا فيش عنا استوديوهات، فيش عنا امكانيات نعمل حتى لا افلام ولا موسيقى ولا، طب كيف عم بتكونوا حاضرين بهالقوة؟ بفكر انه يعني لو بدي احكي عن حالي شخصيا، يعني لانه بديش احيان غيري يكون هو عنده رؤية اخرى، يعني بس بفكر انه يعني وجودنا تحت الاحتلال خلانا دائما احنا الفلسطينيين نبحث عن طرق دائما نتجاوز الحصار، نلاقي اي طريقه منشان نكسر هذا الحصار. اليوم في كمان وسائل الانترنت، اليوم ما بتقدرش تحصر الفلسطيني فعليا، فمنحاول نلاقي طرق يعني اللي نقدم فلسطين من منطق آخر غير اللي بيحبوا يشوفونا فيه، هو المنطق الفلسطيني الشهيد، الفلسطيني
1: الضحية،
2: الفلسطيني اللي حامل سلاح وكأنه إحنا مسلحين بنمشي وفلسطين. لا، إحنا مش 24 ساعة بنحكي عن فلسطين، إحنا فلسطين بنعيشها، يعني مش بالضرورة نحكي عنها بس، وإحنا ناس عاديين يعني كمان، إحنا
3: منعيش
2: يعني منحب ومنغني وممكن نفرح ونرقص وننزل كمان على مظاهرات، يعني الموضوع مش بس موضوع فايت بتركيب معين ما نتخلصش منها. وبفكر انه يعني هي نوع من التحدي كمان لإثبات وجودنا، وبتحدى الاحتلال ان انا بعمل موسيقى وبطلع وبغني عن فلسطين، انت بتقدرش كاحتلال تعمل معي اشي لانه انا عم بغني، فبدك تحبس فناني مثلا يقول لك حبس مغني مثلا، يعني في كتير هي نوع من المقاومة، يعني والمقاومة اللي الخطيرة بالنسبة للاحتلال، لأنه الاحتلال بحب يصدرنا كفلسطينيين إنه إحنا ناس مجرمين وهابين نقتل الأطفال ونعمل نفجر، ويعني لما يشوفوا إنه النضال بشكل آخر فأكيد يعني أكيد هذا الإشي يزعج الاحتلال.
1: أشرتي للأطفال في ألبوماتك، في تجربة مع الأطفال وأغاني الأطفال، أعتقد وهي تجربة مهمة لنقل هذه الثقافة إلى هؤلاء الأطفال وتعويدهم على أذن موسيقية مختلفة.
2: هو أنا تعمدت في أغاني الأطفال أن يكون أغاني للأطفال من ناحية النص شيء يتعلق في الطفولة، ما أرش على آلاف السلاح ولا في الرصاص ولا الاحتلال ولا الشهادة، لأنه بفكر أن الأطفال هن هيك بيشوفوا القصف وبيشوفوا الموت، فليش كمان لازم أقحم هذا الإشي بـ بـ بـ بـ بالأغاني تبعتهن؟ على الأقل خلي الأغاني تكون بتخص طفولتهن. والألبوم نوار نيسان يعني عمل رفعته لشهداء الأطفال في غزة، والمشروع كان توزيعه مجانا على مخيمات اللاجئين بفلسطين وخارج فلسطين.

0: مالك.
1: يعني هاي كانت نموذج, هي على فكرة نص, هاي مش لحنها, مش فيش لحن هيك بالتراث. هي نص ما قلوش كان لحن, بيقولوا للأطفال هيك زي نوع من الترويج احنا بنقول او
0: التربيج وقت اللي بنوه, وقت اللي بنوه اما
1: للنوم,
0: للنوم
1: لا شيء. للنوم احنا نقولها تهليلي,
0: تهليلة
1: هي تختلف
0: ترويدة
1: هيك يعني نوع من التلعيب الاطفال خلينا نقول. فحبيت عجبني انه امسك هذا النص لحد يعني هذا كمان راح يروح مع الوقت لانه ما في له لحن ما غير متداول. ففكرت انه يعني اعطي هذا اللحن وغيرت شوي طبعا بالكلمات وضفت عليه وقدمته يعني هيك نوع من التصرف من غير التشويه يعني حاولت طبعا والأغنية يعني حبوها كثير الناس والله يعني بالسابق طبعا كان بكثير من الإذاعات ما ممنوع يتعدى يعني أغنياتي ولا دعوات لحفلات يكرموني أما دعوات حفلات لا يعني مش من قبل طبعا هي مش كان تكريم يعني مش تونسي كان وقتها بس كان في تونس بس مش كان إشي عربي يعني مهرجان عربي بس في بعض الدول العربية اللي أنا بحس إنه هي لا تستطيع أن يعني تدعوني إلى مهرجانات تحس إنه هاي عليها مقلق هاي نجيبها بتقلقنا مش عارفة يعني مش أنا مش بس يمكن يعني أوكي بعبر عن موقفي بعبر عن مساندتي عن تضامني بحس إنه هذا إشي مفروغ منه يعني من غير ما تفكير كتير فأنا بقدرش أكون بعيد عن واقعنا العربي وبعيد عن العالم عشان أضل محافظة على الهالي مشان يدعوني المهرجانات والله اللي يحب يدعيني كيف أنا بكون كتير سعيدة اللي مش حابب عشان موقفي المساند والمتضامن مع قضايا تخص الناس البسطاء ما يدعنيش مش
0: يعني مشكلة. بالنسبة لك أنت ريم الفنان هو موقف موسيقي ولكن أيضا موقف
1: ضروري.
0: من الحياة ضروري. موقف من الوجود ولا يمكن للفنان أن يقف على الراب على الربوة بشكل ما بدعوة أنه له جمهور قد ينزعج منه
1: أكيد يعني بدي أقول لك شغلة في الهند كان يعتبروا المغني هو مثل النبي يعني مثل الرسول يعني مثل شيء يعني هو يعني كمرسل يعني هو شيء مثل المقدس فيعني كيف بده يكون بهاي التركيبة إذا هو ما كان يعني ناقل حقيقي للواقع عبر الموسيقى من غير المباشرة في طبعا الطرح احنا مش عم نقول شعارات يعني بس بفكر انه طب انا فناني يعني ولدت بفلسطين تحت الاحتلال كل حياتي تحت الاحتلال شو بدي اجي اغني عن شو بدي اغني عن الطبيعة والجبال والفراشات ولا بدي اغني عن الحب فقط انا غنيت ألبوم عن الحب ولكن انا المجبورة يعني بحس انه هذا اش طبيعي لازم يكون انه انا اغنية تكون نابعة من الواقع الفلسطيني لانه بنهاية الامر يعني كيف بدي اوصل صوت الناس صوت العذابات اللي منحسها وصوت الفرح تبعنا للعالم فيعني حاولت عبر مسيرتي انه اوصل هاي رسالة العالم كانت فلسطينيا والان اكتر عربيا صار
0: باش نرجع مع ريم في النقطة ربما قريبة من ما كنا بصدده يعني عن موقف الفنان والموسيقى الملتزمة أو الموسيقى التي تحمل هذا المضمون هناك إشكالية في التصنيف أو في التسمية على مستوى هذه الأغاني وهذه الموسيقى البعض يستعمل الملتزم أو الملتزمة البعض يستعمل بديلة البعض يستعمل ألترناتيف إلى غير ذلك وغيره أغنية مقاومة أيضا بالنسبة للبعض أين بالنسبة إليك ما هو المصطلح الأقرب الأكثر انسجاما مع رؤيتك الذي ربما يمثل أكثر تجربتك
1: أنا بصراحة مش مع تسمية البديلة لأنه شو بديلة شو بدك تبدل إشي بحل إشي فيش إشي اسمه الموسيقى أنا بدأ أبدل هذا النمط بنمط آخر الموسيقى هي عالم مفتوح أنا عندي مطلق الحرية بإني أبدع وأنجن وأعمل إيش أنا حابة يعني موسيقيا بس مش عارفة إذا هني يعني دائما يقولوا الفنان الملتزم يعني إذا أنا بدي أفهم الالتزام هو الالتزام بالجنون على كل أشكاله، فأنا بوافق على الملتزمين. الجنون بمعنى شو؟ إنه أنا يعني ملتزمة بحريتي إني أقدم شو أنا بفكر إنه لازم يتقدم أو شو أنا بحس. إذا هيك التعريف فأنا خليه يعني يكون هذا التعريف. الالتزام أكيد في التزام بأساسيات في قضايا، يعني مثلا أنا ملتزمة في نضالي المثابر واللي راح يضله كل وقت في خدمة القضية الفلسطينية، هذا إشي أكيد. كمان عربيا يعني راح أضلني أساند الشعوب العربية في في في نضالها من أجل الحرية إلى آخر رمق، يعني لن أتراجع عن هذا الشيء، وراح أتضمن دائما في قضايا في العالم، قضايا تخص العدالة يعني الإنسانية. فهذا يعني أنا ملتزمة في هذا الخط.

0: نرجع معك ريم. كنا نسمع في هذه من الأغاني القديمة وميزتها أنه بالصوت فقط. يعني هناك في بعض الأوقات موسيقى صوت البشري هو ذاته موسيقى, لا فقط في الغناء ولكن في الخلفية الموسيقية. يعني كأنه هناك نحن لا نجد الموسيقى فقط في الآلات, هناك طبيعة, هناك روح إنسانية, هناك انطلاق من الروح من الذات ربما لخلق موسيقى أخرى أيضا.
1: صحيح, وهي شغلة على فكرة مش بسيطة. يعني مش كل حدا بيقدر يؤدي مثلا بصوته لحاله ويقدر يعني يمسك الناس وهو عم بغني من غير موسيقى. أنا في بدايات على فكرة يعني قضيت سنوات طويلة أنه أطلع أغني على المسرح من غير موسيقى نهائيا, وهذا الإشي ساعدني في كيف أنا أقدر أتحكم بأغنية وأحولها من أغنية هي مع موسيقى ممكن تكون بلا موسيقى. كمان فيها كشف للمستمع, يعني فيها إذا الواحد بنشز إذا الواحد بيغني غلط أو فهي نوع من بصير فيه تدريب معين اللي ساعدني أنا يعني في مراحل بعدين. التهليل الفلسطينية احنا الامهات بغنوها للاطفال حتى يناموا, بس الخصوصية تبعتها هي انه الام بتشكي همها في الاغنية, بتحكي عن المنفى وكيف تهجرت عن اخوتها اللي صاروا لاجئين اللي ما بتقدرش تشوفهم وبتشتاق لهم, وانه الغربة ما نستهاش اهلها وهيك. فهي حزينة كتير لهالسبب, عادة الاطفال بصيروا يبكوا يعني بهاي بيقولوا لي. وانه انا صغيرة كانت ستي تغني لي تهليله, ولما كانت تغني كنت أبكي. هاي التهليلة أنا كنت أول فناني بفلسطين, بعرفش حتى يمكن لا خلينا نقول بفلسطين, اللي قدمت تهليل اللي كانت في غرفة نوم الطفل إلى المسرح, واشتهرت فيها. أنا ببداياتي اشتهرت في إنه هاي المغني اللي بغني التهليل. فضليتني تقريبا أنا الوحيدة اللي بغني هاي التهليل. يعني لما تقول تهليل فلسطيني ينذكر اسمي. يعني التهليل بالنسبة لي هي زي الصلاة, هي التعويذ اللي رافقتني من أكثر من 20 سنة على المسرح. كل الوقت من سنوات طويلة إلى الآن أنا بفتتح العرض تبعي فيها, وقديش بغنيها أكتر ولا مرة سمعت شخص واحد بقول لي خلص ضلك تغنيها ولا ممكن. الكل بالعكس إذا ما كانتش موجود يعني يتساءل ليش ما غنيتهاش. فبعتبرها هيك كانت التعويذة تبعتي, وهيك زي بتعطيني هيك مدخل للعرض تبعي, يعني لأنه فيها هدوء, فيها نوع من الغناء اللي ممكن يعطي هيك جو في بداية العرض,
0: يهيئ الفضاء لكامل العرض
1: بالضبط. وبعدين عادة يعني كتير نادرة أنه مثلا أنا أغنيها والناس يكون بضجة, مستحيل. يعني دائما بس أغنيها بعد كم مقطع هدوء تام, يعني هي فيها قدرة مع أنها إذا بتنتبه هي مونوتون, يعني ما فيها تنوع موسيقي.
0: على ذكر التنوع الموسيقي, أنت تنوعين موسيقى كثيرا, ولكن تنوعين العازفين وتنوعين التعامل مع العازفين من العالم. هذا اللقاء الإنساني بين العازفين وبين صوتك كأنما هو يعني تسريب لفلسطينياتك في الآخرين.
1: أكيد أنا حبيت هاي كلمة تسريب, هو فعلا هيك. يعني أنا بحب من البدايات يعني كنت بحاول أنه دائما أحط فلسطين في كل مكان, يعني وين بروح, لأنه بحس أنه أنا يعني زي يعني وجه لما بشوفوني ناس هي من فلسطين, يعني بشوفوا بصير يتخيلوا فلسطين بتمثيل هذا الشخص. طبعا مش بس أنا, كل إنسان فلسطيني بيمثل بلده. فأكيد أنا يعني التعامل مع موسيقيين بشكل عام هو في له سبب. طبعا السبب تبعي انه دائما في اكتشاف شغلات جديدة لما تشتغل مع موسيقيين من عالم آخر، من جو تاني، من تاريخ تاني، من تراث تاني، دائما بيغني التجربة الموسيقية. يعني بصير في دمج بين تجربتي والإرث تبعي والإرث تبعهن، وهذا الدمج شو حيطلع منه، شو هالخليط بيطلع منه. ولما بنجتمع وبنشتغل بصير أنا بطلع من فلسطينية المتقوقعة فيها، وهن بيطلعوا من بلدهن اللي متقوقعين فيه، وبصير هذا التمازج بروح جميلة، بيطلع إشي مغاير عن اللي ممكن أنت تتوقعه. فهي من نوع من إغناء التجربة. بحب دائما في كل ألبوماتي بحب أنه يكون في عمل مع موسيقيين مختلفين، أو بيكون موسيقى جاي إضافة معنا هيك. كمان هي يعني لإخراج فلسطين كمان من الفلسطينية تبعتها يعني لحالها.
0: خلينا نحكي شوية خصوصيات مع ريم. ريم في تجربة مع المرض، وهذا مهم أن المستمعين يفهموها ويسمعوها، لأنه صحيح الجانب الإنساني مهم في علاقتك بمستمعيك، في علاقتنا احنا بيك، بمعنى أنه نريد أن نقول للناس أننا أقوى، أننا أقدر، وأننا قادرون على التجاوز. هذه التجربة كيف تجاوزتها، أو كيف هي أثارها كيف تتعاملين معها يعني؟
1: أنا اكتشفت بال 2009 أني مصابة بسرطان الثدي. كانت صدمة كبيرة لإلي، ودخلت في علاج مباشرة، علاج كيماوي، وتسبب في تغيير شكلي، تساقط شعري تماما، وكنت أخرج للناس وأنا حليقة الرأس. حبيت بهذا طبعا بعد علاجين قدرت أخرج هيك للناس، لأنه كنت أحط الكوفية على راسي. بعدني مش متأكدة بدي أطلع هيك أو لا، لأنه كنت خايف الناس تنصدم يعني بالفنان اللي بيعرفوها وبحبوها، إنه إيش اللي عم بصير. وكمان ما كنتش بدي أعلن دغري عن مرضي، خفت الناس تخاف ويفكرون أنا خلاص حأموت. كنت حابة أستنى أشوف شو بيصير معي. طبعا بعد دخولي في هذا العالم تبع السرطان اكتشفت انه هو مش مميت، يعني مش بالضروره اللي مريض السرطان يموت. نوع المرض عندي بطيء، فهو غير قاتل تقريبا يعني امل ذلك، ولكن يعني دائما في مجال نسيطر عليه. بس انا بتعذب كتير، لانه كل ما برجع انا بفوت علاجات، وانا الان على فكره قبل اسبوع اخذت علاج كيماوي. حبيت كنت لازم الاقي يعني نقطه انطلق منها مشان اكون قويه، لانه اكتشفت اذا انا بموت يعني بقدرش ان هيك استسلم. يعني الناس اصدقاء اللي حوالي انه بس أرجوك لازم تكون قوية. وحسيت أنه بلدي بعده بحاجة لإلي، أنه أنا مش لازم أستسلم يعني. فأول شيء ربطت، قلت أنا كل عمري بقاوم الاحتلال، طب إذا أجى السرطان احتل جسمي يعني، فليش أنا بدي أستسلم لإله؟ فقررت أنه أقاوم السرطان مثل ما بقاوم الاحتلال، وهذا ساعدني جدا. ساعدني الابتسام، الحب، الحياة، الغناء أكثر، المغامرة أكثر، صرت أقيم الوقت. أنا وضعي مستقر صحيا، صار لي 5 سنين يعني ما زلت على قيد الحياة، وراح أضلني أكيد لقدام بعد يعني وضعي الحمد لله منيح، ومن حسن حظي انه في كتير من الادويه والعلاجات لهذا المرض، ف يعني بعده تحت السيطره. انا خرجت حليقه الراس لانه كنت حابه اقول، ما كنتش حابه اضل اخبي عن الناس انه لا لازم يشوفوني كيف انا بروح قبل ما انام بشلح الكوفيه وبطلع حالي بالمرايه. فخرجت وحبيت انه يعني شوفوني انا كأنا الان مصاب وبتعالج، شوفوني كيف انا بالحياه. وهذا الاشي كتير اعطاني دفعه قويه كمان اني اكون قويه، وكمان الناس يعني شافوا فيها امل ما انه انه انه اذا ريم بنا يعني هاي الفنانه اللي كل عام تعرفها طلعت حلقه يعني حلقه شعر على الصفر وطالعه للناس، فيها موقف هيك كان قوي يعني
2: جريء.
1: ايوه كان حلو علي على فكره، كنت انا نحب يعني شكلك يعني على فكان يشجع كتير نساء يعني. وانا على فكره مش بس مصاب وبتعالج، انا بتم كتير استدعاء لكتير مهرجانات محاضرات اللي احكى احكي عن تجربتي لحتى اشجع نساء. وكتير شعور رائع انه بحس انه في دور داعم جدا لهدول النساء.
0: هو هذا من هنا كان سؤالي يعني على هذه النقطة بالذات لنقل هذه الرسالة للنساء اللواتي يستمعن الان.
1: أكيد.
0: سواء كنا مصابات او غير مصابات.
1: وهنا كمان في بصابوا يعني في هذا
0: الموضوع. هو هذه انه روح المقاومة لابد ان تتسرب اليكن من ريم
1: يعني
0: البنى.
1: هو اهم شيء الفكر تفكير المرأة انه ما تضلهاش تفكر انه بدي اموت وشو بده يصير. لا يعني لازم يتحول هذا التفكير الى ان انا لازم اعيش لحظة، لازم اكون سعيدة، لازم ادور على كل شيء بخليني اكون سعيدة. يعني المعنويات كتير مهمة، والمعنويات الصادقة، مش هقول قدام الناس انا مش خايفه واكون خايفه. الشيء الثاني المتابعه طبعا مع الطبيب، والشيء الثالث اللي كتير مهم هو التغذيه.
0: نعم. عجبك
1: الحلويات؟ ايه، مع انه هذا مش كتير منيح للمرض لانه السكر، الخلايا السرطانيه تتغذى على السكر، بس ما نجمتش نقاوم. المحشي التطاويني يعني رائع.
0: قلت لي انه مزيج من اصابع زينب او
1: اصابع زينب على قطايف على زلابي، يعني نفس
0: ثلاث حلويات فلسطينيه ممزوجه في. بما نتحدث عن التقليديات وعن الاكلات التقليديه والاجواء التقليديه ايضا، لك غرام وشغف غريب كبير بالفضيات وبالمتممات والاكسسوارات وغيره يعني.
1: بالبدايات كان اكثر في ناس تنتقد يعني.
0: نعم.
1: بعدين لا بالعكس، صار اليوم لما يشوفوني اذا ما كنتش لابسه هاي الاشياء
2: يعني كانت فما ميزه خاصه
1: وكثير صاروا يشبهوا مثل انا. موضوع الاكسسوارات مش موضوع للغواي ولا موضوع هيك للمتعه يعني والجمال لا، هو جزء من تراثنا العربي. يعني النساء العربيات معروفات الشرقيات في لبسهن الحلي عبر كل الزمن والتاريخ، هذا شيء من تراثنا مش إشي مقحم علينا. فأنا من حقي يعني أنه أستخدم جماليات في تراثنا، أستخدم وألبسه. فأنا عندي مقتنيات قديمة جدا، يعني فضة قديم جمعته عمر السنوات من عدة بلدان عربية. وكمان أنا بحب التطريز الفلسطيني اللي هو مشهورة فلسطين فيه. دائما إذا بتنتبهوا لما بطلع على المسرح دائما أنا بلبس زي فلسطيني، التوب أو العباية الفلسطينية. بحس إنه أول شيء فيش شيء أجمل على المسرح من التوب. إضافة إنه يعني توب بيكون عمره 100 سنة، فيه تطريز من إيدين نساء فلسطينيات، تحس هيك كل التاريخ الفلسطيني بهاي الخيوط. كمان هو تراث قديم جدا، كانوا الكنعانيات يعني استخدم اللون الأرجواني لأنه هو ألوان نارية، استخدم الظلال الأحمر والنبيذي والزهر القوي هذا اللي هو
0: الأقحواني.
1: لا الأرجواني، عفوا الأقحواني برضه الأرجواني اللي هو كان اللون الكنعاني، يعني الكنعانيات كانوا يطرزوا أتوابهم فيه.
0: أنا هو هذا اللي حبيت نمشي له من خلال الحديث عن الفضيات، بمعنى أنه تأكيد الهوية الفلسطينية الكنعانية بشكل ما، ولكن ربطها دائما بالأنوثة. دائما بالذات الأنثى، بذات المرأة.
1: أكيد.
0: أنها هي الأكثر ربما قدرة على الحفاظ على هذه الهوية، والأكثر قدرة على نقلها للآخرين.
1: صحيح.
0: هذا الدور الذي تستمر فيه ريم البنا.
1: طلع أنا برأيي زي التراث تبع أي بلد، يعني لما تطلع مغني على المسرح ولا ممكن يكون في أي فستان أي توب بالعالم جميل أكثر من التوب الزي الشعبي تبع بلدها. بصراحة لا شيء يضاهي. يعني لما أنا بطلع على المسرح لابسة توب الفلسطيني ولا طالعة لابسة بنطلون مع قميص يعني بشكل عادي، هذا ممكن تلاقيه بالشارع يوميا. لكن الثوب في له حضور، حتى لو اني بطلع بغني فيه 20 سنة نفس الثوب بطلع فيه، هو دائما له حضور زخم على المسرح. لها السبب انا دائما محافظة البس.
0: شعر الحديث شعر غني الدلالات، غني الإحالات أيضا. وطبعا ريم واحدة من هذه الأسماء التي استطعت أن تجد ربما صيغة معينة لربط الشعر الحديث بالموسيقى الحديثة، لأنه ديما عندنا هالإشكال أنه الشعر المطروح هو أنه شعرنا الحديث غامض غريب صعب إلى غير ذلك، بينما الزجل وشعر الأغنية سهل إلى غير ذلك، بينما على الملحن أن يشتغل أن يتعب ليجد هذه التأوليفة.
1: يعني أنا بفكر أنه كتير مهم العمل، زي ما حكيت لك وقت ما كنت عم بشغل قصائد لابن الفارض رابع الحلاج ابن عربي. طب أوكي، لأنه القصيد بتحتم عليك أنه تمشي في إيقاع معين اللي بيجي موسيقيا أكتر كلاسيكي، فأنا كيف بدي أطلع من هاي النمطية؟ فهون كان التحدي أنه كيف بدي أشتغل عليه يطلع موسيقى حداثية. وهون كان يعني التحدي تبعي. القصائد الحديثة طبعا في كمان في لها صعوبتها، يعني الموسيقى، عشان هيك انا بقدرش اشتغل على كل انواع الشعر. نعم. يعني في قصائد بقدرش موسيقيا اشتغل عليها.
0: نعم، باش تسمعوا الحر هو باش نختموا بها الحصه بعد شويه. لكن
1: انا يعني بحب او بتمنى انه حاله الاحباط والخيب اللي حسيتها كتير في السنه الاخيره بين الشباب التونسي اللي خذلتني شوي، انه طيب انا عارفه انه صار في تجاوزات كتير وتم اغتيال يعني مناضلين مثل شكري بالعيد ومناضلين اخرين محمد البراهم، يعني خلص لازم يعني يصير في نوع من تجاوز نوعا ما والانطلاق لشو بدنا نعمل لقدام. يعني انه الثوره حتى تحقق اهدافها مش ممكن تتحقق في في في سنه ولا في سنتين، ما زال الكثير من العمل، مش لازم نضل متقوقعين بالخيبه تبعتنا وبالاحباط. بس بحب انه اهدي الحر زي ما حكيت للمناضل اللي كتب هاي القصيده عمار عمراني، وكمان لكل المناضلين التونسيين، لنضال اتحاد العام لطلبه تونس.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. تشهد درجات الحرارة وفق النشرة الصادرة عن المعهد الوطني لرصد الجو ارتفاعا ملحوظا اليوم وغدا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة. تنظم الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطوير أياما أعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 27 و2000 بهدف توعية المربين بمضامين البرنامج وآليات تنفيذها. مكن المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من أحداثه من القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، و 334 استشارة طبية أمنتها 22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو يوم الغد الأربعاء 26 من أوت. أخيرا وفي العالم، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينس أن واشنطن أطلقت عملية المنبوذة الاقتصادية التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها. من جهته أكد الرئيس الإيراني لقائد الجيش الباكستاني استعداد طهران لأي تعاون اقتصادي وسياسي وأمني مع الدول الإسلامية ودول الجوار. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد قليل تتابعون النشرة البحرية، إلى اللقاء.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الثلاثاء 25 أوت 2026. بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم، مناطقنا تعرف منخفض نسبي للضغط الجوي. نمر الآن للتوقعات الجوية في شمال تونس. هذه الليلة الريح غربية شمالية غربية تتجه شرقية شمالية شرقية، تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، ثم تتقلص محليا إلى 15 عقدة، والبحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب يصبح محليا قليل الاضطراب، والرؤية تكون متوسطة إلى جيدة. شرق تونس هذه الليلة الريح شمالية شرقية تتجه جنوبية غربية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة، والبحر قليل الاضطراب فمحليا متموج، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. أما خليج قابس هذه الليلة الريح شرقية جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. نمر الآن توقعات جوية اليوم الغد في شمال تونس. الريح شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، تتجاوز مؤقتا 30 عقدة، مع هبة تتجاوز 35 عقدة، والبحر يكون مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب، والطقس يكون مغيم جزئيا، ورؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. شرق تونس يوم الغد الريح جنوبية غربية تتجه جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا إلى 20 عقدة بعد الظهر، والبحر يكون قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب، ورؤية تكون جيدة إلى متوسطة. خليج قابس يوم الغد الريح جنوبية جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر يكون قليل

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

قلبي في أحلالي، راح أشيلك بعيني عيني وأتكحل عليك.

بيبقى حلالي راح اشيلك معي العيني وافتح العيني.

أبويا وبوح غالية ومهري غالي ويوم حتبقى حلالي غالية ومهري غالي ويوم حتبقى حلالي راح أشيلك.

حنقول غنوة جديدة كلمات سيدة نبيلة أنجيل وألحان الأستاذ علي إسماعيل.

موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخامسة مساء هنا من إذاعة تطوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تشهد درجات الحرارة وفق النشرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاعا ملحوظا اليوم وغدا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة. تنظم الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطوين أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 2027 بهدف توعية المربين بمضامين البرنامج وآليات تنفيذها. تعلم بلدية حمد السوق جربة كافة متسكنين المعتمدية أنه عملا بمنشور وزير الداخلية المتعلق بتراخيص الربط بالشبكات العمومية بصفة الاستثنائية.

والعشرين الماضية 9 شهداء بينهم 2 متأثرين بإصابتيهما وشهيد جرى انتشال جثمانها. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز مع تحيات أحسن العياشي. بعد قليل تأتيكم ليلى بعجيلة. إلى اللقاء.

0: بكل طوف مش نجر تحت موب صحيح
1: محنش الحاكم ضيخين ولا يمتيد وركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
0: صحربش هكهو اش بش يعملولي
1: يخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم لا يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه شوف صحابك بتاع اللي سي دبر لنا بيعه بيعه وطلع فرح بيه هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفا لازمنا نفرحوا برفقة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
3: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
4: اي ولاد الفم يا بي
5: طيب يا ولاد طيب كورا
4: اي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
2: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
6: ايش في زطلة
2: زطلة
0: ايش فيه
2: مهبول تحب بسينة
7: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
2: مسيا مين
7: مسيا ولا لي ولا لي مسيا هو قسمت تقول في الزطلة
0: ما قلتش ما قلتش
7: مسيا
0: ولا لي انا
7: اتكلم فيه
0: مسيا ولا لي انا
7: مسيا
0: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء
4: مسيا فتسيده يا مالك يا مالك

0: C'est bien, monsieur.
1: Si on pouvait, change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: أسايل

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل.

5:05 دقائق على موجتنا. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. تحية للجميع، تحية لكل من التحق بنا وانطلق معنا في أسايل منوعة اللي تبدأ معكم توا. نتواصل بعض إن شاء الله حتى كشو 8 متاع الليل في مواكبات أكيد لبعض التظاهرات الثقافية، وكذلك فما نصيب اللي مواكبة العودة المدرسية يحق لنا توا هولي وقيتش نحكيه على العودة المدرسية، وبتبيع كل التظاهرات اللي تنتظم في الفترة هذه، وخاصة اللي يعيش على وقعها الجنوب الشرقي، وكل الأخبار الحقيقة وكل المعلومة اللي معناها اللي تفيد المستمع بأي معناها معلومة نجم نقدمها تفيدكم أكيد ما نبخلوش فيها. شكرا لكم اخترتوا موجتنا للرفقة والمتابعة، مرحبا بكم. أكيد في طقس الحقيقة من نجم ممكن نقوله صعب جدا، طقس سخون معناها برشا الحديث أكيد على الأجواء، على الطقس، على السخانة، على ارتفاع درجات الحرارة، ولكن ديما احنا ناخذ المعلومة معناها من المنبع، من معناها المعلومة صحيحة هي اللي نقدموها. صحيح درجة حرارة في ارتفاع، لكن اللي تعرفوه لازمكم تعرفوه أنه ذروة معناها ارتفاع درجات الحرارة مازال غدوة إن شاء الله وبعد غدوة 26 و27 أوت. هذا بطبيعة الخبر اللي هو صدر عن معهد الوطني للرصد الجوي، يقولوا أنه تسجيل ذروة موجة الحر اللي بتشهدها بلادنا هي إن شاء الله يوم الأربعاء

نهار الخميس درجة الحرارة ارتفاع ملحوظ سجلته جمعة كاملة وسبوعة كامل، ولكن الذروة باش تكون أربعة وخميس. وعلى فكرة كان أسند اللون البرتقالي تقريبا انذار معناها ل 22 ولاية، ولهنا ديما اليقظة التامة ودعوة أكيد لليقظة التامة. تردوا بالكم ديما نرجع نقولوا إذا كان فما كبار عمر في في في المنزل في ديارنا ديما نتفقدوهم الحقيقة. مش نقول مش نتفقدهم بالماء، إن شاء الله يكون الماء موجود، ما تغفلوش عليهم، ما تنسيوش تعطيهم يشربوا حتى ولو هما ما طلبوش باش يشربوا. ناس اللي تخرج وأكيد وتقضي وأمورها وكل ديما تبعدوا على الأوقات معناها اللي تبدأ فيها تحسوا درجة الحرارة قوية، يعني من العشرة نتاع الصباح تقريبا هي والله هي من التسعة تحس الدنيا سخونة خاصة الله هنا في الجنوب. لكن نقولوا نحن من العشرة متاع الصباح حتى إيش الخمسة متاع العشية يحاول واحد أنه ما يغادرش المنزل، ما يجهدش نفسه بمعناه ما ترهقوش أرواحكم أنفسكم بأعمال تخلي الإنسان يتعب برشا من جراء ارتفاع درجات الحرارة. أشربوا برشا ماء، برشا سوائل، إذا كان مش ما موجود الماء نعوضه بحاجات أخرين. المهم أنه الإنسان يزم يشرب برشا سوائل كيف كيف وقت الإنسان يخرج للشارع أو لل وقت تلزم معناها الخرجة ديما تبعدوا شوية على الألوان الداكنة، البسوا ألوان تكون معناها اللون متاحة ما يجلبس أشعة الشمس. الألوان ديما البياض معناها أحسن حاجة، الألوان ديما الفاتحة أفضل بكثير من الألوان الداكنة. غطاء الرأس ما تنساوش، وماذا بيكم كما قلت كيبدا عندكم شوية كبار في العمر اللي نجموا مثلا يخرجوا يتحركوا، ما تخليهمش يخرجوا بكري الحقيقة في السخانة هذه، ما يخرجوا إلا إذا كان لزم الأمر. تردوا بالكم على رواحكم، إن شاء الله ربي يلطف بينا، إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف، إن شاء الله ربي ما يحملناش أكثر من طاقتنا على خطر بالفعل درجات معناها ارتفاع كبير برشا قاعدين نعيشوا فيه، و اللي ربما اللي يزيد يحسسنا أكثر ويخلينا نعيش الأزمة أكثر هو مش فقط ارتفاع درجة الحرارة. خطر كي ترتفع درجة الحرارة وتبدأ أنت في البيت في دارك عندك الماء عندك معناها الكهرباء ما هوش مقطوع، عندك الماء ما هوش مقطوع، ينجم الإنسان يبقى في البيت يرتاح إذا كان فماش عمل فماش بالحق معناها فريمون مسؤوليات تخليك تخرج. لكن الأدهى والأمر أنه الإنسان يخرج للشارع درجة حرارة مرتفعة يرجع للبيت للمنزل ما فماش ماء ما فماش كهرباء، هذا المشكل وين. نتمنى إن شاء الله يا ربي ما عاش تعاود علينا مثل الأيامات اللي فاتت، وربي إن شاء الله يلطف بالناس الكل، ونتمنى السلامة ليكم الكل مستمعينا الكرام. تحية ليكم، احنا معكم كما قلت على موجات الأولى والحرة من خلال منوعة أسائل متوصلين حتى 8 متاع الليل، منوعة يخرجها تقنيا أحسن محمدي، ومن أمام الميكروفون ليلى باجيله.

0: 5:21 دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم وصل معكم اللي قادمة في أسايل الأماكن. وصلنا معها على توقيت هذا وننطلق معكم أكيد في مواكبة بعض التظاهرات والمهرجانات اللي تعيش على واقعها بلادنا. باش ننطلق بالمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية المزمع تنظيمه إن شاء الله بداية من 28 أوت حتى 30 أوت. مدير المهرجان سيد وليد بن حسين يلتحق بنا الآن عبر الهاتف حتى أكيد نعرف بالمهرجان بأهدافه وكذلك أهمية الفيديو التوعوي. سي وليد مساء الخيرات، مرحبا وشكرا على قبول الدعوة.
1: مساء الخير ليلى، تحية ليك ولكل مستمعين إذاعة التطوير.
0: يعيشك ربي فضلك، شكرا ليك على قبول دعوتنا في هذا المساء من خلال منوعة أسايل لمواكبة دورة جديدة لهذا المهرجان الدولي. خليني ساعة نبدأ معاك سي وليد، شنو يمثل المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية وشنو هي الفكرة اللي انطلق منها هذا الحدث المهم؟
1: الحدث منطلق من سنة 2021، هذه الدورة السادسة على التوالي. مولود تولد كبير لأنه الأهداف بتاعه نبيلة. هو المهرجان الدول الفيديو التوعوية يهدف لترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة التي من شأنها أن تغير العالم الأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية.
0: نعم،
1: هذا المبدأ. وعنا زوز مسابقات، مسابقة بالأبداع البشري ومسابقة بالذكاء الاصطناعي. تتمثل المسابقة هذه في تصوير فيديو توعوي يحث الناس على التوعية الإيجابية يعني. نعم. واخترنا المحور المواطنة، كما تعرف أن المواطنة هي عندها برشا فروع وعندها برشا أهداف وعندها برشا كذا، منها القضاء على الفقر، منها بنغ الوالدين، منها النظافة، منها الاقتصاد في الطاقة، منها التلوث، منها البيئة، منها برشا حاجات يعني. خلينا الموضوع مفتوح وهذا هو وخلى هذايا معناتها مشاركين. سجلت معنا 60 دولة من العالم وتم قبول حوالي 12 دولة معناتها فعليا، والحمد لله توا فما برشا أفلام اللي هي على نجمة القاوة على الصفحة الرسمية للمهرجان وهي في مسابقة الجمهور ومسابقة لجنة التحكيم. بالنسبة لمسابقة الجمهور نجم يدخل المشاهد للصفحة الرسمية للمهرجان فيستيفال فيفس ويتبع ويشوف شنو اللي الفيلم اللي يعجبه، نجم يصوت عليه ويبرتاجيه ويبرتاجي الفكرة اللي تعجبه. واحد عنده مشكل في المهنة، واحد عنده مشكل في الأخلاق، واحد عنده مشكل في يعني القضاء على المخدرات والحد منها. عديد مواضيع موجودة في المهرجان، كل واحد يبارتاجي الفكرة اللي تعجبه ويكون هو مساهم في مسابقة في جائزة الجمهور للفيلم اللي يعجبه. بالنسبة لمسابقة لجنة التحكيم هي مش تكون هذيك يوم 30، تم أعلان عليها من لجنة التحكيم الدولية اللي ترأسها سي صلاح الدين مصدق. وفي هذا الإطار يوم 29 عنا ورشة تكوينية مع الفنان صابر الوصلاتي وعماد الزهري وسفيان عمروسية وعلاء الدين الخميسي، يعني هذوما أولاد المهرجان وكانوا شاركوا في المهرجان. يكون عندهم دور أنه باش أنهم يكونوا الناس ويكونوا الشباب الجديد والشباب الصاعد اللي هما، وتبادل الخبرات هذه الناس كيفاش تشهد في الفيديوهات التوعوية وكيفاش أنها ولات عندها مئات الالاف من المتابعين وكذا كذا. وهذه هي حاجه مهمه باش نقربوا الناس باش انه الفيديو التوعوي هذاك ما يتعملش ويتدفن، لا بالعكس لازم يكون عنده رواج كبير على مستوى الدولي.
0: ما في شك سي وليد، وقت نتحدث عن التوعية أكيد احنا نتحدث عن قضايا تمس حياة الناس اليومية كما كنت تحكي سيادتك، من الصحة، من البيئة، للتربية، للمجتمع. يعني ربما أبرز القضايا اللي لفتت انتباهكم من خلال الأعمال المشاركة، شنو أكثر حاجة يمكن تم التركيز عليها؟
1: المخدرات، ثم التنمر، ثم الاقتصاد في الماء، ثم الأخلاق، الصداقة، برشا مواضيع والله ما تفهم ساعة بر الوالدين، مواضيع
0: وهي كلها مهمة الحقيقة.
1: عمل الخير ما أنت العمل الخير كيفاش يرجع على صاحبه بعد أنه بوقت بالحق، ما أنت المواضيع كلها مهمة، عديد المواضيع مواضيع هادفة ومهمة وتختلف من شخص لشخص ومن تجربة لتجربة ومن واحد عاش الحاجة هذيك وحب انه او ما انت حب انه يغير فيه.
0: في في في زمان اليوم خلينا نقول وليت فيه الصوره ولا ولا الفيديو اليوم معناها نجم نقول هو وسيله اساسيه للتاثير في الجمهور، كيفاش يمكن اليوم انه نخليه معناها ولا نجعل من هذا المحتوى التوعوي اكثر معناها جاذبيه بعيد على الخطاب المباشر بعيد على الخطاب التقليدي كما توا مثلا برشا حاجات نشوفوها يوميا بالومضات بالكذا، لكن كيفاش معناها المحتوى اليوم يكون بعيد عن هذا الخطاب، كيفاش تم الاشتغال على العمل هذا؟
1: شوفوا احنا ما انت عملنا المهرجان هذا بعد دراسة كبيرة وبعد كذا، اليوم عالم الصورة هو اللي يغير. واليوم الناس كل ما انت تشوف ما انت تقعد تشاتي كان او كذا كان انت تحط له غناية مثلا تحكي على الدرس وعلى الحرقة يولي مغير حتى شيء ويحب يحق بالرغم انه عنده الامكانيات وعنده الفلوس وعنده كل شيء، معناتها تولي العقلية معناتها بتاع الواحد التغيير عن طريق معناتها الفيديوهات هذو ما معناتش فما خيارات، معناتها لازم الإنسان يكون يخدم لأنه هذا هو معناتها هذا اللي يغير. اليوم كي تلقى انك تشوف ممثلين كبار يمثلوا في المهرجان دول ينجموا يغيروا، يعني كي نشوفوا مثلا الدورة التكنيكية نلقى صابر الوصل أكيد نلقاو ان شاء الله ماشي بحذا نزلة اكد تحضرها مدام منى نور الدين الشيخ طفيفة كذا كذا كل جاب بحذا عيسى الحراث قبل جاب بحذا وانت هذوما الكل
0: اسمي مؤثرة
1: فكرة والمبادرة وانت هذا ما ينجي يكون جاب بحذا صابر بيع جاب بحذا رفض الامر، يعني هذا كل كوثر الباردي كوثر بلحاش هذه كل ما انت وهذوما الانفلونسور اللي العباد والشباب يتبعوهم
0: مؤثرين
1: بالضبط وهذا هو معناتها المهم كيفاش انها تبدا الحكايه وان شاء الله معناتها باذن الله مش يكون فما صدى كبير، اني قاعد نشوف فما صدى كبير لانه برشا فيديوهات
0: صحيح
1: وصلنا نغيره في العالم مش في تونس
0: صحيح
1: وهذه حاجه باهيه وصلنا شكرا للمهرجان الدول اللي بدات تعوي وطلبات مش يكون المهرجان في الانترناسيونال ويتعمل تم إقامته في دول أخرى
0: علش ليه
1: ما أنت وهذه حاجة لأنه الفكرة نوبل.
0: نسمع فيك سي وليد
1: قلت لك احنا عندنا عديد الطلبات وكله عديد المشاركين من عديد الدول لأن الفكرة قيمة والفكرة ما أنت
0: ما فيش شك فكرة مهمة صحيح
1: الوحيدة في العالم ما أنت بإخذات الطباة هدايا من لولانين بكل ما أنت كنا احنا من الطباقين كانتونس الدولة الأولى اللي صار فيها الشيء هذا ما يكون لكن فخر إن شاء الله إحنا جايين بحرنا ضيوف من مصر ضيوف من المغرب ضيوف من الجزائر ضيوف من ليبيا دول كل جايين على خاطر الفكرة وعلى خاطر يحبوا يغيروا وعلى خاطر آمنوا بالفكرة
0: آمنوا خاصة أنه آمنوا بالفكرة صحيح صحيح
1: وآمنوا بالفكرة طب مثلا مشارك من المشاركين شارك معنا عملها والربح الجائزة الأولى بتاع الجمهور وصناعة وتشارك معنا وعامل فكرة مثلا تختلف على الفكرات الأخرين هو رجل الأعمال جوزوا الصراخ مش يسرقوه علاش تسرقوه شدهم في العصاص في الجرد علاش تسرقوه بدلهم الرأي متاعهم لأنهم هما كان وقت يظهر لي المشكلة متاعهم متاع السرقة أن الظروف قهرة اللي هي لازم بدلهم الرأي متاعهم كانوا كان عمل فكرة وكانت أنه فما رد إيجابي واحد وكذا هذا هو معناتها الفكرة معناتها لازم يكون الإنسان يغير في الناس بطريقة أو بأخرى
0: صحيح
1: يبذلوا من الزاوية اللي هو فيها
0: ما فيش شك أكيد. شنو أهمية المهرجان سي وليد اليوم بالنسبة خاصة لها الشباب تبارك الله اليوم عندنا شباب مبدع، أهمية المهرجان بالنسبة ليهم هما الشباب هذوما اللي قاعدين يخوضوا تجربة إنتاج الفيديوهات التوعوية، وهل أنه المهرجان يمثل لهم فرصة ربما لاكتشاف مواهب جديدة في هذا العالم؟
1: بالنسبة للمهرجان يمثل فرصة للمخرجين للمنتجين للمشاركين للممثلين الهواة للممثلين البروفيسيونال ما في فرصة للناس الكل هو في جوائز تشجيعية اللي هي كل مسابقة في 10,000 دينار الجائزة الأولى 5,000 الثانية 3,000 الثالثة 2,000 دينار الفرصة شنية مثلا لازم كي يجي مخرج المهرجان فاضين فاضين مش يعمل في كاسين يلقى الديجا الممثلين معناتها الكل موجودين هذه فرصة فرصة أخرى بالنسبة للعباد اللي هي ما قادش كيفاش تبدأ المهرجان هذا تجب تعمل فيديو ما يتكلفش تولي معروف لأن الفيديو بتاعك يتعدى في التلفزة ويتعدى في القنوات ويتعدى بث مباشر على عديد القنوات معناتها انت اوتوماتيك مش تخرج النيفو آخر تولي فما الناس كانت ما تعرفكش تولي تعرف فرصة أخرى زادة ولا هي مهمة كي تكون حضوريا في المهرجان تلقى روحك قريب من المنتجين ومن المخرجين ومن الممثلين
0: فرصة الكل. فرصة
1: احنا معناتها الشباب توا فما شباب نشوف فيه مثلا من تونس مصور مع عباد اخرين نعرفهم يعرفهم هو من المهرجان لكن هو من كفر
0: اي
1: لو لم يكن مهرجان ما تكونش تربط الخيوط والشبكه
0: ما كانش تتاح فرصه صحيحه
1: فما عباد توا مثلا شاركت في المهرجان كي تجي تحب تصور في تونس تكلم فيه مشاركين من تونس اللي شاركوا معنا وهم يدلوا فيهم وهم يعانوا فيهم وما كذا كيف كيف نفس العملية احنا عنا مشاركين معنا فيديوهات نتاعهم شاركت معنا وشاركت في عديد المهرجانات الدولية وربحت وهذه معناتها حاجة مهمة برشا
0: صحيح صحيح وربما معناها سؤال آخر سي وليد يعني حبيت نسأل إلى أي مدى يمكن مثل هذه التظاهرات اللي وإحنا نتحدث على هذا المهرجان الكبير طبعا المهرجان الدولي أنه تساهم معناها في بناء جسور ربما بين صناع المحتوى وكذلك المؤسسات وأيضا المنظمات اللي هي مهتمة بقضايا التوعية
1: صحيح هو بالنسبة لهذا معناتها مش نحب نأكد لك إن إحنا عندنا عديد المشاركين بتاعنا معنا معناتها كانت الناس ما تعرفهمش كي تعرفوا ولا معناتها دبروا فرص شغل ولا الناس تنادي فيهم للإخراج والناس تنادي فيهم للإنتاج وهذه معناتها حاجة مهمة برشا معناتها لأنه في الأخر الإنسان يتعرف واللي عنده برشا علاقات وهذه فرصة ثمينة للشباب باش أنه يكون مش الله هو صانع التغيير.
0: أي
1: صنع التغيير بالعطاء بالعمل بالفكر بالكذا لأنه الفكر توليوم العقلية مش كما يخمم الشباب كما يخمم الكبير
0: صحيح
1: كيف الدنيا تبدلت السوشيال ميديا الكذا احنا شنية التاريخ يلزمنا نخاطب الشباب باللغة متاعه إذا كنت سوفية احنا حاطين له اللغة متاعه ولا هو يبدع فيها ولا بنشو لا يقولوا له انت مش ربحت في المهرجان دول الفيديو التوعية شاركت في المهرجان دول الفيديو التوعية وهذه حاجة مهمة تقبل الفيديو متاعك وطلعت على المنصة الرئيسية للمهرجان دول الفيديو التوعية وتصورت مع سلاح الدين مصدق ومع مدام سيام مع تراف العمر ومع عيسر حراس وما كان له قراب منك وتواصلت معهم مباشر هذا كله عنده قيمة وخلى عنه فرصة للشباب لأنه كما قلت لك اليوم راو الشباب كي مش تخليه للفراغ مش يمشي في الدروغ
0: أكيد
1: مش يمشي في بعض الحاجات معنات اللي هي فقط لأنه فما الفراغ رو
0: صحيح.
1: مش هو يحب يمشي
0: صحيح صحيح
1: رو ما الشباب مش يحب يمشي مش واحد يحب يمشي
0: طبعا
1: لكن
0: طبعا.
1: هو كي يلقى عنده الفراغ يخلي له الفرصة باش يمشي الحاجات هذو من الخايبين واللي هو أعلى نزمش نخليه للفرصة دي
0: بالطبيعة فما إن شاء الله مشاريع سي وليد ولا شركات ربما جديدة تسعى وإن شاء الله لإطلاقها مستقبلا يعني انطلاقا من هذا المهرجان
1: والله هو طلبات التعاون برشا خاصة ولا انترناسيونال كل لكن احنا أهداف المهرجان هي التوعية في تونس وفي العالم ما عندناش طموح أننا نمشيو للعالم الطموح نتاعنا أننا نخدموا بلادنا بفخر وبأزمة المهرجان مش ما كانش الهدف المهرجان انه مهرجان ربحي الهدف نتاعه انه هو توعوي وهذاك علاش معناتها ممكن احنا معناتها احنا عندنا مبادئ قاعدين نخدموا عليها هي الاخلاق كما قلت لك قاعده في المهرجان ترتيب القيم الانسانيه وحث الناس على نشر المبادئ النبيله التي من شانها ان تغير العالم للاحسن من خلال توظيف ثقافه الصوت والصوت
0: بالضبط
1: كل واحد عنده الفكره هذه وعنده انه كذا ينجم يكون معنا ومرحبا به واحد كذا على مبدأ أنه هذا هو الهدف بتاعنا
0: نعم شنو كلمة أخيرة ربما سي وليد شنو تحب تقول ربما للمشاركين ولا للجمهور اللي يستعد إن شاء الله لمتابعة فعالية المهرجان
1: 28-30 للمهرجان دول الفيديو التوعوية تكونوا مشاركين معنا في الدورة التكوينية تكونوا قراب من الناس اللي نجحت كما علاء الدين خمسي من أحسن المؤثرين في السوشيال ميديا في تونس هو كان شارك معنا سنة 2020-2021 أول مشاركة وسنها هو مكون معنا تنجم تجيو نهار 29 وتكونوا تتكونوا تاخذوا فكرة وتكونوا قراب للناس هذوما
0: في العام
1: وغيره وهذه حاجة مهمة برشا وتنجموا أنتم تكونوا زاد الحكم وتدخلوا على الصفحة الرسمية المهرجان فيستيفال فيلمز أو المهرجان الدولي للفيديو التوعوية وتكونوا أنتم تختاروا الفيديو اللي تحبوه يربح وتصوتوا عليه وتشجعوه والفيديو اللي يعجبكم هو لا تكونوا تعاونوه في جائزة الجمهور الجمهور عنده دوره في المهرجان دول الفيديو التوعية المشاهد عنده كلمته في المهرجان دول الفيديو التوعية يدخل يصوت ويشارك ونرحبه بالناس الكل في الدورة السادسة المهرجان الدولي للفيديو الطوعية. إن شاء الله تكون عندنا 12 دولة حضوريا وهي حاجة مشرفة تونس.
0: أكيد
1: يكون المهرجان عنده دور كبير في خدمة السياحة والثقافة التونسية.
0: نعم سي وليد بن حسن مدير مهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، شكرا لحضورك اليوم معنا، شكرا عطيتنا من وقتك وخذينا فكرة على الدورة الجديدة. كل التوفيق لكم إن شاء الله ولهذه الدورة، نتمنى للمهرجان النجاح وأنه يواصل الفيديو التوعوي دوره في إيصال الرسائل الهادفة بطريقة مبتكرة وبطريقة قريبة من الجمهور. كل التوفيق إن شاء الله، شكرا لك مرة أخرى على حضورك معنا، نلتقي إن شاء الله في مناسبات إذاعية قادمة.
1: شكرا
0: إلى اللقاء.

شادي الحاجي في واحدة من أجمل ما غنى غدار يظهر المارح مالح, وصلنا معها للخمسة وواحد واربعين دقيقة. مرحبا بكم ديما معنا في متابعة أصايل حتى شو ثمانية متاع الليل. احنا كنا قبل شوية في مهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية, نواصل في تقريبا في هذا الإطار وفي السينما, ولكن مرة هذه في الفيلم الوثائقي. وخلينا نحكي لكم شوية على الفيلم الوثائقي التونسي برلين اللي بيشارك, طبعا هو فيلم للمخرجة نضال جيجا اللي يشارك إن شاء الله في المسابقة الرسمية الدولية لدورة 13 مهرجان طرابلس السينمائي في لبنان اللي بش يكون إن شاء الله من 17 حتى 23 سبتمبر الشهر الجاي إن شاء الله. والفيلم اللي مدته كما قلت هو وثائقي, مدته 83 دقيقة, إنتاج تونسي فرنسي, يحكي ولا يتابع تجربة ثلاثة فنانات تونسيات يمارسوا الموسيقى الإلكترونية, وفي رحلة يعني ربما تجمع بين شغفهم بالموسيقى الإلكترونية وسعيهم كذلك لتحقيق طموحاتهم الفنية في مشهد موسيقي مازال يطرح ربما تحديات عديدة أمام حضور النساء في هذا المجال الموسيقي. من خلال الانتقال بين تونس وبرلين عاصمة الموسيقى الإلكترونية بطبيعة, الفيلم يرصد أحلام الفنانات هذوما وتطلعاتهم إلى ربما أفاق فنية ومهنية جديدة, حتى يطرح في الآن ذاته أسئلة ربما تتصل بالحرية, بالهجرة, بالهوية, كذلك حق الشباب في الحلم وصناعة مستقبلهم, ويضيء كذلك على التحديات اللي تواجهها النساء في المجال الفني, وكذلك على سعيهم إلى إثبات حضورهم وفرض خياراتهم الإبداعية. كما قلت هذا الاختيار لمهرجان طرابلس السينمائي جاء حتى يعزز ربما حضور السينما التونسية في التظاهرات السينمائية الدولية بعد مشاركة الفيلم في العديد من المهرجانات الأخرى. يعني الفيلم هذا ما هوش يقول مشاركة ليه في برلين, سبق أنه شارك في مهرجانات أخرى ومش جديد بطبيعة على السينما التونسية حضورها في المحافل الدولية, ومش جديد أنها تكون فخر لنا لأنه العديد من الأعمال أكيد تحسب لتونس ونجاح تونس ومخرجينا وممثلينا. نتمنى التوفيق إن شاء الله والنجاح لهذا الفيلم كما برشا أفلام أخرى تونسية. فيلم كما قلت اللي يشارك إن شاء الله في الدورة القادمة من 17 حتى 23 سبتمبر 2026 5:44 دقيقة. بكم ومعكم يتواصل اللقاء.

لطفي بوشناق في 55 دقيقة خدعني زمان وصلنا مع التوقيت هذا ونحن موصلين معكم لقانا ديما. مرحبا بالجميع، ديما نذكروا الناس اللي على الطريق، يعني تردوا بالكم على روحكم بالفعل. إذا كان فما إذا كان إنسان فما معناها ما يخليه معناها مضطر باش يخرج في الوقت هذا، ردوا بالكم على روحكم. الناس اللي تستعمل السيارات خاصة ومسافة بعيدة، ديما الحذر واجب. طريق سخون الحقيقة وثنية سخونة وتقس، مازال درجة الحرارة في ارتفاع، ديما تردوا بالكم على رواحكم. الإنسان يعمل تفقيدا مثالش السيارة متاعه، وتعرفوا في الوقت هذا يتفقد الماء، يتفقد العجال، يتفقد كل شيء، خاصة وقت يكون بشخص درب المكان ما ويبعد على الأوقات هذه لما يخرج فيها. ديما يخرج صباح بكري، يخرج العشية معناه، ولا حتى في الليل كتبرد شوية الدنيا، شو يضمن إن شاء الله يا ربي؟ وأكيد الضامن هو ربي طريق للسلامة للناس الكل. مرحبا بكم، ديما موصين معكم اللقاء من الفن السابع ننتقل للفن الرابع، هو استعدادا لافتتاح الموسم الثقافي 2026-2027. طبعا أعلن مسرح أوبرا تونس عن فتح باب الترشح أمام الراغبين في المشاركة في الدورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح. الدورة هذه باش تقام 25 إن شاء الله 30 سبتمبر إن شاء الله داخل على الخير إن شاء الله في مدينة الثقافة الشادي الإقليمي في العاصمة. اللي باش يكون معناه اللي يرغب في المشاركة باش يقدم طبعا الملف الخاص به، ما يلزمش يفوت 7 سبتمبر. يا أخي هو آخر أجل اليوم 7 سبتمبر. أكيد فما شروط، ومن شروط أن يكون المشارك بإنتاج مسرحي بطبيعة جماعي وعمل محترف أنتج بين 2025-2026 موجه للكهول. بخصوص الملف الفني والتقني، يجب يكون معناه متكون من تسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية على محمل واحد، إلى جانب مجموعة من الصور الترويجية وكذلك ملخص للعمل ما يتجاوزش صفحتين باللغة العربية وكذلك اللغة الفرنسية. يلزم التنصيص على الثمن مقترح للاقتناء. ملفات هذه كلها تاع الترشح بالطبيعة ترسل وجوبا على البريد الإلكتروني اللي هو theatre.opera@mag.gov.tn theatre.opera@mag.gov.tn. ما تتقبلش بطبيعة الملفات الورقية في كل الحالات، هذه طبعا وفق ما جاء في بلاغ مسرح أوبرا تونس. بالتوفيق للناس الكل. موصل معكم اللقاء أكيد 11:08 متاع الليل. بعد شوية نفسح المجال لزملائنا قسم الأخبار نشرة السادسة، وبعدها نرجع معكم في الجزء الثاني من أصايل. بين هذا وذاك خليكم مع لطيفة العرفاوي أمن لي بيت.

نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادسة مساء هنا من إذاعة تطاوين من تونس، ثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. الأمة الإسلامية تحيي اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وبالمناسبة مواكب دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ارتفاع درجات الحرارة خاصة غدا لتتجاوز المعدلات العادية. المستشفى الرقمي يمكن في السنة الأولى من أحداثه من إنجاز 120 ألف فحص أشعة عن بعد و334 استشارة طبية. وفي العالم، واشنطن تطلق عملية التشديد الاقتصادي على إيران، وطهران تؤكد استعدادها لصد أي مخطط أمريكي. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بالمولد النبوي الشريف، وهو ذكرى سنوية احتفاء بيوم مولد النبي محمد الأكرم في 12 من ربيع الأول. وتزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف، نظمت جمعية ساعد للعمل التطوعي ورابطة المحلية للقرآن الكريم والجمعية القرآنية بغنوش بإشراف الإدارة الجهوية للشؤون الدينية مسابقة حفظ القرآن الكريم للدورة الصيفية بمشاركة ما يزيد عن 300 مشاركة.

0: عور المولد النبوي الشريف يكون مناسبة هذه زي باش تكون خرجة من أمام بلدية غنوش إلى جامع جديد بغنوش وباش تكون غديك أجواء كبيرة ياسر مسابقة وجوائز وبالنسبة هذه زادة الجوائز قريب العودة مدرسية الجوائز اختارنا احنا كجمعية وفرنا لهم الجوائز أهل فضل أهل الخير والناس المتبرعت لنا بالجوائز هدية عملنا لهم كل صغير باش يربح ياخذ كفاش ياخذ كرطاب كامل بدواته كاملة للقراية بمناسبة العودة المدرسية.
1: وتختتم اليوم عملية ختان جماعي مجاني لفائدة أطفال ولاية تطاوين من تنظيم المستشفى الجهوي بتطاوين وبالشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتية وجمعية عمران وذلك في إطار دعم الخدمات الصحية وتعزيز المبادرات التضامنية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. تختلف العادات وطرق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. الزميلة هادية جاري السويعي رصدت طرق الاحتفال في سياق النقل التالي.
2: نعملوا كسكسي ويقول في الصباح نديروا العيش بالزيت وبالعسل فادي كل محبوا حصيت الزقوق وتو يعملوها يحبوها ويذوقوا منها حتى الجيران في الصحيفات مازالوا هيك العادات الاولى الكبار يقولوا لو يحنوا ليله المولد زي ليله العيد
3: حافظين على عاداتنا ان شاء الله ربي لما يقطعناش عاده صباح نبخروا نديروا حبخور في الدار كليلو زعتر هيك نبخروه للميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم انا نقرا شويه قران وبنت حن علينا ان شاء الله شويه
2: نديروا ختم وكله ما ضحوا والله المولد هو يوم مبارك بالنسبه لي يعني كيفاش احتفال بسيدنا محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم نحتفلوا معنا نقرأ قرآن نعملوا أكل الختمة وندعو رب
4: إن شاء الله مولد مبارك على الجميع وإن شاء الله ينعاد علينا بالخير والبركة ومناسبة دينية مهمة برشا وتذكرنا معنا بالحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الذكرى هذه تبقى ديما من أحلى العادات ومن أحسن معنا تداول في عائلاتنا وفي مجتمعنا ولكن بعض التغيرات ساعات كما الوضع الاقتصادي كما الطقس كما برشا أمور اللي ساعات ما تخليش الاحتفال يتم كما تعودنا يعني وإن شاء الله كل عام حي بخير وإن شاء الله مولد مبارك ويجمعنا فيه بالخير والهنا إن شاء الله.
1: تتواصل عمليات البحث والإنقاذ التي تنفذها الوحدات المختصة للعثور على مفقودين اثنين إثر غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل جريس مؤخرا. تعلم بلدية حمت السوق جربة كافة متساكنين المعتمدية أنه عملا بمنشور وزير الداخلية المتعلق بتراخيص الربط بالشبكات العمومية بصفة الاستثنائية فقد تم تحديد 31 من أوت الجاري كآخر أجل للنظر في مطالب الربط بالشبكات العمومية وعليه تصبح رخصة البناء هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة للغرض حول الموضوع. يتحدث محمد زموري المكلف بالكتابة العامة وتسيير الشؤون العادية لبلدية حومت السوق.
5: ترخيص الاستثنائي للربط بالشبكات من شبكة الماء والكهرباء والتطهير نعرف كل اللي صدر منشور في جانفي في 2026 لتبسيط بعض الإجراءات للربط بالصفة الاستثنائية بالشبكات وأعطى آخر أجل لتقديم الملفات وتصويت الوضعيات 31 أوت 2026 ولذلك معناها تصبح الوثيقة الرسمية للربط بالشبكات هي رخصة البناء وهي الوثيقة الوحيدة اللي تخول للمواطن باش يتحصل على الشبكات هذه يربط الشبكات بتاعه. تبقى البلدية من هنا لل 31 أوت تقبل الملفات وباش تتم المعالجة بتاعها. مواطنين طالبين أنهم بطبيعة هذه الحاجة الأولى أنهم يقوموا بتقدموا بملفات مترخص بناء ويبقى 10 أيام هذوما لتسويت الوضعيات الاستثنائية.
1: على الصعيد الوطني دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئات مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. ووفق النشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح درجات الحرارة الليلة بين 28 و32 درجة بالشمال والوسط وبين 33 و37 درجة بالجنوب فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا خاصة غدا حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة. مكن المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من أحداثه من القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية

متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع و334 استشارة طبية أمنتها 22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة. وكشفت وزارة الصحة أن الاستشارات عن بعد حققت نسبة رضا ب 92% و 5% فقط من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفى. وأشارت إلى المتابعة عبر منصة نجدة التي انطلقت في 12 من أوت لتوحيد مسار التكفل بالجلطات القلبية وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجالي وفرق طب القلب شملت أكثر من 4000 حالات جلطة قلبية حادة. وأكدت الوزارة أن الجهود تتواصل لتوسيع الشبكة وتقريب الاختصاصات وتقليص التنقل وتقليص مدة الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتسريع التدخل في الحالات الاستعجالية. في الملفات العالمية، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بنست أن واشنطن أطلقت عملية ما أسمته المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها. وقال وزير الدفاع الأمريكي إنه لا يستبعد معاودة قصف إيران في أي مكان سواء في مضيق هرمز أو في محيط إيران. من جهته أكد الرئيس الإيراني لقائد الجيش الباكستاني استعداد طهران لأي تعاون اقتصادي وسياسي وأمني مع الدول الإسلامية ودول الجوار. وذكر وزير الاقتصاد الإيراني أن لدى طهران برامج لمواجهة العقوبات، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن أن تحقق أهدافها بقطع شريان اقتصاد البلاد. وفي آخر أنباء هذه النشرة، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء بينهم 2 متأثرين بإصابتيهما وشهيد جرى انتشال جثمانها. بدورها كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن ارتفاع حاد في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري، مسجلة زيادة بلغت 63% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: الأمة الإسلامية تحيي اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وبالمناسبة مواكب دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ارتفاع درجات الحرارة خاصة غدا لتتجاوز المعدلات العادية. المستشفى الرقمي يمكن في السنة الأولى من أحداثه من إنجاز 120 ألف فحص أشعة عن بعد و334 استشارة طبية. وفي العالم، واشنطن تطلق عملية التشديد الاقتصادي على إيران، وطهران تؤكد استعدادها لصد أي مخطط أمريكي. في الختام، لكم تحية حسن المحمدي في الهندسة التقنية وحسن العياشي في أعداد وتقديم نشرة أخبار المساء. بعد قليل تعود إليكم من جديد ليلى بعجيلة في أصايل. إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الماوريون هم السكان الأصليون لنيوزيلندا وينتمون إلى الشعوب البولينيزية. هاجروا عبر المحيط الهادئ واستقروا في الجزر النيوزيلندية بين القرنين 13 و14 الميلاديين. وتشير الدراسات الأثرية واللغوية إلى أن أسلافهم قدموا من جزر تقع ضمن المثلث البولينيزي. بعد رحلات بحرية طويلة اعتمدوا فيها على مهارات متقدمة في الملاحة باستخدام النجوم واتجاهات الرياح والأمواج. طور الماوريون مجتمعا قبليا منظما يقوم على الروابط العائلية والانتماء إلى العشائر، وكانوا يعتمدون على الزراعة وصيد الأسماك وجمع الموارد الطبيعية، كما اشتهروا ببناء الزوارق الكبيرة وببراعتهم في نحت الخشب والعظام وصناعة الأدوات والأسلحة التقليدية. تتميز ثقافة الماوريين بتراث شفهي غني يتضمن الأساطير والأشعار والأغاني التي تروي أصول القبائل وعلاقاتها بالطبيعة والأسلاف. وتعد لغة الماوري، وهي إحدى اللغات البولينيزية، جزءا أساسيا من هويتهم الثقافية، وقد شهدت جهودا واسعة لإحيائها وتعزيز استخدامها في التعليم والإعلام بعد تراجعها خلال فترات الاستعمار الأوروبي. كما تعد رقصة الهاكا من أشهر مظاهر الثقافة الماورية، إذ كانت تؤدى في الماضي قبل المعارك أو في المناسبات المهمة، وأصبحت اليوم رمزا وطنيا نيوزيلنديا معروفا عالميا. شهد الماوريون تحولات كبيرة بعد وصول الأوروبيين في القرن 18، ثم توقيع معاهدة وايتانغي سنة 1840 التي شكلت أساس العلاقة بين السكان الأصليين والتاج البريطاني، لكنها كانت أيضا مصدرا لنزاعات طويلة حول الأراضي والحقوق المدنية والاقتصادية. وفي العقود الأخيرة اتخذت الدولة خطوات لتعزيز حقوق الماوريين والاعتراف بثقافتهم ولغتهم ودورهم في المجتمع. ويمثل الماوريون اليوم جزءا مهما من الهوية الوطنية في نيوزيلندا، إذ يجمعون بين الحفاظ على تراثهم العريق والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية مع استمرار الجهود لصون لغتهم وعاداتهم ونقلها إلى الأجيال الجديدة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: أصايل أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل.

0: أكيد إن شاء الله نمشي لكلنا للفرح وبعيد على الحزن. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في توقيت 6:38 دقيقة على موجتنا ولقانا بكم ومعكم يتواصل حتى 8 متاع الليل ديما في منوعة أصايل على موجات الأولى والحرة. سعيدة جدا باستضافة خلينا نقول أول حاجة ضيفة، ولكن في الحقيقة هي في بيتها وهي في منزلها وفي دارها وبين أحبابها، وهي الأخت وهي الصديقة هي المتوجة، وهذا سبب حضورها اليوم معنا بالجائزة الوطنية للكتابات النسائية زبيدة بشير عن أفضل سيناريو لفيلم حكاية قمرة. سعيدة جدا أنها اليوم معنا اش نتحدث على هذا التتويج وعلى هذا النجاح اللي هي عنوان كل إبداع وعنوان كل نجاح، وأكيد باستحقاق كبير أكيد توجت الكاتبة التونسية أحلام حكيمي. أحلام مساء الخيرات، مرحبا نورتني.
1: مساء النور، مرحبا ليلى ومرحبا بكل المستمعين. مرحبا،
0: أهلا سهلا، شكرا لك على قبول الدعوة. سعيدة جدا لسعادتك لفرحك لتتويجك. دوما قريت الخبر قررت أنك تكون معنا اليوم، حبيت نشاركك فرحتك لأنه نعرف لحظات مهمة برشا عشتها، إذك علاش حبيت نبدأ معك من لحظة التتويج. كيفاش عشت اللحظة؟ شنو يعني لك الحصول على جائزة تحمل اسم الأديبة التونسية رحلة زبيدة بشير؟
1: الحقيقة كانت مفاجأة صحيح شاركت، ولكن كانت مفاجأة يمكن لأنه تجربتي الأولى في الكتابة السينمائية، وكانت فرحة لخاطر فما عيد وطني اللي هو عيد المرأة.
0: طبعا مناسبة كانت،
1: يمكن هذه أول مرة أكرم بصفتي ككاتبة وبصفتي كاميرا، فحسيت بفخر، ويمكن حسيت انه احنا برشا نساء، وكان ثم نوع من الاعتراف جميل جدا ورمزي بتعب سنوات بقيمه ابداعيه، وكان ليها حاجه محلاها برشا معناها. حسيت بتكريم زاد للشخصيه البطله في الفيلم اللي هي قمره.
0: حكاية قمرة هو العمل اللي قادك لهذا التتويج، كيفاش تولدت فكرة هذا السيناريو؟ شنو اللي دفعك للكتابة أحلام مرة هذية باش تدخل عالم الفن السابح؟
1: هو كانت ديما بعض الأفكار تولد من الواقع.
0: نعم.
1: تولد تلقاها ما تنجمش تكون قصيدة، ما تلقاهاش تكون عمل درامي، لا تحسها ماشية تثني تراها هكا في ذهنك إنها تكون سينما، فتمشي للثنية هذيك وتكون سيناريو فيلم. حكاية قمرة كانت هكيكة، كانت قصتها قدامي، هي مزيج من الواقع والكثير من الخيال. كانت شريط سينمائي وتحققت على ورق، وكانت تجربة الحقيقة هي الأولى، وتتويجها خليني نحس اللي هي تجربة معناها ثم إمكانية أنها
0: فتحت الباب
1: تطور أكثر. تطور أكثر وتتحقق ممكنيات، زي قلت أنا حتى نهارتها قلت إن شاء الله تتحقق وتولي ملموسة معناها راها قمرة وراها حكايتها
0: إن شاء الله. هي حكاية قمرة العنوان اللي أنت اخترته أكيد يحمل كثير من الرمزية. شنو تمثل قمرة في العمل؟ وشي ربما الحكاية اللي حبت أحلام تحكيها لنا من خلال حكاية قمرة؟
1: حبيت تكون ببساطة المرأة تكون قمرة في السماء، ما تكونش في الأرض. حبيتها تحافظ على النور متاعها، وحبيتها ما تكونش مستهلكة كيف ما هي في واقعها. دافعت بسالة، كانت امرأة وأم وزوج وزوجة وجارة وعضو فاعل في المجتمع، لكن هي كانت تحبش تكون الحم يفنى، حبت تكون قمرة، حبت ترتفع بأحلامها، تدافع على روحها، وراهي امرأة بسيطة معناها مهيش امرأة عندها معناها تأثير كبير في ما، كانت امرأة عادية بسيطة، أدواتها بسيطة في التفاعل مع مجتمعها وفي التعامل معها، لكن طريقتها في في في خوض تجربها الواقعية كانت جميلة. انت تحب تنهض مجتمعها، كانت تحب ما تكونش امرأة مستهلكة، امرأة عادية. لا، هي بالحق المرأة اللي مكانتها الفوق، اللي تتعب بشرف، اللي تناضل بكل أنواع النضال يعني الأمومي وغيره. فأنا حبيت هذيك، حبيت المرأة الحقيقية هذيك اللي بعيدة تماما على الفكر الاستهلاكي اللي قاعدة تروج وتوى على المرأة.
0: صحيح. الكتابة للسينما أحلام أكيد تختلف عن الكتابة الأدبية، يعني من حيث البناء والشخصيات والحوار والصورة، يعني كيفش كانت تجربتك المرة هذه مع كتابة سيناريو؟ وجدت نفسك أمام تحديات ربما مختلفة عن بقية كتاباتك الأخرى؟
1: أي الحقيقة تحدي على خاطر بوش كيف ما إن نجاها في ذهني. ساعات لازمني بعض التفاصيل العادي نتغاضى عليها في السينما، لازم تقولها، لازم تقول الطاولة وين موجودة هي لابسة وين بالضبط الداخل البرة، وقتش بالضبط البرة، فجر، صباح، مساء، شليبسة بالضبط شنو تحس حتى، ومش ضروري الكلام، معناها تنجم انت لازمك تقعد توصف في مشاعرها صفحتين باش انت باش الممثل يفهم كيفاش يؤدي، شنو يحب يقول للشخصيه، شنو تحب تقول.
0: بذبت.
1: هي كتجربه اصعب شويه من الكتابه الادبيه على خاطر اللغه او ماذا نكتب ديجا تونسية. عملت عمل مسرحي مرة باللهجة التونسية لكن عنده برشة وصعيبة برشة، وإحنا لهجتنا جميلة. فكانت تجربة ما هكا خلتني نكتشف في روحي حاجات جديدة، طرق جديدة وصعيبة زادة، خاطر خلتني لازمني نتقن تقنيات الكتابة السينمائية اللي هي بحق صعيبة مش سهلة. وهذا خلاني في تحدي، يمكن على ذلك التكريم كان نوع من التتويج، والتكريم كان نوع من تكريم المجهود. أنا حسيته بحق صمم مجهود من توصيل فكرة تشبه الأفكاري، معناها تشبه
0: قريبة منك هي.
1: أنا ندافع عليهم بالأجناس الأدبية الكل.
0: فهمتك.
1: بالتتويش كان فما نوع من اعتراف بالتعب هذية، وأني أنا وصلت على الأقل حققت جزء من أفكاري.
0: الحمد لله. الحمد لله. وقت اللي تكتب أحلام، خاصة تكتب الشخصية نسائية، هل أنك معناها تلقى روحك أمام مسؤولية ربما إضافية في كيفاش معناها تقدمها بصورة ربما تعكس تنوع تجارب المرأة التونسية بعيدا عن النمطية أو عن الصور النمطية اللي تعودنا بها؟
1: هذه سؤالك رائع. على خاطر بالحق راهو قد حتى في التقديم الفكره قلت راهو انا مش باش نمشي لها من فنيه جندريه، مش باش ندرسها امراه وراجل ومساواه ومشاكل المراه ديما مطروحه نفسها. انا باش ندرسها من ناحيه نفسيه من الاول، من ناحية نفسية ومن ناحية خطر الفكرة عالجت عالم غيبي زيادة، معناها ممشيتش للواقع اللي تعيشه المرأة التونسية، الواقع المعاش فقط، ثم واقع آخر للشخصية اللي هو واقع غيبي.
0: أي.
1: واقع رمزي أسطوري، فما حاجات أخرى قاعدة تصير بس عند المرأة، واقع آخر هي كانت تتخبط فيه وواقعها هي زادة. فكان ثم نوع من الغيبيات في السيناريو اللي خلى نوعا ما معالجة ممكن تكون مش متكررة برشا، اللي هي معالجة الحاجات والأفكار هذه الغيبية الغريبة نوعا ما والأسطورية، كيفاش تنجم تخلي الإنسان يعيش مع أفكار لنجم المجتمع ما يصدق هيش خاطر ما يرهيش.
0: صحيح.
1: هل أنه اللامرئي هذا اللي نجم يكون واقع، اللامرئي هذا تنجم يتفهمه وينجم يعالجوا المجتمع بتاعنا بالنسبة لبعض اللي عايشوه ويعيشوه ويعانيوا منه. أي. ولا لا.
0: أي.
1: فأنا طرحت الفكرة هذه اللي هي نوعا ما فيها شوية برشة رمزية اللي خلت شوية سيناريو ما هوش يعالج فقط في امرأة تخلى عليها رجلها وإلا مجتمعها وإلا لا، ولكن أيضا في امرأة تتخبط في واقع آخر غريب شوية لكن هي تحاول تقوله اللي هي رأي مزيج من برشة حكايات ومزيج من برشة أفكار.
0: نعم.
1: مش كان أفكار بسيطة عادية، ثم حاجات أخرين مركبة اللي هي أثرت في شخصيات.
0: أحلام، شنو تتمنى لحكاية جمرة بعد هذا التتويج؟ تطمح أنه الجمهور يراها، معنى السيناريو هدايا يراه مجسد على الشاشة في عمل سينمائي متكامل؟
1: نتمنى أنه الفكرة اللي هي نوعا ما مركبة ومعقدة تلاقي شكون يلمس السيناريو يفهمه وينجم يوصل الأفكار اللي موجودة في السيناريو اللي هي ماهيش ما تعتمدش برشا على الواقعية البحتة 100%، فيها برشا خيال وفيها برشا معناها أبعاد ورمزيات اللي أنا نتمنى أنها تصير باش نرجع بالحق الشخصية ذوما يعني نوع آخر السينما اللي أنا نجم نعتبرها عائلية ما عارفش علاش نسميها أما السينما اللي قوتها في أفكارها وفي مواضيعها المطروحة واللي بعيدة شوية على المواضيع المستهلكة أحيانا يعني كأن يعني كتب سيناريو مش سيناريست كتب سيناريو فرق. خطر الكاتب كيف يكتب سيناريو راهو عنده ثم نوع من قوة الأفكار اللي تكون موجودة معها.
0: نتصور إن شاء الله نتصور كمل جلسة أنت وهجر ولا ما زلت نتصور باش تفاجئوني في الأيام الجاية جلسة عمل مهمة جدا
1: يمكن علاش العمل
0: إن شاء الله
1: كتب في لحظات غريبة ومشي وكانت الاتصال كان إنه فما تتويج كان بالحق مفاجئ وبالحق ما فما حتى كيفاش فزاجيت كما كانت مفاجأة بالحق وقعدت الحلمة هكيكا قلت يا الحلمة هذه مشيت خطوة لقدام وعليش ليه نهار من هنات
0: إن شاء الله
1: تمشي خطوات أخرين
0: قدام
1: في حاجة هكا اللي هي مفيدة للمجتمعنا.
0: عليش ليه عليش ليه تتويجك ليش كنت تهديه أحلام؟
1: نهدي أنا حسيت غادي وقت اللي قدمونا هكا المشموم وكان استقبال جميل رائع ونشكرهم يعني نشكر الكريديف على اللفتة هكا الرقيقة اللي تحس ثم لمسة أنثوية في كل تفصيل عملوه احترام وتقدير للمرأة. أنا نهدي للمرأة بالحق خاطر يمكن الناس تقول بعض المكرمات فلانة ومرأة النساء هذوما لكن انت وقت اللحظة هذيك تحس انت مجموعة من نساء تحس انت تونس الكل انت برشا نساء
0: مثل برشا
1: كل امرأة تحملها في بيتك مثلا انا عندي برشا نساء في ذهني انا امي اختي نساء انا ندفع عليهم نساء انا نحبهم انا نحترمهم كلهم مشيوا معايا نساء أنا كتبت عليهم حتى خياليين واقعيين كلهم شيء معايا وقت التتويج أنا حسيت لي أن نساء هذا من الكل تكريمي هذا حسيته لنساء هذا من الكل اللي مشيوا معايا في قلبي في ذهني واللي مازالوا أصلا بشي نحاول نعرف بها
0: إن شاء الله
1: نهدي هذا من الكل وتوجنا سعيدة وممتنة وفخورة كل امرأة تونسية قد ما احنا تعبين نساء وقد ما احنا متميزين في العالم حتى احنا بالحق لو امرأة تونسية قد ما تتعب وين تمشي تلقاها وين وديما تحب تقدم المثيل في كل شيء في خدمتها في قرايتها في الكل فأنا فخورة جدا بالمرأة التونسية وبالمرأة بصفة عامة ونقول ان شاء الله ديما من حسن إلى أحسن إن شاء الله
0: يا ربي وانتي زيدا إن شاء الله من حسن لأحسن جدد تهنية ليك أحلام حكيمة على هالتتويج بجائزة الوطنية للكتابة النسائية لسيناريو طبعا أفضل سيناريو الفيلم حكاية جمرة. نتمنى لك برشا برشا برشا تألق برشا نجاحات وأن أعمالك كلها تلقى طريقها للقراء وللمشاهدين على شلاء وتظل طبعا الكتابة كما أنت تراها فضاء للتعبير للإبداع. وصوت بتبيعها للمرأة التونسية. شكرا لك أحكام أحلام على الوقت شوية اللي خديته معك هذه. حبيت نشاركك فرحتك, حبيت نعيش معك تتويجك, ونقول لك إن شاء الله ديما متألقة وديما ناجحة, وإحنا نلتقي إن شاء الله في مناسبات إذاعية قادمة. خلي لك كلمة الختام.
1: نشكرك برشا برشا ليلى على كل اهتمامك بالثقافة والمثقفين, وعلى كل تشجيعك سواء على المسبح أو حتى خلف المسبح. شكرا لك على كل رقتك ولطفك على أسئلتك العميقة, وتحيي كل المستمعين, وإن شاء الله مولدكم مبروك.
0: إن شاء الله أجمعين يا ربي, كل عام وانت بخير, وإن شاء الله ديما من نجاح لآخر ومن إبداع لآخر. دمتي ناجحة متألقة, نشوفك إن شاء الله قريبا. شكرا لك أحلام حكيمي, إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع إلى مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، الرجاء من القاطنين خارجها مراعاة الفوارق في التوقيت.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أصايل.

0: علينا
1: أصايل. ما زلنا موصلين معكم أكيد أسايل منوعتنا انطلقت معكم الخمسة بدل عشية إن شاء الله حتى شي ثمانية موعدنا. بعد شوية نفسح المجال لقسم الأخبار تحديدا زميل حسن العيشي موجز السابعة ونرجع نواصل معكم الجزء الثالث والأخير من أسايل.

موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين. تنظم الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين أياما أعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 27 و2000 بهدف توعية المربين بمضامين البرنامج وآليات تنفيذها. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو يوم الغد الأربعاء 26 من أوت. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. في العالم، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء، بينهم 2 متأثرين بإصابتيهما وشهيد جرى انتشال جثمانها. أخيرا، أكد الرئيس الإيراني لقائد الجيش الباكستاني استعداد طهران لأي تعاون اقتصادي وسياسي وأمني مع الدول الإسلامية ودول الجوار. بدوره، ذكر وزير الاقتصاد الإيراني أن لدى طهران برامج لمواجهة العقوبات الأمريكية، وأنه لا يمكن لواشنطن أن تحقق أهدافها بقطع شرايين اقتصاد البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

سبعة وعشر دقائق على موجتنا. مرحبا بكم ديما معنا على موجت الأولى والحرة. أكيد مصين معكم اللقاء ورجعين في مواكبة تخص العودة المدرسية.

مسلم معكم لقانا. قلت أنه الحديث العين بش يكون العودة المدرسية, وبتبيع هذا الوقت هذا نجم نتحدث على العودة المدرسية اللي أنت معناها 25 وتبدأت الحقيقة حتى الأسواق اليوم جينا نشوفه في معناها في التغيير شوية اليوم على مستوى الأسواق. وشنو التغيير؟ هي أنه بدأت أكيد معناها تنشر الأدوات الجديدة وتحط على ذمة الناس معناها الكراتب للتلامذة والكتب والأدوات المدرسية كلها. دونك بدأت تفوح حكا شوية ريحة العودة المدرسية. ذاك علاش احنا اليوم موضوعنا هو الاستعدادات بتبيعها, وخاصة اليوم شحكيه عن دور المركز الوطني للكتاب لأنه صارت اتفاقيات وشراكات كلها من أجل تسهيل اقتناء الكتب والأدوات المدرسية. بعد شوية يكون معنا مدير المركز الوطني للكتاب شحكيه على كما قلت التسهيلات واللي بدأت بالفعل في هذه الفترة تسهيل كل إن شاء الله للعودة المدرسية. شوية خلوية تحق بين ضيفنا إن شاء الله يكون معنا في المباشر.

0: أكيد نرجع للنغم بعد شوية. كما قلت حديثنا بش يكون عن العودة المدرسية، دور كذلك المركز الوطني دور مهم جدا، المركز الوطني للكتاب، لأنه فما اتفاقيات فما شراكات كلها من أجل تسهيل اقتناء الكتب والأدوات المدرسية. سعيدة جدا أنه ينضم لنا عبر الهاتف مدير المركز الوطني للكتاب وطبعا كذلك عضو اتحاد الناشرين التونسيين سي الحبيب العرقوبي، حتى نتحدث معاه على العودة المدرسية وعلى كما قلت كل ما يخص العودة المدرسية. أهلا وسهلا سي الحبيب، مرحبا نورتنا.
1: تحية ليك وتحية لأوفياء إذاعة تطاوين، وأنا سعيد جدا أن أكون بينكم وخاصة أنه مع أعز الأصدقاء اللي كانوا في تونس ونورت الإذاعة تطاوين.
0: يعيشك ربي فضلك سي الحبيب، نورتنا أنت زادة مرحبا.
1: وكانت عندكم يوميا متابعة يومية لأجواء واحتفالات، نحن نسمى احتفالات العودة المدرسية، المكتبيين والموزعين تاع المواد المدرسيه يعتبروا هذا العرس نتاعهم، حتى احتفال التلمذي، معناه انه العوده المدرسيه كاحتفال والاستعداد والاستعداد احنا كما نعرفوا انا في الافراح نستعد ونزين تو الفروض المدرسيه، نستعد ونتزين
0: وهو
1: نتزين
0: سواء
1: بالملابس سبيل العوده المدرسيه ولا بالادوات العوده المدرسيه
0: بالضبط. واحنا حتى كان بعد شويه بالمسافه لكن نحاولوا ان نكون اكيد معاكم ونكونوا في مواكبه ان شاء الله للعوده المدرسيه. نتمنى ان شاء الله تكون عوده موفقه، ومع اقترابها نعرف سي الحبيب انه معناه انشغالات العائله التونسيه تتزايد خاصه فيما يتعلق بتوفير الكتب كذلك الادوات المدرسيه. يعني في البدايه خلينا نبدا بسؤال، معناها أين بلغت استعدادات المركز الوطني للكتاب الموسم هذا؟ وأكيد فما تنسيق بين المركز وبقية الهيكل المعنية حتى معناها تضمنوا توفر الكتب المدرسية بالكميات المطلوبة في مختلف الجهات.
1: أول حاجة البالي اللي نبشروا بها السادة المستمعين أنه الكتاب المدرسي معناها حتى كان موصل للمناطق التوزيع ومعناها كيف نقول متوفر برشا باش يقولوا مصحيح، ولكن هو مش يقولوا مصحيح على خاطر بالنسبة لاتباع الكتاب المدرسي في علاقتنا كمهنيين وكموزعين بالمطبعيين حتى برئيس الغرفة الغرفة الوطنية للكتاب المدرسي لاتباع الكتاب المدرسي في السيد سامر قرابة في اتصال يومي معه أنه الكتاب المدرسي تم اتباعته وبالكميات المطلوبة واللي معناها اللي معهودة إلى المطبعيين، ولكن تبقى أنه في صالة التوزيع احنا مازال تقريبا في حدود ما يزيد على 20 يوم على العودة المدرسية، معنا مازال هذا الوقت، وبإذن الله قبل العودة المدرسية سيكون الكتاب المدرسي موجود في مراكز التوزيع الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية وهي مراكز المركز الوطني البيداغوجي. هذه معناها الكتب متوفرة 100% ولكن في طريقها إلى وصولها إلى مراكز توزيع بدأت تتوفر شيئا فشيئا، تقريبا تم نسبة النقص تقريبا ما بين 30 و20%، هال 30 و20% توقعات يتواصل يوصل وبالنسبة للكتاب المدرسي متوفر. أيضا الكراس المدعم طبعا كمية توزعت في نهاية السنة الدراسية بالنسبة للسنة الفارطة في شهر نوفمبر أكتوبر بعد ما دخلت التلامذة يقرأوا وموجودة لدى البعض الموزعين والمكتبين قاعدة توزع وبالنسبة للكتاب الكراس المدعم اللي هو اللي ما نقول احنا نصيب هذه السنة موجود في المطابع، وخلال الأسبوع هذا في علاقتنا مع أيضا مع المصنعين أنه أو مع وزارة التجارة كذلك أنه الكراس المدعم جاهز للتوزيع وسيكون بالمكتبات إن شاء الله سيكون بالمكتبات قريبا للناس اللي ما عندهمش، نتصور أنه خلال الأسبوع هذا سيكون الكراس المدعم بالمكتبات.
0: جيد،
1: يعني هذا اللي مع أنه فهم البعض بدأت عملية التوزيع. ما بقي أضم الجزء الأحاجات الأساسي، معناها نقول احنا الأساسي بالضبط. هو الكراس المدعم والكتاب المدرسي. لا خوف برك، الخوف الوحيد هو من اللهفة ومن الإقبال المفرط ومن الشراء المفرط ومن الشراء الزايد على الحاجة.
0: بالضبط،
1: حتى في الكتاب المدرسي ساعات احنا التلميذ يستحق كتاب يشروا له زوز، هذا نقول احنا الكراس المدعم وزارة التربية أنا مشكورة هبطت منشور وموجود على الصفحة نتاع وزارة التربية اللي يقتديوا به كل التلاميذ والمربين، يعني معناك تدخل على الصفحة نتاع الوزارة تلقى الحاجة كل تلميذ إلى الكراس.
0: بالضبط.
1: معنا عدد الكراس وكل كراس لأنا مادة
0: أي.
1: وهذه منظمة ومريقلة
0: أكثر. أي بالضبط.
1: أي منظمة ومريقلة ونتمنى أن كل مواطن إذا كانت تلميذ يستحق أربع كراسات يأخذ أربع كراسات ما يخش ثمانية وستة باش ينزل باش كراس مدعم يعم على الجميع. هذا بالنسبة لكراس المدعم. ما بقي بقية المواد المدرسية اللي نحب نشكرك من خلال المستعفى وعطيك الفرصة ونحب نقول للسادة المستمعين راهو برشا ناس يقول العوده المدرسيه غاليه تكلف 200 دينار تكلف 300 دينار راهو انت تتحكم فيها كيما تحب تشري سياره فخمه كيما تحكم كراسي المدعمه كيما العوده المدرسيه والثمن الثمن معناها تاع الادوات المدرسيه راك
0: تتحكم فيها معناتها
1: لانه تاخذ مبرات مادام لا تاخذ مبرات هي نفسها وتأدي نفس الوظيفة
0: بالضبط
1: فنزل تأخذها بدينار كما تأخذها بعشرة دينارات
0: صحيح.
1: كيف ذلك
0: صحيح.
1: لأنه هي نفسها تكون تتحط في شكل لعبة تركب عليها أرنوبة تركب عليها كرة تركب عليها كذا ولي السعر عشرة دينارات
0: صحيح.
1: وتأخذها هي نفسها بمعنى بدون أنه ما تركب عليها
0: بشكلها العادي
1: تأخذها بدينار
0: أي.
1: يعني هذا الفرق تأخذ قلم معناه يعني يشدك عام كامل معناه ومعنى أزرق معنى بمواصفات تونسية ولا زوز قلم في دوك عام كان بمواصفات تونسية وكان تأخذ قلم آخر مستورد القلم نتاعنا ما فيهوش 600 مليم مواصفات تونسية وصنع تونسي وتأخذ قلم آخر مستورد بالضوء وما نعرف شنو وحتى ربما نقول للسيد الأولياء راك تأخذه بالضوء وبالريش راهو يجلب انتباه التلميذ حتى ما يخليه مع الشاكرة يبقى يلعب بالقلم
0: هوني
1: يبقى يلعب باللعب مع الشاكرة
0: وهوني سي الحبيب وهوني سي الحبيب يجي دور الولي لهنا خاطر هو اللي باش يفهم صغيره انه نفس الوظيفة راهو القلم هذا والقلم الاخر باش يعمل نفس الوظيفة
1: لا انا نقول الولي سيدة ليلى نقول له فما يعني فما حاجة راهو اول شيء تاخذه غالي 10 دينارات يعني انت تطلع وتقعد تحكي تقول العودة مدرسة وثانيا تشتت انتباه التلميذ نتاعك
0: بالضبط
1: راك انت غدة التلميذ يبقى يلعب لك بالبراوية يبقى يلعب لك بالقلم وما يقراش ما
0: ينتبهش للمعلم نتاعك واهم هي منتوجنا التونسي ما نشجعوش معناه اذا كان يبقى بالضبط
1: يعني احنا توا عوده مدرسيه التلميذ سنه اولى وسنه ثانيه انا لازم نكلف ب 50 دينار معناها من المحفظه
0: أي.
1: من المحفظه الى الادوات كلها بالمحب الكتب عنده ثلاثة كتب راهو التلميذ سنه اولى تنجم تكلفها تنجم تكلفها ب 50 دينار
0: بالضبط
1: يجي ولي واحد اخر يحب يكلفها ب 300 دينار
0: صحيح
1: لانه يحب ياخذ كارت معنا محفظه مستورده ولها ماركه معينه ويحب ياخذ الاقلام كذا يحب يفرح بولده
0: إيه.
1: ولكن راهو هذايا معنا حسب رايي راهي العوده المدرسيه في متناول الجميع وراهي معناها عمليه ترشيد الاستهلاك
0: يعطيك الصحه
1: ونعود اولادنا على المواد المدرسيه
0: بالضبط.
1: الوطنيه السنه اللي صنعها وطني
0: بالضبط.
1: والناس كل باذن الله نقول له سنة دراسية موفقة وسنة مبروكة على تونس الكل.
0: واحنا نجمو نرفعوا شعار من هوني سي الحبيب خليها عودة مدرسية تونسية 100% هكاك
1: عودة مدرسية تونسية بارك الله فيك هذا معناها عنوان جميل على خاطر المنتوج التونسي عنده يخضع للرقابة وفرصة حتى نقول انتم خاصتنا على الحدود الليبية هذيك نحب نقول للسادة المستمعين بحذاك معناها انه شجعوا المنتوج التونسي وتجنبوا الأدوات واللازمة المدرسية التي لا تخضع
0: صحيح.
1: إلى الرقابة بالضبط. الاقتصادية والرقابة التجارية والرقابة الصحية
0: بالضبط أكيد
1: خاطر هذه أحيانا إذا كما تخضعش الرقابة الصحية والاقتصادية وتبدأ في أسواق معناها ما في الأسواق الموازية وماش في القنوات القانونية نتاع المؤسسات القانونية راهي والمكتبات القانونية راهي ربما تسبب صغيرك في معناها أعراض مرضية خاطر نعرفوا اللي تو برشا مواد معناها لطف عليهم وعلى أولادنا فيهم شويه كونسيري وكذا
0: من
1: البلاستيك نحبوا ونقولوا لهم راهو تجنبوا راهو كي تاخذ المنتوج التونسي راهو بسعر معقول وياخذ بالرقابه وعندك فاتوراتك وعندك فضاءات معناها قانونيه تاخذ من عندها وتاخذ على الرقابه الاقتصاديه والصحيه هذه اللي راهو معناها النظام ديما يخلينا احنا نضمنوا تحت اولادنا ونظم سنة دراسية موافقة ونظم قراءة اولادنا
0: وهو كذلك باش تكون فما نقاط سي الحبيب نتاع بيع معناها ولا فضاءات خاصة بمناسبة العودة المدرسية ولا انه عملية اقتناء الكتب باش تتم ديما عبر شبكة التوزيع المعتاد معناها تعود
1: عليها شبكة هو المركز البيداغوجي يوزع على المكتبات والمواد المدرسية موجودة ما شاء الله المكتبات عندنا مكتباتنا جميلة بشكل مساحات تجارية والجنوب التونسي يزخر بهذه النوعية من المكتبات والكراس والكتاب قاعد لكل سبر بتراب الجمهورية وفما وزارة التربية الساهرة الحقيقة على تأمين العودة المدرسية الدولة في كل الحقيقة والسلطة الجهوية بصفة عامة والوطنية معناها شغل مشاغل توا نجاح العودة المدرسية يعني أنا حسب رأيي توا عندي قدس من عام العودة المدرسية الحقيقة كل عام تنجح ولا غبار عليها بل بالعكس فما توا منافسه سنه حتى الاسعار نقصت.
0: أي.
1: فما تنافس كبير كثره المواد بكثره المواد المزرعيه والزخم نتاعها. قلت فما معناها الاسعار فما في تنافس ومتوفره وكل شيء متوفر.
0: وهذا زاد يقول لي
1: احيانا ساعات يروج يروج اشياء غير صحيح.
0: أي. أي.
1: ولكن احنا نعيش على الواقع وعندنا اكثر من فضاءات عديده وكل الفضاءات نسمع فيها احيانا نقدر نضحك نقولوا هاي العباد يحكيوا في حاجات غلطه اليوم صحيح معناها
0: اي صحيح. ويظهر لي هذا زاد بفضل الاتفاقيات اللي تقوموا بها سي الحبيب. نقص المركز الوطني للكتاب يعني فما اتفاقيات قاعده تسهل الحقيقه اقتناء الكتب والكراس وكل ما يخص العوده المدرسيه.
1: فعلا احنا معناها فما اتفاقيات شراكه مع عديد المؤسسات الوطنيه في وحتى معناها موجوده حتى في عديد المكتبات حتى في جانب التونسي واتفاقيه معناها تضمن انخفاض معناها في المواد المدرسيه حتى في الكتاب المدرسي وفي الكراس والورق بصفه عامه والتخفيضات تصل حتى 50% في المحافظ في بعض المواد المدرسيه من 20 الى 50% هذه متوفره التخفيضات احنا في بضائعاتنا في تونس متوفره وفي عديد المكتبات في عند زملائي متوفره التخفيضات ونجم معناها انه حتى الاسعار في المتناول الحقيقه. وفما حاجه اخرى بربي هي من خلال نحب نقولها من خلال المصطلح اذا عندنا الثقه كبيره في الدعم نتاع الجمعيات نتاع المواطن التونسي اللي معناها اللي حاول ان يقرر صغير وصغير غير وصغير معناها جاره اذا كان جاره معناها صغير مع غير قادر على تامين العاده المدرسيه فما كان مسانده فما معاضده معناها المعاضده نتاع جهود الدوله في انه بعض المؤسسات حتى المؤسسات الاقتصاديه اللي قاعد تدعم وانا مع الاذاعه الوطنيه وحتى مع الاذاعات الجويه عشت تجربه
0: صحيح.
1: اكثر من مناسبه
0: بالفعل
1: الاذاعه تامن اللي معناه اللي انا هاو تو نفتح قوس معاك وعلى ذمتك معناه واتعهد لدى اذاعه التطوين انه اذا كان عندكم تلميذ غير قادر على تامين العوده المدرسيه تاخذوا له عنوانه واحنا سنكون له سندا نوصلوا له الكتب نتاعو الادوات نتاعو المدرسيه يتصل بكم انتم اتصلوا بنا نبعث لكم الادوات نتاع الاذاعه والمعناها وخذوا عهد منا احنا المركز التونسي للكتاب انه في سنكون متعاونين في تأمين العادة المدرسية لكل التونسيين.
0: يعطيك الصحة مشكور جدا سي الحبيب العركوبي ربي فضلك مدير المركز الوطني للكتاب على كل هذه التوضيحات وكل التوفيق لكم إن شاء الله في هذه الاستعدادات والعودة المدرسية كما عودتنا الحقيقة كل سنة بنفس النفس ونفس النشاط. ربي يبارك لك إن شاء الله ويعطيك الصحة. وبتبع إذا كان فما أي عائلة اتصلت بينا مسحقة ومحتاجة تأمن عودة المدرسية الأبناء أكيد بشيق على اتصال بيك سي الحبيب مرة أخرى. ألف شكر لك أعطيك ألف
1: وهذا وعد مني بإذن الله وثقتي أيضا في المركز البيداغوجي تتصل بنا وعن الاتصال بوزارة التربية ونجم نتعاونوا ونأمنوا العودة المدرسية لكل مواطن يستحق ويتصل بكم ويكون تحت إشرافكم أنتم نساهم في دعمه وفي تأمين العودة المدرسية.
0: ربي فضلك ألف شكر لك سي الحبيب العرقوبي مدير المركز الوطني للكتاب مشكور جدا. نتقابل إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة وإذا كان أكيد فما شكون اتصل بينا بتبيع نرجع نتصل بيك ونسق معك العملية إن شاء الله. شكرا لك كل التوفيق إن شاء الله نشوفك في مساحات إذاعية قادمة نشوفكم بخير إن شاء الله. إلى اللقاء.

أحسن دهماني الله يرحمه سمعناه بيشغل بالي في الأغنية والنغمة، أكيد النغمة التونسية والكلمة التونسية والصوت التونسي نسمعه للسبعة واربع واربعين دقيقة على موجتنا. حاولنا أنه نغطيه أكثر يمكن المناسبات اللي نجمه توا نحكيه عليها أكثر حاجة، وبتبيعة بعد المهرجانات وبعد التظاهرات وبعد الأجواء دي كلها متاع الصيف أكثر حاجة متنجم كان تغلب على المشهد كما قلت وتكون هي اللي متصدرة معناها المشهد اليوم والحديث هي العودة المدرسية، ما فيش شك. لهنا حبيت نرجع الحقيقة مرة أخرى ونشكر سي الحبيب العرقوبي، بارك الله فيه، أكيد كنت معنا في الاستماع، كنت معنا في المتابعة، كان الدخل معنا وحكينا على العودة المدرسية وحكينا على دور المركز الوطني للكتاب اعتباره سي الحبيب هو مدير المركز، وحكينا على كل التسهيلات إن شاء الله اللي بيشتاقع وتوفير الكتاب المدرسي وكذلك الكراس المدعم اللي إن شاء الله معناها كل شيء يكون موجود في وقته، والعودة المدرسية إن شاء الله معناها وقع تأمينها إن شاء الله في أحسن الظروف، حتى شيء مش بش يكون غايب على المدارس أو على المكتبات، كل شيء إن شاء الله بش يكون موجود بقدرة ربي. ولكن عليش قلت نحب نشكر سي الحبيب العرقوبي، بارك الله فيه، شكرا للمركز الوطني للكتاب لأنه لمسة معناها حلوة برشا. نرجع نذكر الناس ما سمعتناش وما سمعتش تدخل سي الحبيب معانا، كل عائلة غير قادرة على توفير العودة المدرسية ولا على الأقل معناها فما ناس سبحان الله معناها كل واحد بظروفه، فما لي عنده ثلاثة أربعة صغار ما نجمش يقضي قضيات الصغيرة الكل تاع العودة المدرسية، ما عليكم كان تتصلوا بينا، أهلا وسهلا مرحبا بكم، تتصلوا بإذاعة تطاوين تخليونا الرقم متاعكم ونحنا نكونوا أكيد في الخدمة، وأجمل شيء والإنسان الحمد لله تكون بصمته في لمسات كيف من هيك، إن شاء الله نكونوا قصد خير بينكم وبين المركز الوطني للكتاب نوفروا لكم، طبعا المركز هو اللي يوفر مش احنا، ولكن احنا مانا إنا نقطة وصل بينكم وبين المركز التونسي للكتاب، يوفروا لكم إن شاء الله كل مستلزمات العودة المدرسية، وإن شاء الله يا ربي تكون عودة في ظروف طيبة وربي إن شاء الله يفرحكم بصغيراتكم، تتصلوا بينا وتخلوا أرقامكم وإحنا نسقوا معكم العملية. شكرا لكم الكل على حسن الانتباه والمتابعة، إن شاء الله أنسناكم منذ انطلاقة منوعة أسايل في الخمسة بتاع العشية، شكر كبير زميلي حسن المحمدي اللي رافقني في الإخراج الفني، ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون، نتعودوا إن شاء الله نتقابلوا مرة أخرى مع بعضنا في سهرة الخميس أنوار المهرجانات، شكرا للجميع وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تنظم انطلاقا من يوم الغد الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي للسنة القادمة. وتنطلق فعاليات هذه الأيام الإعلامية غدا بمعتمدية رمادا. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج حوالي 11 مليار دينار إلى غاية 20 من نوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإداء التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو يوم الغد الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من أوت الجاري. في العالم استشهد اليوم 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء قصف صهيوني جديد على الشمال ووسط قطاع غزة. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد مظلوم عبيدي حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال. محمد الدغدشي مولى العركة المرة.

0: رصاص قطع الفجر كما تقطع الكلمة من منتصفها. هكذا أعدم محمد الدغباجي كثائر رفض أن يركع للمستعمر، كبطل اختار أن يموت واقفا حتى لا تعيش البلاد راكعة. امتزج صوت الرصاص بالزغريد وكانت كلماته الخالدة:
1: لا تخشي علي يا أمي، فأنا لا أخاف رصاص الأعداء ولا أجزع من الموت في سبيل عزة وطني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
0: محمد الدغباجي أو محمد بن صالح الزغباني الخريجي آمن بالنضال المشترك، تزعم العديد من التنظيمات الوطنية التي قاومت الاستعمار الفرنسي والإيطالي، مثل أسطورة حية في البلاد التونسية بعد عمليات عسكرية ناجحة ضد المستعمر. ولد الثائر التونسي الشهير وبطل الجنوب محمد الدغباجي عام 85 و800 وألف، وكان قد مر وقتها سنوات قليلة على الاستعمار المباشر للبلاد التونسية. ولد الدغباجي بوادي الزيتون بمدينة الحامة من ولاية جابس، واستقر ذكره بالوجدان الشعبي فغناه وخلد وقائع كفاحه وبكاه ورثاه.
2: خمسة اللي لحقوا بالجرة وملك الموت يا راجي، لحقوا مولى الدعك المر المشهور الدغباجي.
0: المولدي غومة من عائلة محمد الدغباجي.
3: الدغباجي عاش في منطقة ريفية اللي هي وادي الزيتون، عاش كما ناس معناها يقرأ كتاب عند المدب، عاش في عائلة معناها نقولوا احنا ميسورة في تاريخ قبل، لأنهم يكسبوا تربية الماشية ويكسبوا الإبل ويكسبوا الأغنام ويكسبوا الماعز.
0: علي زواوي رئيس المكتب الجهوي للمقاومين وشهداء الحركة الوطنية بجابس.
4: وواقع خروج للجيش الفرنسي من هذه المنطقة ومن هذه المسكن اللي كان يسكن فيه محمد الدغباجي وأبوه وعائلته.
0: كان الدغباجي منذ صغره يستشعر حقدا خاصا ضد الدخيل الجاثم على بلاده، يأبى أن يرزخ للمستعمر ومظالمه. لم يكن الدغباجي مخططا سياسيا ولا منظرا أو مستهديا بنظرية ثورية، بقدر ما كان ثائرا ومثالا للفدائي الذائد عن العزة والكرامة. أستاذ التاريخ المعاصر الدكتور حسين بوحبيل.
5: تم تجنيده عنوة في صلب الجيش الفرنسي سنة 1907، وقضى 3 سنوات من الجندية إلى حدود سنة 1910. عند انتهاء الخدمة العسكرية الإجبارية في صفوف الجيش الفرنسي خرج وتزوج وعاش حياة عادية، لكن مع سنة 1913 انخرط كمتطوع في الجيش الفرنسي وأصبح موظفا إن صح التعبير في صلب الجيش الفرنسي.
3: قبل في التاريخ متاع فرنسا معناها تخدم الجيش تبقى على ذمة الجيش متاع فرنسا، فهمت؟ خدم العام متاعه، فهمتني؟ كمل العام متاعه وروح، استحقوه الجيش الفرنساوي، فهمتني؟ ارجع، معناه بطلب من الجيش من السلطة الفرنسوية.
5: تزامن انخراط وتطوع محمد الدغباجي في الجيش الفرنسي أولا اندلاع الحرب العالمية الأولى واندلاع ثورة لودرنا بأقصى الجنوب التونسي بجهة تطاوين، فتم إرساله ضمن الأفراد والقوات لضبط الأمن بالمنطقة. ففي سبتمبر سنة 1915 كان عضوا أو عنصرا بمركز ذهيبة.
3: كونت مجموعات معناها رافضين الاستعمار، هو في الجيش مع فرنسا، فهمتني؟ بعثوله برقية، فهمتني؟ على أساس وأنا عندها قريبة توفى، فهمتني؟ كذا جي للحل مدينة الحام، ينتقي مع مجموعة من أبناء بن زيد، فهمتني؟ وعملوا برنامج على أساس معناها باش يدافع على تونس وفكوا تونس من يد المستعمر الفرنسي.

0: كونوا معناها مجموعة ورجع للجيش الفرنساوي، رجع للجيش وكون مجموعة في الجيش وخذيب على سلاح من الفرنسيس من ذاتهم وذخيرة، وخرج مع جملة مجموعة معناها من الخيان معناها اللي موجودين معاه للتفق معاه.
1: في هذه الأثناء جد حدث مميز جدا تمثل في عصيان 28 فارس من فرسان المخزن بمشهد صالح، وتمردهم على الأوامر الفرنسية ومغادرتهم التراب التونسي والتحقوا بالتراب الليبي وانضموا إلى الثوار.
2: نسج محمد الدغباجي على منوال هذه المجموعة، وكان صحبة خمسة من المجندين الآخرين عصوا الأوامر الفرنسية والتحقوا بالتراب الليبي. وهناك انضم الدغباجي إلى الثائر خليفة بن عسكر النالوتي، شارك في بداية نشاطه بليبيا في مهاجمة الحصون الفرنسية بالحدود كجندي بسيط، لكنه اشتهر بإقدامه وبحسن رمايته فنال حظوة خاصة عند قائده النالوتي.
3: وابقى معهم مدة كبيرة وتزوج من ليبيا الأصل متاعها من تونس، وقت اللي ضيقوا على خليفة بن عسكر وقع القبض عليه من القوات الإيطالية مع خليفة بن عسكر، هو معناها خدعة وقتلة. عيطوا لخليفة بن عسكر لأن باش يعملوا معاه اتفاقية يهفتوا الجو،
1: وحصل أيضا نوعا ما من الاتفاق بين خليفة بن عسكر النالوتي والسلطات الفرنسية بتونس. طبعا بعد أعمال قام بها شقيقه عمر من أجل إطلاق سراح زوجتي خليفة بن عسكر النالوتي المحتجزتين بتونس، إلى جانب عدد كبير من أتباعه الذين وقع وضعهم في محتشد إقبلي.
2: في تلك الأثناء شعر الدغباجي أنه مهدد وأنه أصبح غير مرغوب فيه، فعاد إلى التراب التونسي وواصل مقاومة الحضور الفرنسي بتونس. وقد نجح الدغباجي فعلا في إشعال معارك عديدة في الجنوب التونسي، أهمها معركة خنقة عيشة والمحفورة وواقعة المغذية، وكذلك واقعة الجلبانية التي كاد يسقط أثناءها ثانية بين أيدي القوات الاستعمارية وهو جريح.
0: معركة الأولى خاضها في المغذية، بلاصة يقولونها المغذية وبلاصة أخرى في الزبرة، ولكن المعركة الكبيرة المشهورة هي المعركة بتاع الخمسة هذوما اللي قتلهم، الخمسة هذا اللي قتلهم اللي فيهم المسؤول الكبير اللي جي فهمتني وقتله هو فهمتني معاه أربعة أخرين.
1: واقعة بوهدمن سنة 1919، ثم الواقعة الثانية تمثلت في واقعة خنقة عيشة لما كان خاضها أيضا محمد الدغباجي رفقة البشير بن سديرة. الواقعة الأخرى تمثلت في واقعة المغذية، حصلت في 6 أبريل 1920 لما تفطنت السلطات الفرنسية إلى وجود محمد الدغباجي بمناطق الحامة، جندت حوالي 300 من فرسانها وأتباعها وجنودها، إلى جانب تجنيد عدد من الأهالي والمواطنين بالقوة وغصبا للبحث عن محمد الدغباجي.
2: قاوم محمد الدغباجي ورفاقه المستعمر الفرنسي إلى أن نفذت منهم الذخيرة فوقع أسره، لكن أبناء الحامة من بني زيد قاموا بتهريبه وقرر الالتحاق مجددا بالتراب الليبي عبر سلسلة جبال مطمطة.
1: تفطن عدد من فرسان المخزن لحضوره صحبة رفاقه، فالتحقه أو لحق به 10 من فرسان المخزن وتمت المواجهة وأردى 5 منهم قتلى، وهنا نظم الشعراء المنظومة المعروفة الخمسة اللي لحقوا بجرة ملك الموتيراجي المشهور الدغباجي.
4: خمسة قصوا في الجرة وملك الموتيراج ولحقوا مولى العرق المر المشهور الدغباج، قال تسعوا 5 برباعيهم تجيبوا الفلاق مخزن مطماطة نجيهم نصراهم بنداق.
0: عليه ضغط كبير معناها من طرف معناها السلطات الفرنسية، إلى حال أنهم وصلوا كل أهالي كل من يحبل لقب الدغباجي جمعوهم في مكان معين في الحامة وباش يزولهم أملاكهم وأرزاقهم وفهمتني وكل مكتسباتهم.
3: وقال أنا يلزمني أخرج من تونس باش يتفك الحصار على تونس وعلى أبناء تونس، والتحق بخليفة بن عسكر و المجاهدين الليبيين.
1: لكن الأوضاع في ليبيا تغيرت بعد التقارب الإيطالي مع خليفة بن عسكر وسعي إيطاليا الحثيث في القبض على خليفة بن عسكر وأتباعه. فنظم الجنرال أو الكولونيل غراسياني خطة لإلقاء القبض على خليفة بن عسكر بدعوى تغيير سلاحه بسلاح جديد، وكان معه محمد الدغباجي.
3: طول قبض عليه خليفة بن عسكر وطول قبض على محمد الدغباجي، وجابوه من الحدود الليبية التونسية إلى معتمدية مارس، واتفقوا قالوا لنا نجم نهربوه وما تبقاش فهمتنا في السجن. محمد الدغباجي قال لا، أنا وقت اللي نهرب أنتم باش تعذبوا ونساكم باش تتعذبوا باش يصير فيكم معناها البهادة. ليلة باش يعدموه الحامة تعبت بالجيش الفرنسي، دباباتها ومعسكراتها وقواتها الكل صبتها في الحامة، اللي إن قالوا إذا كانت توقع معناها معارضة في الحامة إن الحامة يلزمها يمحقها نهائيا. وقت اللي جاوا باش يكملوه ويغطوا له فهمت الله وجهه قالهم لا نفذوا اعدامكم وانا نشوف. وقالوا له شنو الطلب نتاعك؟ اطلب اللي تحب، احنا النجم يمكن نعطوك اللي تحب. قالهم انا الطلب الوحيد اعطوني مكحلتي وسيبوني. وجابوه فهمت الله في وسط السوق في الحامه وعند مركبوه مراه صنديده. وقت اللي طلقوا عليه النار زغرته فهمت ولا زغرته.
2: بالزغاريدي ودع تونس المشهور الدغباجي مولى العركة المرة قاهر المستعمر، وكانت غرة مارس 1924 يوما من أيام تاريخ تونس، خلد ملحمة وطنية خط سطورها ابن وادي الزيتون بأحرف لا تمحى.
5: لا تخشي علي يا أمي، فأنا لا أخاف رصاص الأعداء ولا أجزع من الموت في سبيل عزة وطني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: محمد التغداشي مولى العركة المرة. موسيقى الشارع أنس الزمالي. نص وإنجاز سعاد الفيلاني.
1: حماة وطن.
2: حماة وطن.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: المستمعي لفاضل،
1: حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم الشاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة
5: اليوم نعمل فيكم مقتلة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت بالعطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: ماشي فيها العشية بنيتي ومزينة وحافلة.
1: أنا قلت لك هدادة
0: إيش قلت؟
2: وريدة عارضة عليا أني والبناويت وبعتالي طاهر حاجة تبع عمار. هي نجي معاه.
0: ما تمشيش وزيد نقول لك ردي بالك على روح.
2: حليلي شو سمعت؟ والله خوفتيني.
0: أهل هالبر ما فيهم شمال يمكن يخطفوك.
2: شنو يخطفوني؟ إيش يعملوا بي؟ زينب عندها ليش تخاف؟ وانيش عندي؟
0: ما هو عمار كيف جت من زينب؟ يمكن يديرك من عيونه. احنا بنيتي ناس غربة وجان عددهم كبير وشيابين يهدين.
2: خوفتيني يا تاتا والله خوفتيني. يا طاهر تعال اسمع امك. تعال
0: طاهر. طاهر كما تعرفيه ايش الطاهر قلبها بارد. الطاهر قلبها بارد بيعمل عليه كان اللي زيه.
3: خير على خير وفي الخير واني وانتم في خير الخير. ايش تطلب امي الباهية؟
2: داداي خايف علي قالت يخطفوني.
3: يخطفوا السلطانة واني حي؟ والله نحل فيهم جبانة ونجليهم من برهم.
0: راجل ولدي راجل عليك الكلام. ما عندي ما نقول. تبعدني ابعدني غادي وانت ما عندك كان الضحي. طيب
3: يما البارح سمعتك تشخري واني في العشة الاخرى عرفت اللي انت راكده وركبتك معوجة.
0: عوجة يعوج هكا الحنك. اقعد اقعد في التشتري بتاعك والمي يجري تحت رجليك.
2: هاي ثبتولي نقعد ولا نمشي؟ البناوتي استنوا فيا عشوية قالوا فيها الذايب الكاكاوية. سيدي
3: امشي يا سلطانة واني الضامن.
0: ورحمة امي لا تتحرك من هنا الا ورجلي ورجلك. مانيش صغيرة انا لعبني.

0: ما قال الا قالوا عندي قال شو ما باهي
1: يا حليلي ايش باش نغني ايش باش نغني تعرفوا كيفاش برا نغني وعلى الحولي.

0: الشاهد راجلك عمل علينا أكبر مزية، خلصنا من مشكل كان مكدرنا.
1: الحمد لله.
0: أشربي خيتي، أشربي الرزاطة، أشربي
1: كفر خير.
0: بس في
1: مش فيك رحم والدي خاتي، حتى احنا ارتحنا من هاك المشكل. وباقي يا شم جايب زيها بن عمار خاتي، شي الحلوقت ما يشبحوش لبعيد، يبان لهم كل شيء سيح. يعملوا عملتهم من بعد واحنا فيها نقبة.
0: حنان اخواتي اشر هانا قالوا معطي لك حنان كركبي علي، خذوني بالعيد هاني متوسدة شكارة دويات.
1: اللطف عليك اللطف عليك. وين وريدة وريدة وريدة هاتي لي تانو نشعر وبخور وشوية ملح ودادي سلم بنتي.

0: والله خسارة لكن فرقتونا أنت والطاهرة سلطان.
1: الغريب عليه ببلاده، الله يعمر كل بلاد بأهلها.
0: أنا قلت العمار الطاهر وسلطان نشدوهم بحذانا نعرسوا لهم ونفرحوا بيهم. الطاهر نختاروا ليه أحسن طفلة في الدوار، وانتي نخيروك بين عزابنا حتى هما كحدهم عليك.
1: شيني تتاي شرعان عندها الحك خطانيتهم خايبة عاملين لحبة.
0: هيا عاد سلطانة هيا هيا نزيدوا نرقصوا. ليش بك قعدتي؟
1: لا لا يا خيتي تعبت تعبت الحصار تعبني والوقت يشري، نروح نطيبوا عشاواتنا. ها او الطاهر مازال ما جاي.
0: تعالي تطهر من بكري وصل. هاوين هاوين هاوين واقف مع عمار البرة يترشفوا في التاي.
2: قلت لي خير الراضي مازال يتعطل، اش نعملو؟
3: عملت لأحسن محامي. المحامي طلع عليه اليوم كي شاف البحث قال متهمينه بالسلاح.
2: سلاح؟ منين جاه؟ الراضي ديما يقول عملنا سلمي. كيف قلت الكلام ماهوش سلاح؟ فحك وقال لي الكلام اقوى من السلاح كي يعمل الواحد في بلاصته.
3: اليوم جو اربع محامين من تونس يدافع على الراضي بلاش فلوس.
2: وش نهي ربحهم؟ ولا تعرفه؟
3: أظن محامين يحبوا البلاد ويدافعوا على كل سياسي يتكلم على حق الناس. واحد منهم كان من في عندكم غادي في الجنوب، كتب اليوم في الجريدة قال الوطن الغيور يضحي بمستقبل على جال بلاده ويفقر أولاده على جال أولاد البلاد الجواع، وفي الأخر قال يا توانسة يا توانسة كونوا كلمة واحدة في حب بلادكم.
2: والله هذا رجال تعمل عليهم البلاد، ناس ضحت وماتت. البارح حكينا باباي على ثورة عام 14 في الجنوب.
3: يا حسر
2: عندها 15 عام اللي ناضت، ماتوا فيها رجال فرسان ومشيت فيها رزاق. جيش فرنسا ضرب بالغاز ودهم على قصور، حرق القمح وبزع السمن والزيت. الواحد كيف يشوف ناس كيما هذا تهون عليه نفسه.
3: صحيح.
2: فكرتش عمار في حال مرت الراضي وبناتها؟
3: عيلة الراضي في ذمتي، ما يلحقهم شي لين يخرج الراضي. قول يا طاهر وش عملت معايا؟
2: فيش
3: على زينب كلمت شبيك عم الشاهد يعرف بلاصة الكسرة وعائلتها.
2: خوي برا انت كلمة يمكن يحشم منك.

0: كلمتني على غادي. غادي خالته ما تعجبش.
1: يا لطيف.
0: يخدم ضد حكومة الحماية. يستاهل. سي بيان بوغ لوي.
1: مسيو جورج. الراضي مسالم. ما نظنش يخبس له. خي بالله وش يعمل به؟ راجل متعلم فاهم. اقرا في جامع الزيتونة.
0: حكومة الحماية ما تخافش من اللي كراو في جامع الزيتونة. ما يعرفوش لغة فرنسا. ولا كلو من فلوسها. التعالبي اللي عامل الحزب الحر هو واللي معاه يكرهونا يكرهونا. الحكيم العام عنده الحق. قال ما تعلموهمش الفرنسي ولا يحاربونا بلغتنا.
1: مسيو جورج شوف وانت صاحبنا والراضي ولدنا اعمل لي حاجه ونوعدك نوعدك السياسه ما عادش يدور بها خلاص.
0: بون بون بون مسيو بكار بعد ما نشوف لونكيت وشنو اللي فيها نعمل حساباتي. تيان ابروبو ما كنتي تو فاضي كان حاشي غود وجيك تحصد لك بكيت زرع.

0: يا شمعان يا تيمة شمعان
1: ايش بيت يا سلطانة شمعان
0: ايش بيت عندك الحك يا تيتا وريتا قلتلي وقعدوا معانا انتي والطهر هو ناخد لامرأة انتي ناخد لك راجل
1: هيا للا جيتي الكلام يا تيمة انتي والطهر روسكم مكساح ومربطة وتولا هاك عرفتي الذيب وعرفتي النعجير
0: الطهر كيف قلتل قال لي انتي وامي مهبلة
1: هو كبير المهبلة على مراد الله ولدي ما جاش البابا حتى شوي الشاهد ديما يقول الطاهر خول يجمدوا فيها اخواله ما عندهم كان الضحك والفدلك

0: عم الشاهد اللي نكلمه يقول لي برا العمك الشاهد، اللي نكلمه يقول لي برا العمك الشاهد. توا بعد 20 يوم ما عدتش عندي وين نلوج.
1: ارتاح ارتاح يا عمار واشرب عرقك. انت وهي ما توتوش بعضكم، كل واحد وطينته، والمثل يقول من طينك من لستجينك، اذا ما جي بور ما يجي كسكاس. والله نوب باباك نصحينك، عرس من اللي حذاك، عندكم بنويت شابات.
0: معناها عم الكسراوي ممكن نرجع لبلاده.
1: ما تقولش عم الشاهد خدعني، قصدي نخفف عليك. جاتك في 20 يوم تعب، خير ما تقعد تعب طول عمرك وزيد متعب الناس في جرتك.

0: الكسراوي حد ما يرجع للبلاد يبدا في العرس.
1: ها
0: هيك قالت امها، وانت ان شاء الله فيها خير.
1: انا ما يبرد قلبي الا ما نشوف زينب مره اخرى، ولا حتى نحضر في عرسها.
0: شنو هالكلام هذا؟ ما يخرجش منك ولا تولي مجنون.
1: مجنون قالوا مجنون؟ انا مجنون هيك العام؟ نحبك توريني منين نمشي واش نعمل كيف نوصل غادي. وريني يا طاهر وريني.
0: لا لا لا خوي، لا لا خوي، ماكش عارف الخطر، ممكن يقتلوك.
1: خلي يقتلو
0: الكسراوي معصاب، جيبوا باه كان قتل ارواح.
1: طاهر تمشي معايا ولا توريني اش نعمل؟
0: لا لا لا لا خوي، المشي معاك لا، احني غادي عروش وما نتعدوش على بعضنا.
1: غدوة نحضر الروح، يما قاتل يما مقتول.
0: دبر علي يا هادي، عمار صاحبي وحلت فيه ما يحبش النصيحة.
2: المشي معاه لا، رد بالك اللعبة هذه مخطر عليك أكثر منها، والطريق دل عليه.
0: خلي ياك الراس، عمار يجهل عاداتنا وزيد مسلح، معناتها كيما قال يقتل ويموت.
2: يحب يشوفها عروس يحسبها عنس في سوق لهي.
0: زعما نشاورش معاه؟
2: كان سمع باباك وعمك رابح يمشوا طول البكار حتى صادقوا ميلود روسهم مربطة يولوا يتهموك.

0: يا طار، مدام الراضي متهوم بسلاح اللي طهم خطيرة باش يتعذب، وبالممكن يجبدكم البعث انت وعمار. البارح الليلة كله مفكر، لقيت قدامك حل واحد، تروح للوطن في أقرب وقت، عبي واحد من جمال وروح لي.
1: علاش نستعجلوا يا بابا؟ اش مازال شهر نكملوه ونروحوا مع بعضنا كيف ما جينا.
0: احنا من قبل عندنا مشكلة وزاد علينا همك وهم الراضي وعمار. اذا كان ماكش متشجع ترجع للوطن لروحك، نولوا بعد اسبوع اخر نرجع الكل مع بعضنا. يزي من الحصاد يا سيدي، يزي
1: معانا جماعة ناخذوا رايهم، كان فهمنا على موعد نمشوا فيه، لكن انت كبيرنا.
0: على مراد الله، على مراد الله، يديروها الصغار ويحلوا فيها الكبار. انت ما خذيتش الراي وزين بكيفك، اليوم حتى شرهانة ولا تخايفة على سلطان؟
1: امي تحول في البيعة، ما ثم شيء. الكلام اللي سمعته انت اليوم كنا نسمعه فيه من قبل.
0: الليلة نسمع راي الجماعة، لكن خلي نتسوق غدوة نبيعوا شوي قمح في برج العيفة، نقضوا حوجات للصفر.
1: كيف نزيدوا شهر آخر يكون في صلاحنا؟
0: قبل ما خفتش، توا وليت خايف. الحاكم واعر وزيد عمار ماشي جاي علينا، الله أعلم اش في راسه واش يكنبص انت وهو.
1: إذا أنتم متسوقين بكري ما نجمش نمشي معاكم، عندي قضية مع عمار.
0: ايش هالعنك اللي تلوك فيها؟ أنا مهربك عليه وأنت تلوج عليه؟ أنا نمدلك فيدي وهو يغرق فيك؟ قلت لك تمشي معاي تمشي، وما عادش تعاند.
2: الجمعة جاية روحوا. فرحتي فرحتي وين نحطك؟ اسمعي يا بنتي شرهانة، اسمعي المروحة قرب.
3: حتى أنا يا بنتي فرحانة، مليت من هالبرد، وليت نحس بالخوف بعد عمل الجيم، وزيك حبسة بعد وليت في على قلبي. ارحم من قال، ارحم من زار وخفف.
2: ايه هات برا للسوق وخير، هز ثلاثة ويبات قمح، اشي لامك ملحفة وكبوس البابا، وشري حلوة وحمص نفرحوا بهم الصغار. وما تنساش بالغلياني وبالغليك انت.
4: ومرة واحد جيبي فارغ، كنا ناويين على شهر آخر ندبروا فيهم سرير.
2: ما عندنا في فلوس، نروح وخلاص. القمح صورنا ونتعام، بالك نحضروا على الزينب.
4: وليت تهرب سعاد، احنا وين وزينب وين؟

0: يا عمار الطاهر سافر مع باباه البرج العيفة، فلا شيء يرجع على خير إن شاء الله.
1: خليني نمشي له دادة، الطاهر وصلني به.
0: طفلة ردي بالك على روحك، خليني نمشي معاك. أنت حتى سمس مش القطش
1: الواه تيهو، ما هوش بعيد. استنى يا عمار استنى، الطاهر وصلني. صباح الخير.
2: صباح الخير، احنا متفاهمين نلقاه تو. وعلاش بدل رايك؟
1: قال لك القافيه اللي تفهمنا فيها الليله نجي ونكملوها، وهو هز باباه معاه حكم عليه بالسيف. عم الشاهد بدل رايه، قال نرحلوا لبلادنا نهار الخميس الجاي.
2: وش هي الخميس الجاي؟
1: هي عنا 3 شهور متغربين اخي، الكل توحشنا اهلنا وبلادنا.
2: هك الدهر ما قاليش، عم بالي مازال عينه في القعاد معانا.
1: الدنيا مش سهلة يا عمار، عنا أهل وبلاد.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة خديجة بن عرفة، علي الخميري، حسونة ناجي، سعيدة سراي، عايدة فارح، ومحمد المنصف العجنبي. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسونة ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعلنت اليوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الانقطاعات ستكون بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة، وذلك بحسب ما تمليه وضعية الشبكة. هذا وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا اليوم وغدا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، لتتراوح درجات الحرارة القصوى غدا بين 42 و48 درجة. تنظم الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي للسنة القادمة، وستنطلق هذه الأيام غدا بمعتمدية رمادا. في العالم، أعلن اليوم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية. أعلن اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزالة جميع الألغام من مضيق هرمز أو تفجيرها، وأكد أن إيران أبلغت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام والعشرة ليلا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليلة، نبدأها بأبرز العناوين. الأمة الإسلامية تحيي اليوم ذكرى مولد النبوي الشريف، وبالمناسبة مواكب دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم. المستشفى الرقمي يمكن في السنة الأولى من أحداثه من إنجاز 120 ألف فحص أشعة عن بعد و334 استشارة طبية. وفي العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني على شمال قطاع غزة. إلى تفاصيل الأخبار، وفي تقديمها عفيف لونيسية. تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بالمولد النبوي الشريف، وهو ذكرى سنوية احتفاء بيوم مولد النبي الأكرم في 12 من ربيع الأول، وتزامنا مع احتفالات مولد النبوي الشريف نظمت جمعية ساعد العمل التطوعية ورابطة المحلية للقرآن الكريم والجمعية القرآنية بغنوشة بإشراف الإدارة الجهوية للشؤون الدينية مسابقة حفظة القرآن الكريم لدورة الصيفية بمشاركة ما يزيد عن 300 مشاركة. وسيتم في اختتام هذه المسابقة تقديم جوائز للمتفوقين. أكثر تفاصيل مع عضو الجمعية رشيد منصور.
3: عندنا المسابقة متاع حفاظ القرآن 350 صغير تحت إشراف الجمعية المحلية للقرآن الكريم بغنوش واحد. ضراري عضونا عندهم تو من 15 جوان هم يحفظوا في القرآن في 6 جوامع في غنوش، إشراف الفرع الجامعي للقرآن الكريم والرابطة. الختام نتاع الدورة هذية نسقنا كجمعية مع الجمعية المحلية، والختام نعملوه في نهار المولد النبوي الشريف. ذات بالمناسبة هذه باش تكون خرجة من أمام بلدية غنوش إلى جامع جديد بغنوش، وباش تكون غاديك أجواء كبيرة ياسر، مسابقة وجوائز. وبالنسبة هذه زاد الجوائز قريب العودة المدرسية، الجوائز اخترنا احنا كجمعية وفرنا لهم الجوائز أهل فضل أهل الخير والناس اللي تبرعت لنا بالجوائز هذية. عملنا لهم كل صغير باش يربح ياخذ كفاش ياخذ كرطابلي كامل بدواته كاملة للقراية بمناسبة العودة المدرسية.
2: تختلف العادات وطرق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. زميلة هادية قاري رصدت طرق الاحتفال في سياق النقل التالي.
4: بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعيب، ولكن ما زلنا محافظ باللي نجم الواحد كل قدير وقدره.
5: نعملوا كسكسي ونور في الصباح، نديروا العيش بالزيت بالعسل. فادي كل من يحبوا حصيت الزقوق وتو يعملوها يحبوها ويذوقوا منها حتى الجيران في الصحيفه. مازال هيك العادات الاولى الكبار يقولوا لو يحنوا ليله المولد زي ليله العيد.
6: حافظين على عاداتنا ان شاء الله ربي لما يقطعناش عاده. صباح مبخر نديروا حبخور في الدار، قليل وزعتر هيك مبخروه للميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. انا نقرا شويه قران وبنت حن علينا ان شاء الله
5: ديروا ختم وكلهم مدحوا. والله المولد هو يوم مبارك بالنسبة لي. يعني كيفاش احتفال بسيدنا محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، نحتفلوا معنا نقرأ قرآن، نعملوا كل الختمة وندعو رب.
7: إن شاء الله مولد مبارك على الجميع، وإن شاء الله ينعاد علينا بالخير والبركة. مناسبة دينية مهمة برشا، وتذكرنا معنا بالحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الذكرى هذه تبقى ديما من أحلى العادات ومن أحسن معنا تداول في عائلاتنا وفي مجتمعنا. لكن بعض التغيرات ساعات كما الوضع الاقتصادي كما الطقس كما برشا أمور اللي ساعات

0: كتابة العامة وتسيير الشؤون العادية لبلدية حمد السوقة للزميلة لميا بن غالي.
1: يخص الترخيص في الاستثنائية للربط بالشبكات، يعني شبكة الماء والكهرباء والتطهير. نعرف كل اللي صدر منشور في جان في 2026 لتبسيط بعض الإجراءات للربط بالصفة الاستثنائية بالشبكات، وعطاء آخر أجل لتقديم الملفات وتثبيت الوضعيات 31 أوت 2026، ولذلك معناها تصبح الوثيقة الرسمية للربط بالشبكات هي رخصة البناء، وهي الوثيقة الوحيدة اللي تخول للمواطن باش يتحصل على الشبكات هذه ويربط الشبكات بتاعه. تبقى البلدية من هنا لل 31 وتقبل الملفات وباش تتم المعالجة متاعها. دونك المواطنين مطالبين انهم بطبيعة هذه الحاجة الأولى انهم يقوموا بتقدموا بملفات نتاع رخص بناء، ويبقى 10 ايام هذوما لتسويه الوضعيات الاستثنائية.
0: في الشأن الوطني، مكن المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من أحداثه من القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وثلاث أيام الأسبوع، و 334 استشارة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة. وكشفت وزارة الصحة أن الاستشارات عن بعد حققت نسبة رضا ب 92% و 5% فقط من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفى. وأشارت إلى المتابعة عبر منصة نجدة التي انطلقت يوم 12 من أوت 2025 لتوحيد مسار التكفل بالجلطات القلبية وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجالية وفرق طب القلب، شملت أكثر من 4000 حالة جلطة قلبية حادة. وأكدت الوزارة أن الجهود تتواصل لتوسيع الشبكة وتقريب الاختصاصات وتقليص التنقل وتقليص مدة الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتسريع التدخل في الحالات الاستعجالية. نهزت مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجارية، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. ووفق النشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح درجات الحرارة الليلية بين 28 و32 درجة بالشمال والوسط بين 33 و37 درجة بالجنوب، فيما تشهد درجة الحرارة ارتفاعا ملحوظا خاصة غدا حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 درجة و48 درجة. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراحا اليوم في قصف صهيوني جديد على شمال ووسط قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر طبية. وكان 4 فلسطينيين استشهدوا في وقت سابق من اليوم، بينهم 2 متأثران بجراحهما في قصف من قوات الاحتلال الصهيوني على وسط وجنوب قطاع غزة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن أطلقت عملية ما أسمته المنبوذة الاقتصادية التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها. وقال وزير الدفاع الأمريكي إنه لا يستبعد معاودة قصف إيران في أي مكان سواء في مضيق هرمز أو في محيط إيران. في المقابل قال الرئيس الإيراني إن الأعداء أدركوا أنهم لا يستطيعون إخضاع طهران عسكريا، لذلك ركزوا على إثارة القضايا الاجتماعية والسخط الاقتصادية. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الولايات المتحدة ستهزم في الحرب الاقتصادية كما هزم في الحربين العسكرية والسياسية، معتبرا أن واشنطن شنت حربها على إيران بهدف إسقاط النظام وتوسيع هيمنتها في المنطقة والعالم الإسلامي. إلى هنا تكملت النشرة والأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الأمة الإسلامية تحيي اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وبالمناسبة مواكب دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم. المستشفى الرقمي يمكن في السنة الأولى من أحداثها من إنجاز 120 ألف فحص أشعة عن بعد و334 استشارة

0: الطبية. وفي العالم تابعنا استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني على شمال قطاع غزة. أجمل تحية محدثتكم عفيف لونيسي في الإخراج التقني فتحية المقبلية، وحاتم يلتقيكم بعد قليل في منشط في إجازة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الماوريون هم السكان الأصليون لنيوزيلندا وينتمون إلى الشعوب البولينيزية. هاجروا عبر المحيط الهادئ واستقروا في الجزر النيوزيلندية بين القرنين 13 و14 الميلاديين. وتشير الدراسات الأثرية واللغوية إلى أن أسلافهم قدموا من جزر تقع ضمن المثلث البولينيزي. بعد رحلات بحرية طويلة اعتمدوا فيها على مهارات متقدمة في الملاحة باستخدام النجوم واتجاهات الرياح والأمواج. طور الماوريون مجتمعا قبليا منظما يقوم على الروابط العائلية والانتماء إلى العشائر، وكانوا يعتمدون على الزراعة وصيد الأسماك وجمع الموارد الطبيعية، كما اشتهروا ببناء الزوارق الكبيرة وببراعتهم في نحت الخشب والعظام وصناعة الأدوات والأسلحة التقليدية. تتميز ثقافة الماوريين بتراث شفهي غني يتضمن الأساطير والأشعار والأغاني التي تروي أصول القبائل وعلاقاتها بالطبيعة والأسلاف. وتعد لغة الماوري، وهي إحدى اللغات البولينيزية، جزءا أساسيا من هويتهم الثقافية، وقد شهدت جهودا واسعة لإحيائها وتعزيز استخدامها في التعليم والإعلام بعد تراجعها خلال فترات الاستعمار الأوروبي. كما تعد رقصة الهاكا من أشهر مظاهر الثقافة الماورية، إذ كانت تؤدى في الماضي قبل المعارك أو في المناسبات المهمة، وأصبحت اليوم رمزا وطنيا نيوزيلنديا معروفا عالميا. شهد الماوريون تحولات كبيرة بعد وصول الأوروبيين في القرن 18، ثم توقيع معاهدة وايتانغي سنة 1840 التي شكلت أساس العلاقة بين السكان الأصليين والتاج البريطاني، لكنها كانت أيضا مصدرا لنزاعات طويلة حول الأراضي والحقوق المدنية والاقتصادية. وفي العقود الأخيرة اتخذت الدولة خطوات لتعزيز حقوق الماوريين والاعتراف بثقافتهم ولغتهم ودورهم في المجتمع. ويمثل الماوريون اليوم جزءا مهما من الهوية الوطنية في نيوزيلندا، إذ يجمعون بين الحفاظ على تراثهم العريق والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية مع استمرار الجهود لصون لغتهم وعاداتهم ونقلها إلى الأجيال الجديدة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدرجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: عروس الصحراء.

ليل هادئ وموجة إذاعية تحملنا إلى أماكن لا نراها ولا نسمعها. هناك حيث يستريح الصوت ويمنحنا أصحابه وجها آخر من حكاياتهم.

منشط في إجازة، لقاءات تكشف أسرار العطلة وعناوين السفر وطقوس الراحة وذكريات الصيف التي تسكن قلوب الإعلاميين.

0: اجت الصيفية وبعرف شو ناطرني ناطرني سهرني وسهري ورا سهري.
1: مرحبا بكم أصدقاء المستمعين. اجت الصيفية قريب شو نقولوا خلصت الصيفية. أهلا وسهلا بكم في سهرة جديدة على موجات إذاعة تطاوين من سهراتنا كل يوم ثلاث مع أبو نشط في إجازة. يخرج هذا اللقاء فتح من قبلي وسعيد أن أكون معكم للسمري والسهر في مساحة مباشرة من الآن إلى منتصف الليل على موجات إذاعة تطاوين. ثم أشياء إذا ضاعت ما يمكنش استرجاعها. حكاية كانت تقال في لمة عائلية، بيت شعر يحفظ الجد عن ظهر قلب، غناية تولدت في قرية ما كتبها شخص ما، حرفة تعلمها البو من بوه والابن من والده، نقش على الباس، ريحة الخبز، صوت مزمار، كلمة من لهجة قديمة، كلها أشياء تبدو صغيرة لكنها في الحقيقة هي اللي تصنع ذاكرة شعب. وكي تولي الذاكرة مهدب النسان نحتاج إلى شكون يستمع ليها، اللي يحللها الباب، اللي يخرجها من البيوت والقرى والأسواق والذاكرة الفردية ويحطها قدام الناس. هنا يجي دور التلفزيون، وهنا أيضا تأتي ضيفتنا هذا المساء ندى الكنزاري. منذ التحاقها بالتلفزة الوطنية في سنوات الألفين اختارت نداء أنه يكون حضورها التلفزيوني أكثر من مجرد ظهور أمام الكاميرا، وكان من أبرز محطاتها في مسيرتها ذوق 24، برنامج ما يكتفيش بأنه يقول هذا تراثنا بل يسأل سؤال أعمق، شنو بقى من هذا التراث؟ في ذوق 24 التراث موش قطعة في متحف، وما هوش لباس تقليدي ترتديه في مناسبة ثم ترجع للخزانة، وموش غنية قديمة تسمعها من باب الحنين فقط. التراث هو حياة، هو الحرفي أو الحرفي اللي مازال يمسك بأداته ويشتغل بديه، هو المرأة اللي تحفظ وصفة أو عادة أو حكاية نقلتها الأجيال، هو الشاعر الشعبي اللي يحمل ذاكرة منطقة في أبيات، هو المغني اللي يورث اللحن قبل أن يورث الكلمة، هو الموروث الشفوي، هيك الكنز اللي ما يتوجدش في كتاب ويختفي بموت صاحبه، هو الأدب والفن والغناء، هو الشيء اللي يترك الإنسان وراه اللي باش يقول الأجيال قادمة هكا كنا وهكا صنعنا حياتنا. هكا تمكن ذوق 24 أن يجعل الكاميرا تمشي ورا الحكاية، مش الحكاية ورا الكاميرا، ولكن مش تمشي للناس وين من الناس وين أصحاب الحرف وأصحاب الذاكرة وتتركهم يتكلموا، لأن التراث الحقيقي ما يعيش في العناوين الكبيرة، يعيش في التصفيق، في التفاصيل، في يد تصنع، في صوت يغني، في شيخ يتذكر، في امرأة تحكي، في شاعر يحفظ، وفي طفل يتعلم. وهنا تبرز شخصية ندى الكنزاري كمنشطة في البرنامج اللي يتعامل مع التراث، يحتاج إلى أكثر من مقدمة تقرأ نصا، يحتاج إلى منشط يعرف كيفاش يسأل وكيفاش يسمع وكيفاش يقترب من الشخصية دون أن يطغى عليها، وكيف يجعل المشاهد يشعر أن الحكاية اللي يسمعها الآن مش حكاية بعيدة بل حكاية تخصه. تتحول الشاشة في ذوق 24 إلى ذاكرة متنقلة، مرة تأخذنا إلى حرفة تقليدية، ومرة الشعر شعبي، ومرة الغناء، ومرة الأدب، ومرة إلى موروث شفوي لا يزال يعيش في صدور الناس. وهكا ما يوليش التراث شيء نحتفظ به خوفا أن يضيع، لكن يولي شيء نعيد اكتشافه، نراه، نسمعه، نفهمه، ونكتشف أن وراء كل قطعة تراثية إنسان، وراء كل أغنية حكاية، وراء كل حكاية زمن كامل. ربما لهذا فإن الحديث عن ندى الكنزاري ما ينبغيش أن يكون حديث عن مذيعة فقط بل عن إعلامية اختارت في جزء من مسيرتها أن تكون وسيط بين جيلين، جيل عاش التراث وجيل يخشى أن يسمع عنه فقط، بين ذاكرة تمشي على قدمين وشاشة تستطيع أن تحتفظ بالصوت والصورة. ندى الكنزاري وجه من وجوه التلفزة الوطنية، لكن في ذوق 24 كانت الكاميرا تبحث عن شيء أبعد من الصورة، كانت تبحث عن ذاكرة عن الإنسان اللي يصنع بيديه، عن الصوت اللي يحفظ الحكاية، عن القصيدة اللي ما زلت ملقتش طريقها للكتاب، على الأغنية طبعا في كل تفاصيلها وفي كل حكاياتها. هذه ربما حبيتها كمقدمة وكحديث عن ضيفتنا هذا المساء ندى الكنزاري، عن أغنية قلنا اللي بقات حية للناس ظنوا يغنوها على تونس حين اللي ترافقت في حذرها، بل ترى أيضا في كل ما تركه أبناها من أثر، في وقت ولد فيه ذكر مهدى بالنسيان، يبقى أجمل من يمكن أن تفعل الشاشة أنها تفتح نافذة على ما كان عليه الواقع، حتى ما ننساوش منين جينا ومنين باش نمشي ولوين حب نوصلو. ندى الكنزاري وحكاية ذوق 24 حين يصبح التلفزيون ذاكرة تمشي بين الناس. ندى الكنزاري مساء الخير، أهلا وسهلا بيك على موجات إذاعة تطوين.
2: مساء النور لك حاتم، ومساء الخير لكل مستمعي إذاعة تطوين، ويعطيك صحة على المقدمة المزيانة اللي خذيتني معاها الحقيقة في تاريخ ذوق 24. سعيدة جدا أن نكون معكم هذا المساء في البرنامج الصيفي اللي كما قلت أنت الصيف قريب يرحل، لكن ديما البرامج نتاعنا إن شاء الله تخلي أثر
1: إن شاء الله يا ربي. طبعا منشط في إجازة، نركز شوي على الحياة المهنية، ما أنه منشط والإجازة لأن احنا نعيش فصل الإجازات يعني الصيفية، وأغلبنا يستغل ربما فرصة الراحة الصيفية للترفيه، ربما لتجديد نشاطه ولتجديد أفكاره ولتجديد ربما حتى عزيمته وروحه المعنوية أنه ينطلق في موسم تلفزيوني جديد من خلال فكرة جديدة وألا محطة جديدة. طبعا ولو أنه في قناعة كل الزملاء تقريبا أنه الصحافي والإعلامي مش ممكن يكون في إجازة.
2: طبعا حاتم، هو الصحافي والإعلامي ما يكونش في إجازة على خاطر كنت ديما مواكب للحياة الثقافية، احنا نمشي نسهر حتى في المهرجانات ونشوف الملتقيات الثقافية، تعرف باش الزيد متاعك ما يفرغش، تعرف اللي معناتها العالم ثقافة متحور و جدا معناتها، وفي برشة تطورات ما تنجمش تكون في قطيعة تامة، تمشي حتى للمواكبات وانت تعرف، واكيد هذا يتمارس فيه معناتها
1: اكيد
2: باش ديما تقعد مواكب، ما تنجمش تكون عندك الاجازة المرتاحة كيما موظف مثلا في بلدية ولا غيره. تحياتنا بالطبيعة الموظفين الكل، لكن احنا تعرف اللي ديما يلزم ديما عندك محلولة وديما المعلومة عندك معناتها.
1: طبعا هو هذا احنا حكينا في الموضوع هذا لانه يهمنا ويهم اصدقائنا المستمعين ويهم ربما المتابعين معنا، انه ديما نبحثوا في ناس حبيناهم او نتابع فيهم على ربما خصوصيات معينه تخلينا نرتبط بهم اكثر، وكعلاش ربما ان ساعات المنشط او الاعلامي تلقاه يتابعوا الاف، ولكن هو متأكد اللي موجودين لكن ما يعرفهم الشخص، ولكن الشخص كل شخص متابع يكون فكرة خاصة به عن الإعلامي هذاك أو المنشط هذاك أو النجم هذاك، بحيث يتحول الفرد إلى عدة شخوص في نظر المتقبل.
2: طبعا نحن تعرف اللي معناتها جمهور عريض اللي متابعنا، خاصة نحن على الفضائية معناتها تلقاش عبيد تعرف كان من تونس، راهو أنا دغنيغمون مشيت حتى لمارسي معناتها هنا ندور في إستاس غاديكا، فما شكون اللي هي تونسية لكنها في مارسيليا، يعني قالت لي عرفتك بصوتك، قالت لي وقت اللي تكلمت بحذية قالت لي عرفت، قلت هذه المنشطة نتاع الماتينال. معناتها أنت تعرف كل جزء فينا يطبع عند المتقبل.
1: أكيد.
2: صوتنا، ضحكتنا، تعاملنا مع الضيوف، فما اللي يقول لك نحسك طيب، فما اللي يقول لك نحسك شوية صعيب وسيريو، معناتها كل إنسان يكون عليك فكرة معينة، وتعرف هذا يطبع حتى في حياتنا الخاصة، معناتها العبادي يطالبونا بك الصورة اللي هو خذيها علينا من التلفزة، يعني ساعات حتى بتعرف يلقاك تقضي في مرشي ولا حاجة يستغرب
1: يقول فلان هنا معنا يعني هذي قابلوا الإنسان ويتعامل معه ويتعايش معه. نرجع للصيفنا وهذا الصيف اللي نسميه هذيف ولو أنه السنة صيفنا كان ضيف ثقيل شوية.
2: ثقيل حاتم ثقيل نتكلم فيك وانا قديني مروحة وفوقي كليماتيزاغ معنا
1: معنا في نفس في نفس الوقت
2: ربي يرحمنا ان شاء الله ربي يرحمنا.
1: لا ولا السنة معناها موجة حرارة غير عادية وأيضا ربما ثم استهلاك للطاقة كبير اضطر للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عدة مناطق بالتواتر معناها. وطبعا هذا حتى فسروه ربما علميا وتقريا ولكن المواطن العادي يقول يا اخويا انا الدوله مش موفرت لي الضوء ولكن ربما احنا كعلميين نفهموا هذا وهذا يعني الدوله والمجتمع نفهموا ولكن قلنا انه صيف صعيب من من من, من الوضعيه هذه السخانه يعني هل انه يبقى ينجم الواحد يفكر انه يخرج في اجازة
2: والله
1: والا لازمها ميزانية كبيرة ولا كيفاش نديت تتعامل مع الاجازة عقليتك مع الاجازة بصفة عامة الصيفية تو نرجع للاجازة الاخرى.
2: انا الاجازه الصيفيه انا بيتوتيه برشا ساعة ويعرفوني معناتها اصحابي والناس الاقرب لي يعني ما نمشيش برشا ما نتحركش برشا ما نلبيش كل الدعوات الحقيقه انا مختاره ديما العائله اكثر معناتها ميولي اكثر لعائلتي وخاصه في فصل الصيف نستغل الفرصه باش نكون اكثر مع خواتي وامي وبنتي. نحب ياسر البحر حاتم
1: ايه
2: انا نقول لهم لو ما كنت انسان لكنت سمكه
1: اي بيه سمكه بيه لكن رد بالك من الصياد وبر
2: ايوه لا انا قرش
1: ايوه
2: اللي باش يحصل يزم يدخل للاعماق
1: ذكاء يزم الاعماق
2: لكن نحب ياسر البحر حاتم ويفرهدني نحب فيه كل الجزئيات نحب لون البحر نحب احساسك الغطسه الاولى هذيك بتاع اول الصيف بعدك الشوق هكيك والوحش بتاع البحر نحب النسمه نتاعو العشيه نحب المشي على الرمل معناتها انا نعشق كل التفاصيل. ساعات يقولوا لي انت وقدمت برامج هكا تخلي روحك تولي سمرة وتعمل برونزاج نقول لهم احسن لون عندي كره روحي بالبرونزاج ياسر نحبه الحقيقه.
1: ولا معناها هل انت اللي نعرفه ربما يعرفوش المستمعين يقولوا تحكي على البحر هيك هل انت في مدينه بحريه يقول الراجل القائل هل انه تولدت بحر البحر شنو سر العشق
2: بالعكس دي؟ انا من مدينه الكيف والاصل انا جزائريه شاويه من خنشلة امي وبابا ولد عم دونك احنا معناتها عندنا العائله كنزاري موجودين بكثره وكنا نعملوا حتى ملتقى في تونس يجيوا العائله اللي غاديكا واحنا هوني نحيو سيرة الرحم لكن تعرف اللي وقت الحرب برشا دخلوا تونس معناتها هنا اهلي دخلوا على طريق الكيف واستقروا بين الكيف تلقانا في الكيف في سريان الاكثريه في الشمال الغربي لكن انت تحكي بكري على حاجات يخلفها الوالد او يخلفها الجد فيك احنا بابا خلف فينا محبه البحر بابا الله يرحمه وينعمه وان شاء الله في الفردوس الاعلى الله يرحم كل الابهات والامهات يا ربي اللي توفيوا
1: امين.
2: كان ياسر حاتم يهزنا البحر اعذروني شويه من كليماتيزور دونك كان ياسر يهزنا البحر وكان يقعدنا برشا على البحر وكنا نعملوا بابا كان شارينا الادوات الكل وشارينا الجيتون ونكمبيو
1: وادوات الغطس مادام قرش
2: بالضبط كل شيء كان شاري الصنارة وكان هذا يخلف فينا محبة البحر وخلينا يعني نتعاملوا معاه. فما برشا ناس قال كريم نحبش الرمل نحبش روح للدار بالرمل نحبش الملح ما نحبش احنا ذاك الكل من صغرنا يعني تربينا عليه مع بابا الله يرحمه دوك وقعد ذاك الجو هذيك نتاعنا لمتنا في البحر ديما حتى بابا كي نبداو قاعدين على البحر نسترجعوا في ذكرياتنا معاه.
1: اي معناها في الطفوله بتاعك كنتوا مستقرين في الكيف وموسميا تتنقلوا؟
2: لا بالعكس احنا معناتها في تونس انا تولدت في الكيف يعني صدفة.
1: صدفة.
2: خاطر بابا كان في ديبلاسمون يعني من تونس رجعوه للكيف مدة. دونك أنا تولدت غادي وبعد رجعت في مع أخواتي كل مولودين في تونس. ويعني بابا غادر تقريبا بابا في سليانة مش في الكيف معناتها. أمي في الكيف بابا في سليانة لكن جدودي مثلا كانوا في الكيف.
1: أي.
2: لكن دار عزيزي معناتها أبو بابا سكنوا في سليانة فهمت. لكن يعني تربينا على محبة البحر وإحنا في تونس. وبابا كان اللي يجي من البلاد الكل يهزم للبحر يعني ناس كل فمش حد يجي لدارنا ما يمشيش للبحر.
1: في تونس وين سكنتوا معناها في الضواحي الجنوبية؟
2: احنا في مدينة مقرين.
1: يعني مش بعيدة على البحر مقرين يعني.
2: ليه مانيش بعيدة نتنقلوا نمشي وحاتم احنا من الناس اللي عمنا في البحورات كل ما نمشي ونتنقلوا نمشي للكابون نمشي
1: ما دامك مقرين وعشت مقرين معناها عشتوا ايام العز اللي سوات حم الانف وحم الشط والزهره ومتكينت السوات هذه.
2: شوف حاتم احنا اول استقرار انا جيت للمقرين عمري 6 سنوات لكن قبلها كنا نسكنوا في رادس. وقت كان الشاطئ نتاع رادس يعني تشوفوا كيما شتو تقليديا كيف الرمال كيف نحزن قلبي يحزن اليوم المدينه رادس وتشوف حاتم كميه الوسخ والتلوث والريحه نتذكر الابيض الصافي نتذكر الماء الصافي نتذكر الببوش الصباح نمشي مع مميتي تجيب حذانا معناتها مميتي تصلي الفجر ونخرج انا وياها للبحر معناتها احنا نسكن في نهج الياسمين في الثنيه نتاع البحر يعني.
1: يعني ذكريات هذه ربما توجع لك قلبك تقول وين مشيت الشطوط هذيك التونسية اللي كانت ربما ببساطتها ولكنها كانت ربما نظيفة برشا وقبلها لبرشا عائلات بإمكان بنيات بسيطة كانت نجم تصيف.
2: كنا بإمكانية بسيطة عاملين جو وتعرف شنو حاتم نقوم الصباح الفجر هذيك العومة قبل فطور الصباح.
1: أي على البرود.
2: على البرود بالضبط نروحوا نعملوا قيوت الصباح نقعدوا في الدار ندوشوا بعديك فطور نص نهار العشية الناس كل تعمل عشاويتها والكل والناس كل تهبط حومة كاملة
1: تسهر على الشط
2: سهرية وعشية ودنيا محلة وعبيت تروح بالبابوش. دونك من غاديك فما عبيت روح بفطور أنا ولي جيرينا يستادوا القرنيت يستادوا الحوت معناتها حتى الأكلة حاطم
1: وقت كان الحوت قريب القرنيت قريب حتى هو غادر البلاس هذيك
2: هذيك غضب علينا ما عادش موجود وحتى الببوش ما عادش تلقاه توا في البحر
1: ما عادش
2: تلقاه تلقاه شي شوية هكايا القشور نتاع الببوشة ما تلقاش ببوشة معناتها
1: صحيح
2: قبل مليانة من الأنواع الكل يعني
1: صحيح
2: ذكريات
1: وتبقى الدنيا ديما ذكريات وطبعا بدينا في الحديث مباشرة ودخلنا في ذكريات وحديثنا على الطفولة والأصل وكذا ومازلنا مواصلين مع أصدقاء المستمعين طبعا سهريتنا الليلة في منشط في إجازة أنا غام الأول اخترته أن يكون بصوت هو يام يونس.

0: تعلق قلبي طفلة عربية أبدعت فيها هي يونس الواقع و... وكنت في سنوات ربما الثمانينات التسعينات من أكثر الأغاني طلب للاستماع في أغنية لكل مستمع. هذا اللي تذكره مع الإذاعة بكل تأكيد. ونواصل معاكم منشط في إزازة ضيفتنا ندى الكنزاري. أهلا وسهلا بك من جديد.
1: أهلا بيك حاتم، حبيت حييكم ونحيي الفريق على الاختيار.
0: خليتك سرحت معها أكيد.
1: سرحت معها وعنا معها ذكريات. تعرف حاتم قبل كنا نسمع ويسر الأغنية مع والدينا، مش كيما تو احنا وصغارنا بعاد في الذوق.
0: صحيح صحيح.
1: قبل كنا حتى أبوك يحط أغنية في الكرهبة ولا العشوية ربي قاعدين يحط أغنية نشيخوا عليها عائلة كاملة يعني.
0: أي.
1: كانت من بين الأغاني تعلق قلبي بيه ويم يونس.
0: صحيح. ورغم أنه يعني شفتي الوصف والكلمات اللي فيها يعني عربية فصحى، ولكن تخليك تسأل شنو الكستنائي هذا اللي تحكي عليه، شنية الحبشية الكذا، فهمني يعني توصف بمناطق معينة وليها يعني مراجع جمالية في قاموس الأدب العربي بكل تأكيد.
1: الكلمة كانت قوية برشا، تعرف فاتم يعني تستدعي ساعات انك تحل المنجد باش تفهم المعنى اللي قصده الشاعر الفنان.
0: في استضافة سابقة كنت لي معاك في الإذاعة الوطنية سألتك وقتها، قلت لي أمنيتي نقوم بتجربة إذاعية. تحققت الأمنية دي ولا ما زلت؟
1: والله ما تحققتش يا حاتم. احنا لحقيقة وانا بشكولها على الملأ، أبواب التلفزة التونسية مفتوحة أكثر لأبناء الإذاعة أكثر من أنه الإذاعة تفتح أبوابها لأبناء التلفزة التونسية.
0: أنا طالبي بالمعاملة بالمثل. أنت
1: طالب بالمعاملة بالمثل. إحنا يعني أنه اللي يحب يحط القدم بتاعه في التلفزة التونسية رحبنا بكثير التجارب وصدقني يا حاتم معناتها تتوفر لهم حاجات خير من أبناء التلفزة وما يعرفوا، وتتوفر لهم الإمكانيات باش يعملوا منوعات كبرى وباش يخدموا معانا، واللي يحب يخدم في العمل الصحفي وغيره. إحنا بصعوبة أنك تنجم تعمل تجربة إذاعية. صحيح. صحيح. هذا ما نعرفش عليه ما.
0: وربما جيب حسن التتاوين. مرحبا بك.
1: التتاوين أنا نحبها ونحب أهليها ويحبوني.
0: أي.
1: قدمت مهزين تتاوين
0: القصور
1: وكنت خدمت فيه حتى ملقى صحفية. يحبوني أهلي تتاوين ونحبهم، عندي ذكريات طيبة ديما نقول لهم. أنا ساعات هكا حد اللي معه مشكلة ويطلع من تتاوين نقول لهم هيجوا عليك تتاوين كاملة لو رد بالك. راني تتاوين هي أكثر من التحية بالكل، ونحبهم برشا طيبين برشا، يستقبلوا الضيف ويحتفيوا به الحقيقة. وانتي مثل الأرض الطيبة حاتم
0: بأي شيء.
1: أرض الفلسين والرجولة
0: إن شاء الله. إن شاء الله معناه واحد يكون بأخلاقه وخلقه يحبب الناس في بلاده في منطقته، وذاك هو الصحيح يعني، أنك تكون سفير لمنطقتك بأخلاقك وبكلمتك وبنظافتك على كل.
1: بالضبط.
0: نرجع للمهنة، يعني كيفاش كانت البدايات؟ يعني
1: أنا الحقيقة برشا خليني درت صحافة، أنا ما عملتش صحافة. أنا الحقيقة كنت ياسر متميزة في مادة العربية والفلسفة، معناتها نحب الكلمة، نحب الكلمة الراقية، ونحب الكلمة اللي عندها معنى، نحب الكتابة، نحب الأدب، نحب الشعر. وأنتي تعرف إنه الإعلامي مطالب إنه معناتها يكون عنده زاد ثقافي ويتقن الكلمة معناتها. أنا بعدي كان شيء توجهت حقوق، حبيت لي أخذ صحافة الحقيقة، والعائلة ما شجعونيش برشا، لكن كنت أنا من الناس اللي أحلامي نحققها حتى ولو بعد حين. توجهت للحقوق لأنه كانوا ديما يروا فيها شخصية المرأة تنجم تكون محامية، تنجم تكون قاضية. كانوا حتى الأساتذة نتاعي يقولوا لي أنت معناتها ماذا بيك تمشي حقوق. توجهت للحقوق لكن الحلمة نتاعي قعدت، وقعدت ديما نحب ميدان النجومية والإعلام وتربينا على نجيب الخطاب وهلا الركبي وحاتم بن عمارة اللي بالمناسبة تحيي برشا واللي بعد أسعفني رحب أن يكون مدير المنشطات اللي خدوا مع حاتم وهو معد دونك كنت نعمل في مرحلة ثالثة وقتها وبالصدفة مشيت بالتلفزة كان فما الزميل شاكر بالشيخ قال لي نداء انت نحسك وجه تلفز يعنيش احنا والاول مرة باش نقول اللي سبب لي في دخولي للتلفزة هو شكر بالشيخ الحقيقة قال لي انت هكا نحسك وجه تلفزي والوش ما تقدمش راو اسمعت اللي بعد مدة باش يحلوا كاسينج في
0: قناة
1: 29 وانا مش اكيد عندي خطر وانا في ثالثة جامعة جيت وحبيت نقابل وقتها سي الحبيب جغان وتعرف هيك من البيبي صفصوك في الاخر عشان نجيب الخطاب جيت العصيف ما فرحش بيا البيبي رجعني دونك نتعرضوا طبعا ذكريات محليه سي الحبيب حي برشا وبعد زيد خدمت مع سي الحبيب نصتنا وقتها البرة مع بعضنا وقلت تيام معناتها اللي حلمت نهار باش نقابله اليوم انا صوته جمله بجمله انا وياه نقوله معناتها ولا دونك وانا نعم في المرحله الثالثه كما قلت لك قال لي شاكر علاش قدمت عطيت الدوسي وقت الشاكر شاكر ما كانش عمل لي تدخل ولا حتى شيء قال لي انا نحطه لك في البيرو دوغ قلت له شاكر راهو يرجعوك من البيت قال لي تهنى مع تصويرتي وكملت نعدي في امتحاناتي على روحي وبعثوا لي قالوا لي باش جيت عادي كاستينغ مشيت في مذكره كما توا دخلت نلقى زميل توا اشرف الكعري زاد نحييه واللي بعد توليت بنتنا زميله وكل دخلت الاستوديو دوز في قناه 21 ايش باش نقول لك يا حاتم عاري ولابس بالشي حسيت نلقى العبيد نلقى وقتها ال 24 ملكة جمال عملتها وقتها مسابقة عملتها تلفزة خاصة وجابوا 24 ملكة جمال الولاية
0: اي نذكرها بالداء
1: بالضبط وجايبين اجونس نتاع دي مانكا معناتها انا تولي متر 72 يعني المانكا وقت اللي واقفة انا نص المرفقها
0: اي
1: وجماعة معهد الصحافة وعلوم الأخبار اللي هما ديما نقول عندهم الأحطية في ميدانهم بالطبيعة ونحييهم وتعلمت عليهم زيدا كي قلت حتى ما قلت شنو ونلقى عبيد تعرف عبيد وعبيد تحكي مع بعضها
0: والواسطة
1: وما أسد يخدموا غاديك ويقريوا في المعهد دخلنا لك الاستوديو دوز قعد جيت قعدت من تيلي بالكل الزميل أشرف الكالي هم اللي مشرف على كاستينج الإدارة موجودة في الريجي والكاميرامان ويقولون اللي يتشجع يمشي قدام الكاميرا شجعوا الكل قاعدة كندا الكنزاري يا ربي منين النجم نهرب نخضر لك الباب أشرف مبلوكي الباب مين باش نمشي وين قاعدة هما يعديوا في الكاسين وانا نقول شو باش نجي استاذهم الكل ما عندي كان ربي صدقني لا عندي معرفة ولا حتى شكر بالشيخ زيد ملقيتوش بعديك أخذان لي أشرف الكعلي بعد ما كملوا قلت قال لي مدموزيل قلت له شنو قال لي أنت قاعد وراك الحيط وبقى حتى حد وراك فهمت شي تذكرها كما هكا وقفت قدام الكاميرا قلت ضيف اليوم هو ضيف وفارس حكاية غراب هي حكاية فيها إيقاع وهي حكاية فيها إبداع ضيف يحبه كل تونسي الزميل توا نقول الزميل ضيفنا المحبوب شاكر بالشيخ وخرجت على روحي ما تلفتش مش طول جمله نذكرها اللي قلتها شي تروحت نكمل نحضر في الزمزم نتاعي انا قاعده بتاريخ 5 ماي
0: العام
1: 2005
0: ايوه
1: مر تقريبا 22 سنة
0: صحيح
1: ما نعرفش عليهم حتى كيفاش مروا نحس في روحي البارح دخلت كلموني بالتليفون هز وقتها مدام شعري تحية ليها قال لي لدي كنزاري قلت لها ايه قالت لي احنا تلفزة تونسية
0: مدام الهام الشعري تحية
1: ليها انا عديت كاستينج اقسم بالله قلت لها مش يعني يكلموا فيه قالت لي رك تقبلت في الكاستينج قلت لها انا هو كاستينج كاسكينغ اللي انت عملته في قناة 21. والله يا حاتم عيطت عيطة. الوالدة وقتها نذكرها تسيق وعنا ناف تخيلين ضربني كوران في المعيط.
0: جيت تجري مسكينة.
1: جيت تجري وكله وانا نعيط يا امي راني تقبلت يا امي باش نولي مذيعة وانا فرحانة. ومشينا غاديكا واستقبلونا وعملت الستاج نتاعي في ديما 21 اللي هو البرنامج اللي كان برنامج بيتخين نقولوا احنا نتاع القناة مع زميلي نزار الشعري وفتحت لي نزار من الناس اللي ياسر في مسيرتي من الاول راهو دز معايا وآمن بيا
0: وديما البدايات صعيبة راهي باهيش انت نطيح ونطلع وخاصة في المات التنشيط ماناش حاجات تدرس يطيشك في البحر يتمنع يا ما تمنعش.
1: والله أول ظهور يا حاتم بدنا احنا بالعمل الصحفي وانا كنت حريصة اني نتعلم الجزئيات كنت نقعد ياسر بحدا نزار الشعري في البيرو نشوف في كل حاجة كيفاش يعمل الكونديكتور كيفاش يعمل مراسلاته منين تجي المعلومة في الوقت هذاك فمش برشا الانترنت دارجة معناتها.
0: أي أيوة ونزار سبقت له تجربة إذاعية قبل معنا قبل هذاك
1: بالضبط نزار سبقت له تجربة إذاعية كنت نسرق في المعلومة هما يروحوا وأنا ما نروحش نقعد في البيرو ونزار وقتها تلمو أنا عطى فيها ثقة عطاني مفتاح البيرو نقعد نبدا نشوف هذيك شنو وهذيك شنيا أول تجربة ما في باليش باش نطلع سيغ أونتين دخلت نزار الشعري قال لي اليوم راك باش تخرج في اونتين في خمسة دقائق مع زميلة وقتها أسماء بالطيب والزميل وليد بسباس. قال لي باش تقدم لي ليمون اللي صورته. قلت له أنا مانيش حاضرة. قال لي حاضرة لبستك مزيانة لبس عليك وأنا مهتمة بنفسي بطبيعتي وقتها أنا بروحي. خلص صدقني أول مرة خرجت في اونتين ما حضرت حتى شيء. تعديت وقتها خمسة دقائق أمام أحلام. ومن غاديكا بشوي وليت مناشطة رئيسية في البرنامج وانطلقت الرحلة من غاديكا وعملت ديما خضرة زيادة في البداية ديما 21 كنت نظهر زيادة شوية أنا وزميلتي فاتن الوسليتي ومشيت الأمور والحمد لله اليوم 22 سنة كارير.
0: الحمد لله يا ربي 22 سنة كارير في التلفزة والمشاهدية التلفزية والتدرج ما بين البرامج طبعا كما حكينا على البدايات يعني والكاستينج هذايا أكيد بعد في أنت ربما في عامين كنت ما بين قبل الانفصال ما بين الإذاعة والتلفزة والتحول للمقر الجديد يعني والقطيعة اللي صارت ربما وبرشا ناس تأثرت الفترة هذيك اللي كي خرجتوا من لافايت ومشيتوا ل
1: روح اتخذت في لافايت
0: تذكرها المرحلة هذيك
1: للمراحل واحنا نقولوا كالإذاعة اللي كانت إذاعة تلفزة صغيرة هذيك نقولوا كانت فيها البركة
0: كانت فيها البركة صحيح.
1: كنا ملمومين ما حلينا كنا الماتيغ نتاعك تستقيها من القهوة اللي قدام الإذاعة
0: أي
1: كنا تلقى الممثل قدامك والفنان قدامك وكانت روح ما حلاها وكنا ما نروحوش وحتى ما نخدموش نهبطوا
0: كانت عامرة بنفسها بروحها بتاريخها بالناس اللي مرت من غادي بالذكريات بالفونوتيك
1: احنا انا اول ما دخلت 2005 را مروان خوري متعدي قدامي را فنانين ونجوم وممثلين لبنانيين ومعناتها كنت يبان جلاسي وقتها ديوها في الماتينال يعني اكبر الفنانين واكبر النجوم تراهم قدامك
0: صحيح
1: هذيك فقدناها حتى توا يعني وفي البعد اثر وكنا نتعاونوا اذاعه وتلفزه ما بيناتناش فرق وما فماش جورناليست البرنامج يهبط زميلك من الاذاعه معاك معناتها يكمل برنامجه ويخرج يعمل تغناج ويجيب الماتيير كما زميلتي مريم الغربي اللي نحييها الإدراعية خدمت معنا برشا العديد من الزملاء معناتها اللي كنا ما نقسموش الحقيقة
0: صحيح ولكن تبقى الحنين ربما للمرحلة هذيك احنا مواصلين معاك موسيقى المستمعين ومعاك ندى طبعا خمس دقائق على موج الانباء 11 بعد الموجز نواصلوا سهريتنا على موجات إذاعة التوين في منشط في إجازة مع ندى الكنزاري شيرين عبد الوهاب ماشي

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. تنظم انطلاقا من يوم الغد الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين أيام إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 2027 بهدف توعية المربين بمضامين البرنامج وآليات تنفيذها. نهزت مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوتا الجارية، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. في العالم، استشهد اليوم 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح في قصف صهيوني جديد على شمال ووسط قطاع غزة. أعلن بيان مشترك لوزيري خارجية إيران وسلطنة عمان في ختام مشاوراتهما في طهران توافق البلدين على خطة عمل فنية ومرحلية لاستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجية بما يحفظ حقوق وسيادة الطرفين، واتفق الجانبان على إنشاء ممر مؤقت مشترك لتأمين عبور ناقلات وإطلاق مشروع ميداني لتطهير المياه الأقليمية من الألغام البحرية. انتهى الموجز مع تحية عفيفة لونيسي، والمشوار يتواصل مع حاتم في منشط في إجازة.
3: المدينة كلها نايمة في هدوء،

ليل هادئ وموجة إذاعية تحملنا إلى أماكن لا نراها ولا نسمعها. هناك حيث يستريح الصوت ويمنحنا أصحابه وجها آخر من حكاياتهم.

0: منشط في إجازة، لقاءات تكشف أسرار العطلة وعناوين السفر وطقوس الراحة وذكريات الصيف التي تسكن قلوب الإعلاميين.
1: يا

0: رجعنا كنا صغار ننتظر جيت أبونا حاتم العراقي في حصتنا الليلة من منشط في إزازة وضيفتنا نادر كنزاري. أهلا وسهلا بك من جديد.
1: مرحبا حاتم. أهلا وسهلا ومرحبا بك. اختياراتكم الفنية رائعة على حقيقة. عشرين ما قمتناش تحصيها اختمتها تويك على الأب ياسر تمسني أغنية
0: نعرف حقيقة. نعرف نعرف يعني ما بين الشطحة والذكريات
1: هذه الحياة حاطم هي شطحة وذكريات ولحظات من التأثر وهكذا

0: موتي معناها ذاك السنة اللي في خلقه لو واحد كمل حياته مع أبوه وأمه بكل تأكيد وسنة اللي هذيك أعمل وعش ما شئت فعلا منك مفارق معناها إن
1: شاء الله نعيشه برضاهم وإن شاء الله ربينا والدينا قد ما نقدروا يا ربي إن شاء الله
0: أمين يا رب العالمين
1: إن شاء الله.
0: طبعا الحديث عن العائلة والرباط العائلي وتحديات كما واحد يقول لك معز من الولد كان ولد الولد وربما نفهمك برشا أنا لأنك مكرسة حياتك منذ سنوات الآن لنجاح ابنتك هذه العلاقة الكبيرة اللي تبني فيها حجر حجرة.
1: اي انا بنتي اولويه بالنسبه لي ربما برشا ما يعرفوش بي انا منفصله انا وبنتي من بنتي معناتها صغيره وانا من الناس بالنسبه لي الامومه ماهيش مجرد اسم يعطى لامراه معناتها الامومه هي حياه كامله هي مسؤوليه هي امانه من ربي سبحانه هي نعمه وربما خاصة إذا كان تنفصل للأم عن الأب تولي مسؤوليتها أكبر حاطب
0: صحيح
1: خاطر ربما ديما تحس شوية أنك ما وفقتش أنك تصنع لصغيرك حياة عائلية كما يلزمها تكون معناتها طبيعية
0: وتخاف تعاود حياتها تأثر على الوليد ذاك ولا
1: هذا هو أنا كانت بنتي أولوية وكنت حتى كي يتقدم لي حد ومثالش احنا من حقنا الجمهور اللي تبعنا يعرف علينا معناتها ماهيش إشكالية عندي أنا راهو بالعكس ربما يعني تخاف أنا كنت أي حد يتقدم لي كنت نشوفه بول بنتي وإلا لا يعني فما ناس الفرصة بخاطر ما ريتش فيه بول لينا بنتي معناتها فهمت هذيك علاش أنا نجاحها يفرحني برشا ديما نحسها هي أولوية في حياتي هي أولى مني أنا أنها تكون سعيدة والحمد لله أنا سعيدة بأمومتها الحقيقة وعندي عائلة ياسر احنا قراب وسلت رحم بها ياسر في عائلتي
0: صحيح.
1: اللي خليني نعيش مرتاحة وبنتي متوازنة متميزة في قرايتها ما شاء الله بنتي يا اللي عاوني حاتم انه بنتي مخها كبير من اللي هي صغيرة ما تعبتنيش لأن ما كانتش الأسئلة تسأل الأسئلة اللي يسألوها الصغار معناتها اللي بهم أمهم منفصلين لا وكان ديما تقولي ماما انتي بيا وتقولي ماما عاود حياتك بنتي كانت من الناس والحد الآن تحرص ديما نقعد نفهمها نقولها لينا ما يزمليش نتيحوا في اختيار خايب ينجم يأثرنا على علاقتنا على حياتنا على نجاحك في دراستك يعني مثالش خلينا احنا عايشين كما ربي يحبنا نعيشه مهم احنا لباس صحتنا لباس انتي ناجحة امك بصمتها والحمد لله طيبة عند الناس هذاك الأهم يعني
0: في أنا مستويتها وتقرأ
1: لنا إن شاء الله سنة تسعة سنة
0: إن شاء الله تسعة إن شاء الله ربي يوفقها وينجحها
1: إن شاء الله نفسك بالبكالوريا نتاعها وتباركولي على موجود إذا
0: إن شاء الله بحول الله ربي يعطينا العمر ونباركولك على شليه إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي طبعا المهنة توفر عديد الاستكشافات وعديد اللقاءات ربما في تونس وخارج تونس وطبعا تبقى ربما عالقة بالذهن بعض الحوارات بعض الحصص بعض الأماكن اللي زرتها يعني هذوما ربما تساؤل الآن إيش بقى ربما في الذكرى 21 سنة اللي حكينا عليهم هذوما محطات مهمة في مسيرتك المهنية يعني حوار ما تنساش بلاصة زرتها استكشاف خارج تونس حصة ربما بقات مرجع ليك هذا ربما موضوعنا الآن
1: والله أنا اللي كنت محظوظة بيه حتى في المسيرة متاعي اللي أنا نقلت دين برشا أنواع وأنماط من البرامج أول حاجة كانت تجربتي البيئية ديما خضرة واللي خديت فيها وقت أحسن صحفية بيئية نذكرها تكرمت فيها عرفت تونس في الوقت هذيك عرفت تراب تونس وعرفت اللي احنا نعيشه في جنة محلاها وعرفت اللي تونس خصيصه في طبيعة جميلة وزخرف جميل وناس محليهم وثقافات متنوعة. فما بلايس شيتلهم في تونس نتذكر فما بقعة في بنزرت اسمها جبل شيطانة.
0: اي
1: وقت يهزلها ما عارش حاتم كان زرتها ولا
0: زرتها زرت
1: وقت اللي دخلت تذكر يا حاتم كأنها صورة من من من الصور المتحركة اللي كنا نتفرجوا فيها كالضفادع على فوق الورقة
0: هذي كانت
1: تعوم معناتها هذنا الجيش وقتها وصلنا احنا وقتها ايه. فريق صحفي نمشي مع وزارة البيئة كانت تعمل لنا عديد الزيارات
0: اي هنا لانها وشكل من اشكال المحميات ايضا مع على مشارف اشكال غاديكا
1: بالضبط
0: معناها يعني بيئة بيئة بيئة بيئة بكر ما زلت ذيك اللي معناها ما تشبهش البلايس أخرى بصراحة
1: لا ما تشبهش حتى فريدة من نوعها شفت في قلب الصحراء في الجنوب التونسي يعني خيرات وشفت في النار يا ألوان وطعم السكر كما يقولوها ووقتها نتذكر يعني شفت تونس على حقيقتها قلت قديش احنا محظوظين ببلادنا من أسف ربما بعض الناس ما يستهلوش البلاد هذه ربما اليوم قاعدين يحتكروا وقاعدين يعملوا في برشا ممارسات خايبة أما تراب تونس راهو قد ما تسافر يا حاتم وأكيد سافرت وشفت أنك بتلافة أربع أيام لولانين تكتشفت اللي تونس من أحسن البلدان الموجودة في العالم
0: إن شاء الله تونس إن شاء الله تونس يوليه من أحسن الشعوب الموجودين في العالم
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله الشعب التونسي باهي وطيب ومنفتح لكن ديما نحكيه على فما مفاصل موجودة هي اللي متعبة البلاد مش شعبها مش شعبته الحمد لله احنا وين ما نمشي ونشرفه ربما بعديك مشيت في البرامج اليومية تعرف اللي احنا نخوضه بالعشرة احناش الموضوع في نفس الحصة يعني
0: صحيح.
1: انت تخدم ثقافة بعديك يدخلك برنامج معناتها شكون في البيئة
0: اقتصاد ثقافة اقتصاد رياضة بيئة كل شيء المنوعات المفتوحة هذه كمان
1: المنوعات المفتوحة خدمت هنا في ديما 21 خدمت في قاعي تحلو مع حاتم بن عمارة يعني كونت لي ثقافة كبيرة برشا ومشيت للبرامج حتى نذكر
0: بالإضافة للثقافة تخلق لك شبكة علائقية متميزة جدا يعني بورتفي يولي معمر للصحفية والإعلام
1: طبعا تفتح لك الأبواب الكل بما أنك أنت بوليفالون بما انك انت حاورت ومسيت كل المواضيع معناتها وين ما تجيتي بالك فكره باش تنفذها ياسر تسهل عليك الحكايه
0: تلقى الباب مفتوح وثنيه واضحه
1: مرورا مبادرون نحب نحيي الاب نتاعي الروحي سي حمادي عرفه
0: اي المخرج الله يطول في عمره ان شاء الله
1: ربي يطول في عمره
0: صديق فيه. صديق الشباب هذاك صديقنا
1: حمادي من اكثر أي. الناس اللي يمنوا بالشباب من اكثر الناس اللي قلنا راهو المشعل عندكم انتوما
0: صحيح
1: ياسر شجعني وخذيت وقتها برنامج مبادرون اللي هو برنامج وقتها كبير في الوقت هذاك وكان فيه يحكي على الانتساب للحساب الخاص ونعملوا مسابقات يعني بين الباعثين الشبان وكان في حركيه كبيره زاد ثقفت برشا في الميدان هذاك ميدان بعث المشاريع واستمرت الرحله ببرامج اخرى واخرى وجاء البرنامج الفاصل نعتبره في حياتي وانت بديت فيه المقدمه نتاعك حاتم لانك يعني نعرف ان انت عاشق للتراث وانت من فرسان الكلمه زاده دوق 24 نحيي في سي بشير اللقاني اللي كنت وقف معه تجربة ياسر مزيانة وحلوة سي بشير
0: لا ويبقى في الـ في الـ في الـ في الذاكرة الخاصة بيك يعني من البرامج اللي قدم شخصيتك
1: إلى حد الآن أسأل على ذوق 21 علاش برنامج ما يرجعش إلى حد الآن الصفحة جيني فيها مساجات ندي وقتش ترجعنا برنامج دو 24
0: وخاصة أن برامجنا معناها تلفزيتنا تقريبا تفتقد للنوعية هذه كما برامج
1: تفتقد للتراث
0: وليها جمهور وليها جمهور
1: يقدم بطريقة راقية تراثنا اليوم نقدم التراث لكن بطريقة غوفيزيتي نقولوا احنا
0: صحيح
1: معناتها ونقدموا كالناس اللي قاعدة محافظة على التراث هذوكم كنوز راوية حاتم فما ناس تحفظ في المنطوق الشفوي اللي ما تكتبش
0: جهيش ياي صحيح
1: منطوق ما تكتبش ما تلقاهش في حتى مجلد لكن يحفظوه بالسمع ويتردد إلى حد الآن ويتشكل في شكل أغاني وغيرها
0: يعني نذكر حلقة من الحلقات استضفتها وكنت حاضر أنا وقتها معك.
1: أي ضيف معايا.
0: استضفت فيها نجيب الذيبي.
1: ونجيب من أروع الحلقة.
0: وكيفش يحكي على الذي لم يدون من شعر والده.
1: أي.
0: يعني هو شاعر ابن شاعر الله يرحمه. يعني هذيك وثيقة هذيك وثيقة توت شراب الفلوس. يعني هذيك كي تحول إلى كتاب مكتوب وإلا وثيقة تتحط في تيك توك ولا في اليوتيوب والحازة تو تشوف معناها مدى انتشارها ومدى حب الناس لها. تو احنا نعرف الكلمة والصورة ابلغ ربما من انك تقعد ساعتين وانت تعمل في خطاب. نجم كلمة بسيطة وصورة بسيطة تأدي رسالة كبيرة جدا. يعني ثم كنوز في البرامج هذيك نجم تكون هي المصلح النفسي والمصلح الاجتماعي والمصلح طبعا. ربما العلائقي في حياتنا ودرس من دروس تاريخ ربما نقعوش في أخطاء أخرى.
1: طبعا طبعا طبعا. والناس هذوكم راه يقولوا في كلام ماهوش اعتباطي. يعني انت بتفسر القصيدة يعني تبهت صحيح. في المعاني والقيم اللي موجودة في البسيطة في القصيدة هذيك.
0: صحيح.
1: وهي تاريخ وهي تحكي على بلايس وتحكي على ناس وتحكي على أبطال وتحكي على نساء معناتها كان عندهم تاريخ في
0: صحيح.
1: تونس
0: صحيح.
1: يعني القصيدة هذيك كنز يفسر. يعني كما القصائد نقول لنا في العهد الجاهلي اللي تعديت ونرجعوا لها اليوم
0: ايه؟
1: احنا العهد الجاهلي عشناه حاتم احنا طلعنا عليه من خلال الأدب
0: المعلقات سبعة كيفاش تعرفنا عليها
1: طبعا.
0: بالتواتر
1: طبعا.
0: وأيضا ربما توا من بعض القصائد القديمة اللي كما نحكيه على المعارضات اللي صارت للحصر يا ليل الصب ومتغدو ثم معارضات صارت لي بحمد بن حمد بن سالم البرغوثي في برشا قصائد قيلها وضحضاح مثلا برشا قالوا على الضحضاح يعني برشا نسيت القصيد طلعت تو نرجع لها ولكن قصيدة من القصائد اللي كتب عليها وصارت عليها كما قصيدة مازلت باطي برشا تكتب عليها وهذوما ربما التلفزة والإعلامي المنشط اللي مؤمن بالقيمة هذه ينجم يطبع مسيرته في غدا كنت أتذكر كبرنا وما نسيناش أحمد حرزلة
1: أي طبعا
0: اللي هو ربما رائد في البرامج التراثية على مستوى التلفزيون التونسي وسبقوا في الإذاعة طبعا قفلة سير مختار حشيشة وصلاح المهدي وأيضا عبد العزيز داروي ولكن في على مستوى التلفزي كان مرجع أحمد حرزلة
1: أي طبعا أنا نذكر في ذو 24 أنا استضفت لديب الكبير خليفة الدريدي
0: أي بصراحة
1: وكان الشباب الكلهم معناتها الجمهور من فئة الشباب حكي لك شباب بين 20 سنة 18 سنة إذا كان على الأقصى تلقى 25 سنة
0: نتذكر كان سهرة رمضانية وتعاملت في الفضاء الخارجي يعني
1: بالضبط في جنينة وقت جنينة ديكا احنا قلبناها وحكينا فيها بيت الشعر وحكينا فيها الحاجات التراثية والعبيد يتخيلونا نشطوا في نزل ولا في بينهمش لذيك حديقة التلفزة مجنين التلفزة ذكر اللي ديبا خيصة سيدي أول مقام بشي غني وأنا عاملك البوديوم هكا بدي يقول في الموال تحس الشباب بدي يتململكم كوا حاجة مش في المود نتاعو اليوم أقسموا بالله ثلاثة دقائق بالضبط ترى فيه بتخمروا
0: صحيح
1: غنى وقتها كب الفولارة
0: يا بي وغنى بصراحة أيضا
1: بالضبط وقت اللي يكمل هما واللي يطالبوه باش يعاود
0: صحيح ذكرها والتو موجود التسجيل هذاك على صفحات اليوتيوب وقع استغلاله برشا فضائيات يعني تحويله خاصة المادة الصوتية متاعه في برامجنا التراثية هو طبعا. تسجيل ذوق 24 يعني الحصة هذيك اللي يظهر فيها لأنه قبل الظهور هذيك ما كانش عنده ظهور كبير في التلفزيون خليفة دريدي.
1: أي خليفة دريدي هو فنان كبير الحقيقة ويؤرخ لهذا الفنان وفي يقعد في التاريخ.
0: خاصة أنه شاعر ويغني معناها أديب أديب. نعم مش نسمعك حاجة
1: فضل.
0: يلا نسمع بعض.

0: طبعا هذه شيلي قلت شيلي عندنا الشواشي يعني عندنا الشواشي في الجيب رجلي للمدائن زحمة وكلمات جليدي العويني بكل تأكيد. واستضفت جليدي العويني
1: استضفت جليدي العويني طبعا استضفت أكبر شعراء وكان همس الوصل بيني وبينهم سي بشير اللقاني تعرفي هو صديق الشعراء الكل سي بشير يحبوه دونك عنده عليهم فكرة كبيرة
0: صحيح.
1: وحاول في الحصة ديك سي بشير يعني يجيب أكبر الشعراء أكبر الأدباء أكبر الفنانين التراث الشعبي واللي ربما تلقاه معروف في جهته لكن ربما إعلاميا مش معروف برشا
0: صحيح صحيح.
1: حاولنا أحنا يعني نوفقوا لهم واليوم هم موجودين في الفيلموتيك بتاع التلفزة التونسية في دوق 24 اللي أكيد الفيلموتيك بتاعنا مستحفظ عليها برشا معناتها من المنوعات اللي قاعدة في غانس في التراث الشعبي.
0: ولكن اللي حبيت نحكي عليه أنه ربما الترابط الأجيال توا ولا عنا أصوات اهتمت باللون هذايا واختصت ربما في اللون هذايا مثلا العودة أو اللوك اللي خرج بيها بعد تجربته الأولى رؤوف ماهر وعودته باللون اللي ربما اللي يشبه بارش التراثنا اللي هو في نصوص النص الشهيدي والنص الدغاري كما نقولوا احنا واللي واللي واللي ربما اعطاه خصوصيه واعطاه طابع ومن انطلاقا من نغم صنديده الى عروبيه الى برشا اغناء خلاه يحتلي كرتاش.
1: لا أفمير سعن حي برشا فنان ناجح بكل المقاييس خلقا وأخلاقا وفنا رؤوف أنا نسمع له ياسر نحبه أمي اللي ما تحبش ياسر السهرات هزيتها في رادس رؤوف ماهر والحد سنة سألتني على رؤوف مشينا له الكارتاج زي دعايلة كاملة كنا فرحانين برشا بنجاحه نجاح مستحق الحقيقة وفعلا أحيا التراث وأحيا الكلمة بطريقة راقية جدا بمواضيع ياسر تمسنا كي نسمع رؤوف ماهر تحس روح قاعد في حوش الجد وقاعد مع العم الكبير وقاعد مع أصالتك وتراثك معناتها بالحق رؤوف مكسب فني والفنان هذا يلزمنا بالحق ندعموه واتفاه انه سنة ما كانش في كارتاج علاش تجيبوهونا مرة معناتها ذوق وشوق
0: مش هل بنزرته بعض المهرجانات الاخرى ولكن ان شاء الله اللي ملا طبعا هو تجربة من تجارب قلت الجيل الجديد ربما اكتشف المخزون هذايا والتجربة متاع تخيل لكريم الثليبي ايضا تدرس في ربما الهرمنة اللي استعملها ما بين الهزيج التراثية والموسيقى العالمية
1: يعني هذا هو
0: فهمني
1: احنا هولي مش نحكيه على التراث اللي معناتها يستعملوا فيه كما قلت انت الآلات العصرية والموسيقى العصرية والنوتة العصرية التراث راهو امانة حد يعني انك ترد التراث معصرا راهو هذه حاجه
0: لا مقصد هذا مقصدتش هذا لا هو كريم خلى الاصل ولكن ربما وصلوا بلغه العصر هذا اللي نقصده
1: انا مش
0: الكلمات ومش اللحن الاصلي
1: هذا اللي باش نقول لك عليه
0: ايوه
1: ربما انا قلبت الصوره وتعرف ساعات الإعلامي يبدأ من آخر معلومة
0: ما حكينا لأنه ثم كلمة ديما يقولها لنا الاثنين يقولها لك ويقولها لي بشير لقاني أنا تهذيب التراث واللي هو تعذيب التراث بالأساس
1: تعذيب التراث هذا هو إذا كان إنسان باش يجيب التراث ويخليه متناغمة مع اليوم ومع شباب اليوم أنا نحب بنتي تسمع الموسيقى اللي تحبها مع الكلمة القديمة لكن ديما بمسؤولية من مسوش خاطر سمع التجارب الحقيقة الحقيقة بحجم كارثة على التراث نتاعنا أصلا ما تفهموش شنو يقول
0: صحيح.
1: بعد كي تفيق تلقاه جابت حاجة من التراث وعبث بها لكن فما تجارب بالحق نحييوها ونشجعوها ونقدموها إعلاميا وهذاك تراثنا باش يتواصل. هو القرآن سبحانه وتعالى ربي سبحانه قالك مواكب لكل العصور، معناتها وقابل انه كل مرة يتفهم حسب العصر اللي هو موجود فيه. فما بالك انت معناتها المنطق الشفوي ولا غيره بتاعنا التراثي، معناتها يتمثل لكن بحذر، بحذر شديد،
0: بحذر من غير ما يفقد هويته، من غير ما انا مثلا ثم تجارب اللي قام بها سي محمد علي كمون في 24 عطر،
1: 24 عطر
0: تذكر وتشكر
1: جدا.
0: المنسيات لسعد بن عبد الله مع مركز الهند الدرامية بالكيف يذكر فيشكر. التجربة لي قامنا بها يعني كلمة ليبي كما قلنا متميزة، التجربة اللي قاعد يقوم بها بدا ولكن غاب اللي مات معتصم الأمير مثلا، عنده حاجات ربما مهمة جدا، وخاصة في ما وثقه السنوات الأخيرة في الإنشاد الديني تقريبا. هذا اللي خلينا ربما دور الإعلام مهم جدا في أنه نحافظ على تراثنا ولا نفقد هويتنا.
1: بالطبيعة ربما تشوف اليوم بعض الشاشات التلفزية كأنهم التراث ونحكي الأكثر في الإعلام الخاص.
0: أي ما نمشيش لأي لا ما نمشيش للصبغة التجارية
1: بالضبط، يعني تحسهم بعدوا على التراث وكأنه ما هوش مستساغ اليوم وإلا لا يقدم. بالعكس التراث هو مادة دسمة تعرف إيش تقدمها.
0: حبوا يستغلوا قيمة التراث لربما نجاح تجربهم. في وصلنا فترات حتى انه بعض الاغاني التراثيه وقع استثمارها وتوظيفها في الاغنيه الراب.
1: اي بالضبط،
0: معناها واللي خرجت حاجه ماشي متاعنا.
1: هذا هو اللي قلته لك، تمس التراث تمسه بحذر. التراث هذيك مسؤوليه، تقول التراث هذيك حق ناس، معناتها عطات من روحها وعطات من الكلمه نتاعها ومن مخزونها، ما تجيش انت اليوم تعبث به بطريقه اللي تضيعه معناتها.
0: كيما والدليل لهذايا ان الخمسه اللي لحقوا الجرب بصوت اسماعيل الحطاب ما تنسش بين الوديان، ما تنسش سيدي منصور يعني حتى توظيفها من صابر الرباعي كان ذكي جدا، فهمني ما لانه الاساسيات نتاع الايقاع والكلمه ما تنسوش
1: بالضبط. احنا مانيش ضد انه يغنى باصوات اخرى بروح اخرى، هي تسمع حتى ام كلثوم اليوم ولا عبد الحليم ولا فريد الاطرش، ساعات الاغنيه ربما تستقبلها من صوت اكثر من فنانها الاصلي.
0: ما نحبش انا نحكي انا وياك، واكيد ثم برشا مستمعين يسمعوا فينا يقولوا حاتم ونداش قاعدين يحكيوا تو رانا وصلنا الذكاء الصناعي وما عادش احنا في حاجه للشاعر للتراث كشيء. تنجم اغنيتك تعملها وانت في دارك، معناها حتى الفنان ما يجيش.
1: هو هذا الحقيقة سلاح ذو حدين حاتم. أنا أقول ما نعرف إنك القاعدة متاع الفنان والشاعر والموزع والملحن نتصور عندها روح تعطيها للغنية خاصة. يعني أنا ساعات نسمع أغنية بالذكاء الاصطناعي ما نحسش نفس الروح الحقيقة. ما نعرفش انا الشاعر هو بالنسبه لي انا اللي خرج من قريحته مش اللي يكتب له الذكاء الاصطناعي.
0: اي لكن توا صحيح انا معاك، ولكن الذكاء الاصطناعي توا يقوموا بعض التقنيين بربما تنزيل غنيه تراثيه قديمه في طار انه يصبها المنظومه هذه، يتغير الصوت ويتغير اللحن ويتغير كل شيء وتولي حاجة بدعة حشيك. تقول له شنو يقول لك ليه هذا غنية المستقبل، هذه رؤية المستقبل الموسيقى. يعني أنا غدوة في برامجي نجم نعدي كل الأغاني هذه وهل توصل للجمهور ولا ما توصلش؟
1: شوف حاتم، هو الغناء والفن في علاقة بالإحساس. دونك العبد ما ينجمش توصلوا حاجة ما تمسوش وراهي باش تمس. لا مستحيل. معناتها أنت استعمل الذكاء الاصطناعي كما تحب وقول مستقبل الموسيقى كما تحب. واش بدلنا غنية عملها شاعر وعملها فنان بقريحة صادقة كتابة صادقة وبلحن صادق وبتوزيع معناتها حتى عليه إنسان وتشوف قديش فما فرق.
0: وهذاك علاش
1: وهنا باش نحكيو على الأغنية اللي هي دسمة ونحكيو على الساندويتش معناتها يا ما جات ساندويتشات ومشيت معناتها فما نحكيو على الحاجة اللي تدوم لألف سنين معناتها فما غنيات مئات السنين وما ماتتش اليوم.
0: وهاك علاش أنا اخترت أغنية جمعة لطفي بشناق بآدم فتحي بعبد الحكيم بلقيت.
1: يا سلام.

0: هذا متعة الواقع لك يسمع الكلام هذا ويسمع الجو هذا. يعني هذه أغنية تعيش
1: طبعا هذه أغنية تعيش وما يقدرش الذكاء الاصطناعي اللي يجيبون لطفي بوشناق ولا إدم فتحي ولا سيدي الحاجي ولا فنانين معناتها بروح عالية جدا وبإبداع كبير. دونك أنا مش ضد التطور بالعكس، أنا من نستعمل برشا الذكاء الاصطناعي وعندي محاولات إني نمشي فيه في المونتاج وفي غيره، لكن أنا نخيل الذكاء الاصطناعي ما يمسش
0: الروح،
1: ما يمسش الروح يعني نستعينوا به في حاجات بسيطة، أما ما نجموش نكونوا فنانين بالذكاء الاصطناعي، معناتها ما تنجمش تنصب روحك وقتها للفنانين الحقيقة.
0: يعطيك الصحة ندى، سهرناك معانا وفتحت لنا قلبك في منشط في جازة إن شاء الله بنجاح البنوتة، وإن شاء الله بنجاحك أيضا في مسيرتك المهنية، ونلتقي دائما على خير وعلى محبة دائما إن شاء الله.
1: يا عيشة، كانت سهرة ممتعة حاتم، تحية ليك وتحية لكل الناس اللي تسمع فينا، ونلتقي على أكثر من محبة إن شاء الله.
0: الله يخليك، شكرا ليلتك زينة،
1: ليلة سعيدة.
0: سعيدة هكا أصدقائي المستمعين، وصلنا مع بعضنا محطة الأخيرة في سهريتنا الليلة من منشط في إجازة النص الليل الغربة، وقيت تسلطينا مع نجاة الصغيرة في غنية في وسط طريق. أجمل تحيات حاتم الغرياني وأيضا فتح المقبلي، ليلتكم زينة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تنطلق اليوم الأربعاء بمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين الأيام الإعلامية التي تنظمها الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل السوق الأضاحي للسنة القادمة. نفى كاتب عام مساعد الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات، مرجحا أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الإداري إثر اجتماع من المزمع عقده اليوم الأربعاء. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات تونسيين بالخارج 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا بمقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. في العالم، ذكرت مديرية أمن الواحات بجنوب ليبيا أن السلطات الأمنية انتشلت جثث 6 مهاجرين على الأقل قضوا عطشا جنوب شرق البلاد بعد تعطل سيارتهم في الصحراء. لقي 9 أشخاص مصرهم وأصيب 8 آخرون أمس في حادث تصادم بين حافلتين وسيارة بمحافظة مطروح المصرية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: محمد التغديشي مولى العركة المرّة.

0: رصاص قطع الفجر كما تقطع الكلمة من منتصفها. هكذا أعدم محمد الدغباجي كثائر رفض أن يركع للمستعمر، كبطل اختار أن يموت واقفا حتى لا تعيش البلاد راكعة. امتزج صوت الرصاص بالزغريد وكانت كلماته الخالدة:
1: لا تخشي علي يا أمي، فأنا لا أخاف رصاص الأعداء ولا أجزع من الموت في سبيل عزة وطني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
0: محمد الدغباجي أو محمد بن صالح الزغباني الخريجي آمن بالنضال المشترك، تزعم العديد من التنظيمات الوطنية التي قاومت الاستعمار الفرنسي والإيطالي، مثل أسطورة حية في البلاد التونسية بعد عمليات عسكرية ناجحة ضد المستعمر. ولد الثائر التونسي الشهير وبطل الجنوب محمد الدغباجي عام 85 و800 وألف، وكان قد مر وقتها سنوات قليلة على الاستعمار المباشر للبلاد التونسية. ولد الدغباجي بوادي الزيتون بمدينة الحامة من ولاية جابس، واستقر ذكره بالوجدان الشعبي فغناه وخلد وقائع كفاحه وبكاه ورثاه.
2: خمسة اللي لحقوا بالجرة وملك الموت يراجي، لحقوا مولى الدعك المرة المشهور الدغباجي.
0: المولد غومة من عائلة محمد الدغباجي.
3: الدغباجي عاش في منطقة ريفية اللي هي وادي الزيتون، عاش كما ناس معناها يقرأ كتاب عند المدب، عاش في عائلة معناها نقولوا حنية ميسورة بتاريخ قبل، لأنهم يكسبوا تربية الماشية ويكسبوا الإبل ويكسبوا الأغنام ويكسبوا الماعز.
0: علي زواوي رئيس المكتب الجهوي للمقاومين وشهداء الحركة الوطنية بجابس:
4: وواقع خروج للجيش الفرنسي من هذه المنطقة ومن هذه

0: سنوات من الجندية إلى حدود سنة 1910. عند انتهاء الخدمة العسكرية الإجبارية في صفوف الجيش الفرنسي خرج وتزوج وعاش حياة عادية، لكن مع سنة 1913 انخرط كمتطوع في الجيش الفرنسي وأصبح موظفا إن صح التعبير في صلب الجيش الفرنسي.
1: قبل في التاريخ متاع فرنسا معناها تخدم الجيش تبقى على ذمة الجيش متاع فرنسا، فهمت؟ خدم العام متاعها فهمتني، كمل العام متاعها وروح استحقوه الجيش الفرنساوي فهمتني، رجع معناها بطلب من الجيش من السلطة الفرنسوية.
0: تزامن انخراط وتطوع محمد الدغباجي في الجيش الفرنسي أولا اندلاع الحرب العالمية الأولى واندلاع ثورة الودارنة بأقصى الجنوب التونسي بجهة تطاوين، فتم إرساله ضمن الأفراد والقوات لضبط الأمن بالمنطقة. ففي سبتمبر سنة 1915 كان عضوا أو عنصرا بمركز ذهيبة.
1: كونت مجموعات معناها رافضين الاستعمار، هو في الجيش مع فرنسا فهمتني، بعثولة برقية فهمتني على أساس وأن عنده قريبة توفى فهمتني كذا، جي لمدينة الحام ينتقي مع مجموعة من أبناء بن زيد فهمتني، وعملوا برامج على أساس معناها باش يدافع على تونس وفكوا تونس من يد المستعمر الفرنسي. كونوا معناها مجموعة ورجع للجيش الفرنساوي، رجع للجيش وكون مجموعة في الجيش وخذيه معناها سلاح من الفرنسيس من ذاتهم وذخيرة، وخرج مع جملة مجموعة معناها من الخيان معناها اللي موجودين معاه للتفق معاه.
0: في هذه الأثناء جد حدث مميز جدا تمثل في عصيان 28 فارس من فرسان المخزن بمشهد صالح وتمردهم على الأوامر الفرنسية ومغادرتهم التراب التونسي والتحقوا بالتراب الليبي وانضموا إلى الثوار.
2: نسج محمد الدغباجي على منوال هذه المجموعة وكان صحبة خمسة من المجندين الآخرين عصوا الأوامر الفرنسية والتحقوا بالتراب الليبي، وهناك انضم الدغباجي إلى الثائر خليفة بن عسكر النالوتي. شارك في بداية نشاطه بليبيا في مهاجمة الحصون الفرنسية بالحدود كجندي بسيط، لكنه اشتهر بإقدامه وبحسن رمايته فنال حظوة خاصة عند قائده النالوتي.
3: وابقى معهم مدة كبيرة وأتزوج من ليبيا الأصل متاعها من تونس، وقت اللي ضيقوا على خليفة بن عسكر وقع القبض عليه من القوات الإيطالية مع خليفة بن عسكر، هو معناها خدعة وحدلة، عيطوا لخليفة بن عسكر لأنه باش يعملوا معاه اتفاقية يهفتوا الجو.
0: وحصل أيضا نوعا ما من الاتفاق بين خليفة بن عسكر النالوتي والسلطات الفرنسية بتونس طبعا، بعد أعمال قام بها شقيقه عمر من أجل إطلاق سراح زوجتي خليفة بن عسكر النالوتي المحتجزتين بتونس، إلى جانب عدد كبير من أتباعه الذين وقع وضعهم في محتشد إقبلي.
2: في تلك الأثناء شعر الدغباجي أنه مهدد وأنه أصبح غير مرغوب فيه، فعاد إلى التراب التونسي وواصل مقاومة الحضور الفرنسي بتونس. وقد نجح الدغباجي فعلا في إشعال معارك عديدة في الجنوب التونسي، أهمها معركة خنقة عيشة والمحفورة وواقعة المغذية، وكذلك واقعة الجلبانية التي كاد يسقط أثناءها ثانية بين أيدي القوات الاستعمارية وهو جريح.
1: معركة الأولى خاضها في المغذية، بلاصة يقولونها المغذية وبلاصة أخرى في الزبرة، ولكن المعركة الكبيرة المشهورة هي المعركة بتاع الخمسة، هذا ما اللي قتلهم الخمسة، هذا اللي قتلهم اللي فيهم المسؤول الكبير اللي جي فهمتني وقتله هو فهمتني معاه أربعة أخرين.
0: واقعة بوهدمن سنة 1919، ثم الواقعة الثانية تمثلت في واقعة خنقة عيشة لما كان خاضها أيضا محمد الدغباجي رفقة البشير بن سديرة. الواقعة الأخرى تمثلت في واقعة المغذية حصلت في 6 أبريل 1920، لما تفطنت السلطات الفرنسية إلى وجود محمد الدغباجي بمناطق الحامة جندت حوالي 300 من فرسانها وأتباعها وجنودها، إلى جانب تجنيد عدد من الأهالي والمواطنين بالقوة وغصبا للبحث عن محمد الدغباجي.

0: محمد الدغبيجي ورفاقه المستعمر الفرنسي إلى أن نفذت منهم الذخيرة فوقع أسره، لكن أبناء الحامة من بني زيد قاموا بتهريبه وقرر الالتحاق مجددا بالتراب الليبي عبر سلسلة جبال مطمطة.
1: تفطن عدد من فرسان المخزن لحضوره صحبة رفاقه، فالتحقه أو لحق به 10 من فرسان المخزن وتمت المواجهة وأردى 5 منهم قتلى. وهنا نظم الشعراء المنظومة المعروفة الخمسة اللي لحقوا بالجرة، ملك الموت راجي المشهور الدغباجي،
2: خمسة قصوا في الجرة وملك الموت راجي ولحقوا مولى العرق المر المشهور الدغباجي. قال بزعوا 5 برباعيهم تجيبوا الفلاك، مخزن مطماطة نجيهم نطراهم بنداك.
3: عليه ضغط كبير معناها من طرف معناها السلطات الفرنسية، إلى حال أنهم وصلوا كل أهالي كل من يحبل لقب الدغباجي جمعوهم في مكان معين في الحامة وباش يهزولهم أملاكهم وأرزاقهم وفهمتني وكل مكتسباتهم.
4: وقال أنا يلزمني أخرج من تونس باش يتفك الحصار على تونس وعلى أبناء تونس. والتحق بخليفة بن عسكر و المجاهدين الليبيين.
1: لكن الأوضاع في ليبيا تغيرت بعد التقارب الإيطالي مع خليفة بن عسكر وسعي إيطاليا الحثيث في القبض على خليفة بن عسكر وأتباعه. فنظم الجنرال أو الكولونيل غراسياني خطة لإلقاء القبض على خليفة بن عسكر بدعوى تغيير سلاحه بسلاح جديد، وكان معه محمد الدغباجي.
4: طول قبض على خليفة بن عسكر وطول قبض على محمد الدغباجي وجابوه من الحدود الليبية التونسية إلى معتمدية مارس، واتفقوا قالوا لنا نجم نهربوه وما تبقاش فهمتنا في السجن. محمد الدغباجي قال لا، أنا وقت اللي نهرب أنتم باش تعذبوا ونساكم باش تعذبوا باش يصير فيكم معناها البهادر. ليلة باش يعدموه الحامة تعبت بالجيش الفرنسي دباباتها ومعسكراتها وقواتها الكل صبتها في الحامة، اللي إن قالوا إذا كانت توقع معناها معارضة في الحامة إن الحامة يلزمها يمحقها نهائيا. وقت اللي جاوا باش يكملوه ويغطوا له فهمت الله وجهه قالهم لا نفذوا أعدامكم وأنا نشوف. وقالوا له شنو الطلب نتاعك؟ اطلب اللي تحب، احنا النجم يمكن نعطوك اللي تحب. قالهم اني الطلب الوحيد اعطوني مكحلتي وسيبوني. وجابوه فهمتني في وسط السوق في الحامه وعند مركبوه مراه صنديده، وقت اللي طلقوا عليه النار زغرته فهمتني ولا زغرته.
0: بالزغاريدي ودع تونس المشهور الدغباجي مولى العرك المرة قاهر المستعمر، وكانت غرة مارس 1924 يوما من أيام تاريخ تونس، خلد ملحمة وطنية خط سطورها ابن وادي الزيتون بأحرف لا تمحى.
5: لا تخشي علي يا أمي، فأنا لا أخاف رصاص الأعداء ولا أجزع من الموت في سبيل عزة وطني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: محمد التغباشي مولى العركة المرة. موسيقى الشعرة أنس الزمالي. نص وإنجاز سعاد الفيلاني.
1: حماة وطن.
2: حماة وطن.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة
5: اليوم لعبة فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟ أنا اسمي زينب.
8: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: سلطان اخي وين ماشي في هالعشية بنيتي ومزينة وحافلة؟
1: انا قلت لك هدادة
0: اش قلت؟
1: وريدة عارضة علي انا والبناويت وبعتالي طاهر حاجة تبع عمار هي نجي معاه
0: ما تمشيش وزيد نقول لك ردي بالك على روح
1: حليلي شو سمعت؟ والله خوفتين
0: اهل هالبر ما فيهم شمال يمكن يخطفوك
1: شنو يخطفوني اش يعملوا بي؟ زينب عندها ليش تخاف وانيش عندي
0: ما هو عمار كيف جت من زينب يمكن يديرك بين عيونه احنا ثلاثين صغربة وجانا عددهم كبير مش يبين يهدي
1: خوفتيني يا دادا والله خوفتيني يا طاهر تعال اسمع امك تعال
0: طاهر كيف تعرفيهش الطاهر قلبه بارد الطاهر قلبه بارد بعمل عليه كان اللي زيه
2: خير على خير وفي الخير واني وانتم في خير الخير ايش تطلب امي الباهية
1: داداي خايف علي قالت يخطفوني
2: يخطفوا السلطانة واني حي والله نحل فيهم جبانة ونجليهم من برهم
0: راجل ولدي راجل عليك الكلام ما عندي ما نقول يبعدي غادي وانت ما عندك كان الضحي طيب
2: يما البارح سمعتك تشخري واني في العشة الأخرى عرفت اللي انت راكده وركبتك معوجة
0: يعوجة شكل الحنك اقعد اقعد في الكشتري بتاعك والماء يجري تحت رجليك
1: هاي ثبتولي نقعد ولا نمشي البناوت يستنوا فيا عشوية قالوا فيها الدايب الكاكاوية سيدي
2: امشي يا سلطانة واني الضامن
0: ورحمة أمي لا تتحرك من هنا إلا ورجلي ورجلها مانيش صغيرة نلعب هنا

0: يا غني
1: يا حليلي اش باش نغني اش باش
0: نغني تعرفوا كيفاش
1: برا نغني وعلى الحولي.

0: الشاهد راجلك عمل علينا أكبر مزية، خلصنا من مشكل كان مكدرنا.
1: الحمد لله.
0: أشربي خيتي، أشربي الرزاطة، أشربي
1: كفى خير.
0: بش فيه
1: مش فيك مرحب والدي خاتي، حتى احنا ارتحنا من هاك المشكل. وباقي هشام جايب زهر بالعمار خاتي، شي الحلوقت ما يشبهوش لبعيد، يبان لهم كل شيء سيء. يعملوا عملتهم ومن بعد يوحلوا فيها الكبار.
0: حنان خويتي أشر هانا قالوا معطيلك حنان، كركبي علي خذوني بالعين، هاني متوزده شكاره دويات.
1: اللطف عليك اللطف عليك. وين وريده؟ وين ها وريده؟ ها وريده، هاتي لي هاتي لي تانيون يشعر وبخور وشويه ملح ودادي سلم منك.

0: والله خسارة لكن فرقتونا أنت والطاهرة سلطان.
1: الغريب عليه ببلاده، الله يعمر كل بلاد بأهلها.
0: أنا قلت العمار الطاهر وسلطان نشدوهم بحذانا نعرسوا لهم ونفرحوا بيهم. الطاهر نختاروا ليه أحسن طفلة في الدوار، وانتي نخيروك بين عزابنا حتى هما كحدهم عليك.
1: شنو تتاي شرعان عند الحك خطانيتهم خايبة عاملين لحبة.
0: هيا عاد سلطانة، هيا هيا نزيدوا نرقصوا. ليش بك قعدتي؟
1: لا لا يا خيتي، تعبت الحصار تعبني، والوقت يش نروح نطيبوا عشاوتنا. ها او الطاهر مازال ما جاي.
0: تعالي تطهر من بكري وصل. هوين هوين هوين واقف مع عمار البرة يترشفوا في التائه.
2: ما قلت لي خير؟ الراضي مازال يتعطل، اش نعملو؟
3: عملت لأحسن محامي. المحامي طلع عليه اليوم كي شاف البحث، قال متهمينا بسلاح.
2: سلاح؟ منين جاه؟ الراضي ديما يقول عملنا سلمي. كيف قلت الكلام ما هوش سلاح، فحكوا قال لي الكلام أقوى من سلاح، كي يعمل الواحد في بلاسته.
3: اليوم جو أربع محامين من تونس يدافعوا على الراضي بلاش فلوس.
2: وش هي ربحهم؟ ولا تعرفهم؟
3: هذوما محامين يحبوا البلاد ويدافعوا على كل سياسي يتكلم على حق الناس. واحد منهم كان من في عندكم غادي في الجنوب، كتب اليوم في الجريدة قال الوطن الغيور يضحي بمستقبل على جال بلاده ويفقر أولاده على جال أولاد البلاد الجواع، وفي الأخر قال يا توانسة يا توانسة كونوا كلمة واحدة في حب بلادكم.
2: والله هذا رجال تعمل عليهم البلاد، ناس ضحت وماتت. البارح حكينا باباي على ثورة عام 14 في الجنوب، عندها 15 عام اللي ناضت، ماتوا فيها رجال فرسان ومشيت فيها رزاق. جيش فرنسا ضرب بالغاز ودهم على قصور، حرق القمح وبزع السمن والزيت. الواحد كيف يشوف ناس كيما هذا تهون عليه نفسه.
3: صحيح.
2: فكرتش عمار في حال مرت الراضي وبناتها؟
3: عيلة الراضي في ذمتي، ما يلحقهم شيء لين يخرج الراضي. قل لي يا طاهر، وش عملت معايا؟
2: فيش
3: على زينب؟ كلمت شبيك عم شاهد يعرف بلاصة الكسرة وعائلته.
2: خي برا انت كلمه، يمكن يحشم منك.

0: مسيو باكار، كلمتني على غادي. غادي خالته ما تعجبش.
1: يا لطيف.
0: يخدم ضد حكومة الحماية، يسهل سبيان بغلوي.
1: مسيو جورج،
2: الراضي مسالم ما نظنش يخبس له. خي بالله وش يعمل بيه؟ راجل متعلم فاهم، اقرا في جامع الزيتونة.
0: حكومة الحماية ما تخافش من اللي كراو في جامع الزيتونة، ما يعرفوش لغة فرنسا ولا كلوم من فلوسها. التعالبي اللي عامل الحزب الحر هو واللي معاه يكرهونا يكرهونا. مقيم العام عنده الحق، قال ما تعلموهمش الفرنسي ولا يحاربونا بلغتنا.
1: يا جورج شوف، وانت صاحبنا والراضي ولدنا، هعمل لي حاجة ونوعدك نوعدك السياسة ما عادش يدور بها خلاص.
0: بون بون بون مسيو باكار، بعد ما نشوف لونكيت وشنو اللي فيها نعمل حساباتي. تيان ابروبو، ما كنتي تو فاضي كان حاش غود وجيك تحصد لك بكيت زرع.

0: سلطان
1: انت انا شو
2: عشان ايش بيت سلطان عشان
1: مش عندك الحق يا تاتا وريتا قلت لي اقعدوا معانا انت والطهر هو ناخذ لمراه انت ناخذ لك راجل
2: هيا لالا جيت الكلامي انت والطهر روسكم مكساح ومربطة وتولا هاك عرفتي الذيب وعرفتي النعجير
1: الطهر كيف قلت له قال لي انت وامي مهبلة
2: هو كبير المهبلة على مراد الله وانتي ما جاش البابا حتى شوي الشهد دي ما يقول الطاهر خول جبدوا فيها اخواله ما عندهم كان الضحك والفدل

0: عم الشاهد اللي نكلمه يقول لي برا العمك الشاهد، اللي نكلمه يقول لي برا العمك الشاهد. تو بعد 20 يوم ما عدتش عندي وين اللوز.
1: ارتاح ارتاح يا عمار واشرف عرقك. انت وهي ما توتوش بعضكم، كل واحد وطينته، والمثل يقول من طينك ملا استجينك، اذا ما جي بور ما يجي كسكاس. والله نوب باباك نصحينك، عرس من اللي حذاك، عندكم بنويت شابات.
0: معناها عم الكسراوي ممكن نرجع لبلاده.
1: ما تقولش عم الشاهد خدعني، قصدي نخفف عليك. جاتك في 20 يوم تعب خير ما تقعد تعب طول عمرك، وزيد متعب الناس في جرتك.

0: الكسراوي حد ما يرجع للبلاد يبدا في العرس.
1: ها
0: هيك قالت امها، وانت ان شاء الله فيها خير.
1: انا ما يبرد قلبي الا ما نشوف زينب مره اخرى، ولا حتى نحضر في عرسها.
0: شنو هالكلام هذا؟ ما يخرج منك ولا تولي مجنون.
1: مجنون قال له؟ مجنون؟ انا مجنون ما هيك العام. نحبك توريني منين نمشي واش نعمل كيف نوصل غادي. وريني يا طاهر وريني.
0: لا لا لا خوي، لا لا خوي، ماكش عارف الخطر، ممكن يقتلوك.
1: خلي يقتلو
0: الكسراوي معصاب، جيبوا باه كان قتل ارواح.
1: الطاهر تمشي معاي ولا توريني اش نعمل؟
0: لا لا لا لا خوي، المشي معاك لا، احني غادي عروس وما نتعدوش على بعضنا.
1: غدوة نحضر الروح، اما قاتل اما مقتول.
0: دبر علي يا هادي، عمار صاحبي وحلت فيه، ما يحبش النصيحة.
2: المشي معاه لا، رد بالك، اللعبة هذه مخطر عليك أكثر منها، والطريق دل عليه.
0: خلي ياك الراس، عمار يجهل عاداتنا، وجيد مسلح، معناتها كيما قال، يقتل ويموت.
2: يحب يشوفها عروس، يحسبها عنس في سوق لهي.
0: زعما نشاورش معاه.
2: كان سمع باباك وعمك رابح يمشوا طول البكار. حتى صدقوا ميلود رؤوسهم مربطة يولوا يدهموك.

0: يا طار، مدام الراضي متهوم بسلاح هذه تهمة خطيرة باش يتعذب، وبالممكن يجبدكم البعث انت وعمار. البارح الليل كل مفكر لقيت قدامك حل واحد، تروح للوطن في أقرب وقت. عبي واحد من جمال وروح بيه.
1: علاش تستعجلوا يا بابا؟ اش مازال شهر نكملوه ونروحوا مع بعضنا كيف ما جينا.
0: احنا من قبل عندنا مشكلة وزاد علينا همك وهم الراضي وعمار. إذا كان ماكش متشجع ترجع للوطن لروحك، نولوا بعد أسبوع آخر نرجعوا الكل مع بعضنا. يزي من الحصاد يا سيدي، يزي
1: معنا الجماعة ناخذوا رايهم، كان فهمنا على موعد نمشوا فيه، لكن أنت كبيرنا.
0: على مراد الله، على مراد الله، يدوروها الصغار ويحلوا فيها الكبار. أنت ما خذيتش الراي وزين بكيفك، اليوم حتى شرهانة ولا تخايفة على سلطان؟
1: أمي تهول في البيعة، ما ثم شيء. الكلام اللي سمعته أنت اليوم كنا نسمعه فيه من قبل.
0: الليلة نسمع رأي الجماعة، لكن خلي نتسوق غدوة نبيع شوي قمح في برج العيفة ونقضوا حوجات السفر.
1: كيف نزيد شهر آخر يكون في صلاحنا؟
0: قبل ما خفتش، توا وليت خايف. الحاكم واعر وزيد عمار ماشي جاي علينا، الله أعلم ايش في راسه وش يكمبس انت وهو.
1: إذا أنتم متسوقين بكري ما نجمش نمشي معاكم، عندي قضية مع عمار.
0: إيش هالعلكة اللي تلوك فيها؟ أنا مهربك عليه وأنت تلوج عليه، أنا نمدلك فيدي وهو يغرق فيك. قلت لك تمشي معاي تمشي، وما عادش تعاند.
2: الجمعة جاية روحوا، يا فرحتي يا فرحتي وين حطك؟ اسمعي يا دهشة شرهانة، اسمعي المروحة قرب.
3: حتى ليه بلاتي فرحانة؟ مليت من هالبرد، وليت نحس بالخوف بعد عمل الجيل، وزيك حبست الرهبة وليتي تحلى قلبي. ارحم من قال، ارحم من زار وخفف.
2: ايه هاتي برا للسوق وخي هز ثلاثة ويبات قمح، اشي لامك ملحفة وكبوس البابا، وشري حلوة وحمص نفرحوا بهم الصغار. وما تنساش بالغلياني وبالغليك انت.
4: ومرة واحد جيبي فارغ، كنا ناويين على شهر آخر ندبروا فيهم سيريف.
2: ما عنا في فلوس، نروحوا وخلاص. القمح صورنا ونتعام، بالك نحضروا على الزينب.
4: وليتي تهرب ساعات، احنا وين وزينب وين؟

0: الطاهر.
1: ايه يا ابو عمار، الطاهر سافر مع باباه البرج العيفة، فلا شيء يرجع على خير ان شاء الله.
0: خليني نمشي له داد، الطاهر وصاني له.
1: طفلة ردي بالك على روحك. خليني نمشي معاك، انت حتى السمس ما جرقتش.
0: الواه انت هو ما هوش بعيد. استنى يا عمار استنى، الطاهر وصاني. صباح الخير.
2: صباح الخير، احنا متفاهمين نلقاه تو. وعلاش بدل رايك؟
0: قال لك القافيه اللي تفهمنا فيها الليله نجي ونكملوها، وهو هز باباه معاه حكم عليه بالسيف. عم الشاهد بدل رايه، قال نرحلوا لبلادنا نهار الخميس الجاي.
2: وش هي الخميس الجاي؟
0: هي عنا 3 شهور متغربين اخي، الكلنا توحشنا اهلنا وبلادنا.
2: هك طار ما قاليش، عم بالي مازال عينه في القعاد معانا.
0: الدنيا مشي سهله يا عمار، عنا اهل وبلاد.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة خديجة بن عرفة، علي الخميري، حسونة ناجي، سعيدة سراي، عايدة فارح، ومحمد المنصف العجنبي. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسونة ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.